0: يتنافسون فيها بالإنجاز الشخصي. ممكن الناس اللي في البلاد دي ما يفهموش اللي أنا بقوله دلوقتي، لكن الناس اللي في البلاد اللي فيها الوضع القبلي معتبر يفهموه كويس. الإنسان سليل القبيلة العزيزة العريقة الأصيلة يسهل خضوع الناس له، ويسهل هو عليه أن يوجههم. فلذلك كان من سنة الله أنه يبعث الأنبياء في أشراف أقوامها. وعلشان كده حتى ستجد بعض الأنبياء يعني صرح لهم قومهم بهذا، يعني قالوا يا صالح قد كنت مرجوا فينا قبل هذا، تمام. وبعد كده لما هددوا قالوا إيه، يا صالح ما نفقه كثيرا مما نقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يبقى في حماية أهي. وذلك أيضا في قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني هنغتاله بالليل، نبيته يعني نغتاله ليلا، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. مش احنا. فالأنبياء تبعث في ايه؟ في نسب قومها أو في أشراف أقوامها، لأن هذا يؤهلهم هم للرسالة للتوجيه ويسهل خضوع الناس لهم. فمن قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم ولادته في هذا البيت في صميم النسب كانت من مؤهلات رسالته.
1: طيب قبل ما نتجاوز النسب، لذلك يمكن وضع النبي صلى الله عليه وسلم في قريش قبل وفاة عمه تختلف شوي عنها بعد وفاة عمه طبعا. لأنه راح الكبير هلأ
0: صحيح.
1: نعرف نحكي هلأ.
0: وهو صلى الله عليه وسلم قال ما يعني مستني قريش بشيء أكرهه إلا بعد وفاة أبي طالب، عمه
1: نعم.
0: أبي طالب
1: نعم.
0: فأدي يا سيدي أنا عايز أقول لك أدي مؤهل قبل إيه؟ قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مولود في نسب هذه الأمة. المؤهل الثاني أنه مولود في مكة عاصمة العرب، العاصمة المدينة الكبرى، القاعدة التي يسهل أن يخضع لها كل العرب. عارف لو هو مولود في مدينة أخرى أو في قرية أخرى ما كانش هيبقى سهل الخضوع له. ولذلك أيضا من سنة الله تبارك وتعالى في إرسال الرسل وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا لتنذر أم القرى ومن حولها،
1: اللي هي مكة
0: العاصمة. أيوة العاصمة. دلوقتي عايز أقولك إيه، لو خرج إحنا دلوقتي في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي غير مقبول أن يخرج مثلا يعني عايز أقول إيه ثائر جاي من أسوان أو جاي من مطروح أو جاي من سينا، هتلاقي الجماعة المصريين ما إيه ما يخضعوش له. كلما كان ابن العاصمة وابن الدولة وابن المؤسسة الحاكمة كلما سهل الخضوع له. لكن اللي جاي من الأطراف ده بيبقى وضعه الاجتماعي غير مؤهل له أن يخضع له الناس. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي وجاء أبو بكر وحصل النقاش في سقيفة بني ساعدة حول اختيار الخليفة، يعني اختيار الزعيم الجديد، فالأنصار قالوا يعني نحن أهل هذه البلد، نحن كنا أنصار الله، وأنتم معشر المهاجرين رهط، يعني برضو المهاجرين مهما كتروا هم إيه مجموعة قليلة. فأبو بكر قال إن هذا الأمر الخلافة لا تعرفه العرب إلا لهذا الحي من قريش، يعني العرب لن تخضع إلا لو كان قائدها رجلا من قريش، هي دي العيلة أو هي دي القبيلة التي يرنو إليها العرب ويرونها يعني أفضل القبائل أو أحق القبائل وأجدرها بقيادة العرب. فلذلك ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومولده في قريش اللي هي العاصمة كان من مؤهلات أن يكون هذا هو رسول العرب، لأنه لو ظهر في أي مدينة أخرى وفي أي قبيلة أخرى ما كان يمكن أن تخضع له العرب فيما بعد. طيب ثم إنه ولد في عام الفيل، عام الفيل هذا بمثابة إيه؟ يعني لو حبيت أقرب الصورة أقول لك مثلا بمثابة 11 سبتمبر.

0: المولود في هذا العام ده راجل يعني عايز اقول ده راجل منور. الحدث حدث ايه منور جدا، انه ولد محمد في عام الفيل، فجذب الانظار الى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث الكبير يعني ما يخطئ احد في ميلاده.
1: صحيح.
0: طبعا احنا قبل ان يعني قبل ان يستعمل الناس التقاويم الاعوام كان الناس
1: بالاعوام
0: بالحوادث يعني يقول لك سنة الزلزال سنة السيل وهكذا يعني.
1: طبعا يقال النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد 50 يوم من حادثة الفيل.
0: يعني احنا بنتكلم في الحدث ساخن، فبالتالي ما يخطئ احد في ميلاده، وأن ميلاده ميلاد في الأيام المباركة التي أنقذ الله تبارك وتعالى فيها مكة من هذا الحدث الضخم، من هذا التهديد الكبير. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نزلت عليه سورة الفيل، وفيها يقول تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أنت لو قرأت الرسالة، لو قرأت السورة كلها تجد أن كل ده كان معروف بالنسبة لل يعني ما فيش معلومة جديدة جابتها السورة بالنسبة للإيه للمشركين، إلا قول ربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني يذكرهم بأنه نبي الله الذي أنقذهم حين لم يعد بيدهم قوة ولا قدرة ولا طاقة، يعني أشهدهم على عجزهم في لحظة الفيل. فولد في عام الفيل، ولد في عام الفيل في نسب قريش في مكة عاصمة العرب، وولد من أب له قصة لو استخدمنا الألفاظ المعاصرة نقول قصة درامية الناس كلها عارفاها، الناس كلها متأثرة بها، وهو أنه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوشك أن يذبح، حتى تعاطفت معه قريش كلها في قصة عبد المطلب. عبد المطلب جد النبي لما أراد أن يحفر بئر زمزم حصل بينه وبين قريش مشاكل، هو بيقول هذه البئر أنا التي اكتشفتها، وهم يقولوا لا دي ما ينفعش تبقى بئرك وحدك كلنا شركاء فيها، وحيث أنه ما كانش معاه أولاد في ذلك الوقت نظر لله إن وهبه الله 10 من الولد يعني عزوة وقوة ليذبحن واحدا منهم لله تبارك وتعالى. فلما رزق 10 أراد أن يذبح منهم واحدا، فكان كلما اقترع بين أولاده خرجت القرعة على أصغرهم وأحبهم إليه عبد الله، وكان محبوبا لدى قريش عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل حالة من التعاطف العام. وعبد المطلب يريد أن يوفي بنذره، وحبه للولد وهذه الحالة من التعاطف العام قالوا احنا ايه نروح نستشير الكاهنة، نقدر نقول يعني بمثابة الايه المحكمة الدستورية العليا مثلا دلوقتي، لو يا جماعة في واحد نظر دورونا على مخرج قانوني. فالمهم الكاهنة قالت ايه اقرعوا بينه وبين 100 من الإبل حتى ثم زيدوا إلهكم حتى يرضى، فكان يعمل القرعة بينه وبين 100 من الإبل يطلع برضو عبد الله اللي يذبح، 100 و200 من الإبل عبد الله، 100 و300 قالت خلاص ينحر 300. تصورات الإله الخرافية. لكن هذه القصة صنعت تعاطفا حول عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما بعد لما تزوج عبد الله من آمنة بنت وهب ما لبث معها إلا كم ليلة ثم خرج إلى تجارة فمات في تجارته، فولد هذا الفتى يتيما. فأنت دلوقتي لو أنت موجود في مكة ستجد أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة البلاد التي يكثر فيها الكلام كانت هتبقى قصة دائما مروية على الألسنة. شوف هذا الرجل ولد في عام الفيل، وولد وأبوه قد مات وهو في بطن أمه، وأمه ما تزال شابة، وأبوه هذا كانت له قصة الذبح التي قالها عبد المطلب لما رأى في الرؤيا بئر زمزم. فأنت الآن الحوادث تشير إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم احنا دلوقتي بنكمل في مؤهلات النبي، ثم ما وجد مع النبي صلى الله عليه وسلم من البركة، من البركة التي كان حمله سهلا على أمه وكانت ولادته سهلة، وهي تقول لما حملت به رأيت كأنه قد خرج مني نور أضاءت له قصور الشام. ولما أخذته حليمة السعدية لترضعه وما رأت فيه من البركة وما رأت أنه يشب في اليوم

0: الأم كما يشب الطفل في أسبوع وفي أسبوع ما يشب في شهر، وما نزل عليها من البركة، وأنه كان أحب أولاد عبد المطلب إليه، فكان يتهيب الناس لا يجسرون حتى أولاده أن يجلسوا على فراشه إلا محمد حين كان صلى الله عليه وسلم حين كان طفلا صغيرا، فكان يقول دعوه فإنه سيكون له شأن عظيم، وسماه محمد وما كانت العرب تعرف هذا الاسم، قال ليكون. فانت برضو هذا الفتى أخذ اسما جديدا بالنسبة لمجتمعه. طيب، ثم شب النبي صلى الله عليه وسلم فيتيما، شب فقيرا، فكان يعمل في رعي الغنم، وهنا رعي الغنم هذا مهمة هي من مهمات الأنبياء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم. فرعي الغنم هذا توقف عنده حتى كثير من العلماء. شوف المهنة التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى لكل الأنبياء، لابد أن فيها سرا. لذلك أنا أقترح على الناس اللي عندها معاهد لإخراج القادة أن يبقى في دورة لرعاية الغنم. هذه المهنة التي يعني جعلها الله مهنة كل نبي فيها سر، فيها سر
1: قد يكون سر التأمل غير وأيضا سر الشقاء
0: هو توقف
1: صح والصبر
0: صح. توقف العلماء عندها واستخرجوا منها كثيرا، فمن قالوا مثلا سر التأمل، قالوا سر إنه الغنم كائن ضعيف، ليس كالإبل، ليس كرعي الإبل، ليس كرعي البقر كما يكون الإنسان ضعيفا، وإن الغنم يعني كثير التفلت، كثير التفلت، مش يعني مش راسي كده وهادي، لا، فهذا يتعب صاحبه ويعني يجعل صاحبه يلتمس لهم المرعى، هو اللي بيروح يدور على مصلحتهم،
1: فبدهم تبكيت كثير يعني على سيرة التبكيت
0: وتحجيز ورعاية وهكذا. ويعني ذكروا أمورا هي من الحكم التي تستخلص، لكن طبعا شيء يلفت النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم. طيب، ثم نشأ عفيفا في بلد أمر العفة فيها هذا ليس بذاك، يعني عادي زي ما نقول دلوقتي مثلا الشباب، يعني طبيعة الشباب إن هم يعني يلهو ويعبث ويلعب، فحين يخرج في بيئة الشباب هؤلاء رجلا جادا لدرجة أن كان الشباب يعيرونه بأنه لا يغشى معهم مجالسا له، فلما عزم أن يغشاها أخذه النوم فما غشي مجالس له التي كان يغشاها الشباب، فنشأ عفيفا حصورا، يعني نشأ عفيفا لا يعرف عنه، ونشأ في نشأ في قوم يعبدون الأصنام، ولكنه لم يمس صنما قط ولم يسجد لصنم قط، فهو شخصية نشأت شخصية مميزة، ثم عرف بالصدق فلا يعرف عليه كذب قط، ثم يعني شارك الناس في سلمهم. لقد حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا، لو ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. يعني شوف، هو كان شخصية حاضرة لدرجة أنه هنعمل اتفاق، هنعمل تحالف، هنعمل مؤتمر بمصطلحنا المعاصر، كان أحد الموجودين فيه، وشارك في حربهم، في حرب الفجار أو الفجار، هذا وذاك يعني لفظاني. فهذا كله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا في مجتمعه، ولما عمل بالتجارة كان خير شريك، وكان يربح ما لا يربح غيره من التجار، ولذلك أعجبت به السيدة خديجة لصدقه وأمانته وحب الناس له. وفيما بعد أخذ أو يعني عايز أقول إيه درأ حربا أهلية كادت تنشب بمكة في مسألة بناء الكعبة ووضع الحجر الأسود، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
1: وهذه تدل على حكمته يعني ورجاحة عقله، هذا يعني ألا يكفيك مؤهل أكثر من هذا؟
0: الحكمة ورجاحة يعني العقل، وأن يعرف بالعفة، وأن يعرف بالصدق والأمانة، وأن يضع الناس عنده أماناتهم.
1: طبعا
0: تمام،
1: تعطيه فلوس بروح بتاجر لك وبربح لك.
0: أيوة،
1: إذا تاجر شاطر
0: بالضبط،
1: شو بدك أكثر من هيك؟
0: فعايز أقول هذه المزايا والمواهب الشخصية، وهذه المزايا والمواهب الظرفية التي أحاطت به، كلها جعلته حين جاءت لحظة الرسالة أشرف على الجبل وهو يقول لقومه: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي توشك أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ يعني لو قلت لكم دلوقتي خبر مستحيل هتصدقوني؟ فقالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. يعني دلوقتي يا شيخ مراد، لو أنا قاعد في البودكاست معك دلوقتي وتوجهت إلى الكاميرا وقلت: يا جماعة الخير، بكرة أمريكا ستهجم عليكم، أكنتم مصدقي؟ عايز أقول 99 و99 هيقول لي: لا طبعا، أنت تعرف إيه أنت، ولا بتحلل مين، ولا معلوماتك إيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه الخبر المستحيل منه هو مصدق، لأنهم لم يجربوا عليه كذبا قط.
1: نعم.
0: قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قلوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهنا بدأت الإيه؟ بدأت الصعوبات.
1: نعم.
0: ولذلك كان النبي يستدل على قومه بحياته السابقة، يقول: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. يعني أنا الذي عشت بينكم 40 سنة لا ظهر منه طموح للزعامة، ولم يظهر منه يعني حرص على أن يكون قائدا، ولا ظهرت منه أفكار مخالفة لقومه. أيوة صحيح، هو اعتزل ما في قومه من الباطل،
1: نعم،
0: لكن لم يعرف عنه
1: ولا في ثأر بده يأخذه مثلا،
0: مثلا
1: على سبيل المثال.
0: نعم،
1: نعم.
0: حتى في كلام
1: يعني مؤهلات النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى وكثيرة جدا.
0: يعني كل 40 سنة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدقه،
1: بل
0: وما أحاط به من أنه نسيب، وأنه في مكة، وأنه ولد في عام الفيل، وأن أباه صاحب ذي القصر. يعني حتى هذه أيضا من مؤهلاته صلى الله عليه وسلم ليكون نبي هذه الأمة.
1: أستاذ محمد، طبعا السؤال ملخص حاله لحاله.
0: نعم،
1: واضح الدنيا. احنا توقفنا الآن عند السؤال 24 وهذه الحلقة رقمها 11. وبهذا تكون انتهت، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به بهذه الحلقة، معلومات كبيرة يعني مليئة حقيقة، ثرية جدا هذه الحلقة وممتعة أيضا حلقنا معكم فيها. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إخواني، حلقة رقم 12، ولا نزال طبعا في محور السيرة النبوية المطهرة، وهو المحور الثالث في سلسلة 100 سؤال في التاريخ. هذه السلسلة التي نجيب فيها أو من خلالها على الأسئلة الملحة تاريخيا، مشان تكون الدنيا إيش هيك كلير، واضحة، نظيفة أمامنا وإحنا ماشيين في حياتنا. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي، ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة، والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا، من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: you
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
2: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بيان من الله تعالى قرآني يشمل المكان كله والزمان بأطواره المختلفة وأجياله المتعاقبة، بل ويشمل الحالات كلها، سلمها وحربها، والناس أجمعين، مؤمنهم وكافرهم. فرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة شاملة، ومظاهرها جلية في الكون والإنسان. ومع هذا وذاك، يحاول البعض اتهام الإسلام بأنه دين عنف ودين إرهاب، وأنه دين حرب ودين انتشر بالسيف، ليلبس على أهل الحق حقهم وليكتم الحق وهو يعلم. لقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان من نتاجها أن دخل في الإسلام خيار المسلمين وأشرافهم، بل وكان الداخلون في أغلبهم من الفقراء، تحملوا العصبية والعذاب والبلاء، لم يرتد منهم أحد عن دينه، ولم يسقط في إغراءات الخروج من الإسلام أحد، بل أظهروا ثباتا وصبرا وتحملا وصمودا كصمود الأبطال مع قلتهم. وقد فطن لهذه الفرية على الإسلام بعض المؤرخين، فها هو المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون يقول: قد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة، ولم ينتشر الإسلام بالسيف، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب، وبلغ القرآن من الانتشار في الهند ما زاد عدد المسلمين فيه إلى 50 مليون نفس فيها، ولم يكن الإسلام أقل انتشارا في الصين التي لم يفتح العرب أي جزء منها قط بالسيف، والمسلمون يزيدون على 10 ملايين في ذلك البلد. اتهام الإسلام بأنه انتشر بالسيف دعوة سخيفة لا يصدقها إلا ضعفاء النفوس والعقول، إذ ليس في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس أو يستجيب له، فإذا آمن به من يقدرون على حرب خصومهم فقد آمنوا به طائعين مصدقين، وتعرضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا عليها. وما جهاد المسلمين إلا ردا لعدوان ودفاعا عن نفس وتأمينا للدعوة إلى الله تعالى، وإتاحة للفرصة للضعفاء الذين يريدون اعتناق الإسلام ونصرة الحق والعدل. لقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث على الجهاد في سبيل الله، ليس بدءا لقتال، وإنما ردا لعدوان وتغريبا للحق على الباطل. يقول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه الآية تعني أنه لولا القتال والجهاد لتغلب الباطل على الحق، ولما بقي دين يذب عنه. وكل ما ورد من آيات الحرب أو الجهاد لم يكن الإسلام بادئا بها، وإنما كان ردا لعدوان ذي البغي. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول ابن خلدون: إن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله تعالى، وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض، وتعصب لكل منها، بحيث يتعصب لأهل عصبيته، فإذا تذامروا لذلك وتوافقت الطائفتان، إحداهما تطلب الانتقام والأخرى تدافع، كانت الحرب، وهو أمر طبيعي في البشر، إما غيرة ومنافسة، وإما عدوانا، وإما غضبا لله ودينه، وإما غضبا للملك وسعيا في تمهيده. أيها المستمع الكريم، لم يكن الجهاد فقط في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ذلك في القرآن الكريم فقط، وإنما وردت أسباب الحرب في العهد القديم في 36 آية في 8 أسفار من أسفار العهد القديم، وكذلك في العهد الجديد، حيث جاء على لسان سيدنا المسيح أنه قد يحمل السيف ويخوض غمار القتال إذا دعته الظروف لذلك. لقد تعرض سيدنا عيسى لخصوم في دعوته، حتى أنه كان يدعو للإصلاح والسلام، حتى صدر أمر بصلبه فنجاه الله منهم، وما زالوا بالذين اتبعوه يضطهدونهم ويقتلونهم حتى مضت 3 قرون وهم مشردون في الأرض لا تجمعهم جامعة، إلى أن حماهم من أعدائهم قسطنطين الذي أعمل السيف في الوثنيين من أعدائهم. إذن الدفاع عن النفس حق مشروع، وهو ليس موضع انتقام ولا شفاء حزازات الصدور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبيب الأرواح والقلوب، وهو رحمة الله تعالى للعالمين مؤمنهم وكافرهم حتى في سلمه وحربه. وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم على علاج الأمراض والأعراض لا على قتل المرضى، ومع ذلك كان القرآن مبينا أن الحرب ليست لذاتها، لكن لأنها من عوامل الاجتماع التي لا بد منها ما دام الإنسان في نفسيته وعقليته المأثورتين عنه. لقد كان الأمر المشهور عند العرب: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فعدله الإسلام وعدله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن كان العرب يطبقونه حرفيا، سواء أكان ذلك على حق أم على باطل. وإذا ما دخلت قبيلتان منهم في حلف كان لكل فرد من أفراد القبيلتين النصرة على أفراد القبيلة الأخرى، وقد يصل الأمر إلى العداء بين أبناء البطن الواحد. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أبان عليه الصلاة والسلام وأوضح أن نصرة الأخ في الحق هي الوقوف معه، وفي غير الحق هي الأخذ على يديه. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضيق عليه المشركون وطلب منه ملك الجبال أن يطبق على المشركين جبلي مكة، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وعندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلده مكة بعد هجرته إلى المدينة المنورة، وبعد أذيته من المشركين شر أذية له ولأصحابه الكرام، وبعد أن استطاع أن يفتح مكة المكرمة وأن يقدر على من آذوه، كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه هي رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، لقد استطاع رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحول العرب من وحوش لا ترحم إلى متحضرين، من ملحدين وثنيين يعبدون الأصنام إلى مسلمين موحدين، من أعداء إلى إخوة رحماء، من استبداد إلى شورى، من سلب ونهب إلى تعزيز أمن واستقرار. أيها المستمع الكريم، إنه وبناء للمعدلات العلمية لانتشار الإسلام منذ عام 13 قبل الهجرة، كان معدل الدخول في الإسلام ضعيفا، وكان عدد العرب المسلمين يفوق عدد غير العرب، بل أصبح معظم الجزيرة العربية مسلمين، وانتشر الإسلام، وانتشرت علوم الإسلام، وانتشرت حضارة الإسلام، وانتشرت فكرة ورؤية الإسلام الشاملة للإنسانية. لم يعمد الإسلام على إبادة الشعوب التي لم تسلم كما فعل بالمسلمين في بلاد كثيرة، لم تفتح محاكم للتفتيش، وإنما جعل الإسلام من العبيد حكاما، بل وظل غير المسلمين في بلادهم وعلى ممتلكاتهم، وتزاوج المسلمون من أهل تلك البلاد وبنوا أسرا وعائلات على مر التاريخ، بل وتعرضت بلاد المسلمين ولا تزال تتعرض لشتى أنواع الاعتداء حربا واستعبادا وتعذيبا لمن بقي في محاكم تفتيش. بناء على كل ما سبق، هل يمكن أن يصدق أن الإسلام قد انتشر بالسيف؟ بيد أن يقال إن تاريخ الإسلام نظيف مما يروجه أصحاب الشبهات ومما يروجه الطاعنون في كلام الله تعالى، لأن رسول الله رحمة الله للعالمين، ولأن دعوة رسول الله بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكمبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببين ساون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتدير الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: العقل ما اشتكى الجنون درب الجلالة شائك وطريقه حتما يخون عيني ترى وسمعي يرى.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في حياة الصحابة، والهدف أن تعيش أنت بعقلك بروحك مع هذا الجيل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير من وطئت أقدامهم الكرة الأرضية هم صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الهدف أنت أن تعيش مع هؤلاء بقلبك بروحك بفكرك، أن تتأسى بهم، أن تقتدي بهم، حتى نلحق قريبا من رتبتهم. لذلك نحن سنتحدث عن حياة الصحابة إن شاء الله لسنوات طويلات، بعد المقدمة المهمة التي ذكرها المؤلف في الباب الأول. قال عنوان الباب: باب كيف كانت الدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كل شيء، وكانوا حريصين على أن يهتدي الناس ويدخلوا في دين الله وينغمسوا في رحمة الله، وكيف كان سعيهم في ذلك لإيصال الخلق إلى الحق. إذا نحن يا أخوان بدنا نلحق برتبة الصحابة، مطلوب إلينا أن نعمل أعمالهم. كل أخت بيناتكم لابد أن تمازج الدعوة إلى الله تعالى لحمه ودمه. لازم يا أخ الدعوة إلى الله تكون معك بجامعك، وتكون معك ببيتك، وتكون معك بمحلك، وتكون معك بسيارتك، وتكون معك برفقاتك، وتكون معك بسيرانك، حتى تصير الدعوة إلى الله تعالى أحب إليك من كل شيء. إذا ما بتحرص على هداية الناس أنت إسلامك مو كامل. إذا أنت ما بتحرص على هداية الناس، كيف واحدنا بيحرص على أشيائه الخاصة ويحافظ عليها؟ بدك تحرص على هداية الناس. كيف كانوا حريصين على أن يهتدي الناس ويدخلوا في دين الله وينغمسوا في رحمة الله. حرام، الناس عم تغرق. قلت لكم مرة بأن امرأة بريطانية عمرها 60 سنة أسلمت، عاملين معه مقابلة، قالت: أنا سأشتكي عليكم أيها المسلمون إلى الله تعالى، تركتموني 50 سنة وأنا بعيدة عن الإسلام، أنتوا السبب، الحق عليكم. يعني أنت ترى من حولك يغرق في المعصية، يغرق بعيد منهم في العقوق، يغرق في أكل مال الحرام، يغرق في الظلم، ظلم نفسي وظلم الآخرين، وبتسكت؟ يعني ما معناته قديش هم الدين وقيمة الدين في قلبك؟ هلأ الأم يلي مات ابنها تسكت شي؟ والله لو كلياتكم قلتوا لها: يا خالي خلاص طولي بالك، وحدي الله، قولي لا إله إلا الله، يا أمي معلش لا تبكي لا تحزني، لو كل الدنيا قالت لها لا تحزن، ما بتقدر. يعني خارج طاقتها، دموعها تنهمر وقلبها يحترق. ليش؟ لأنها متعلقة بولدها. أنت شو تعلقك بالإسلام يا أخ؟ بدنا نشوف تعلقك بالإسلام من خلال دعوتك إلى الله، حرقتك إلى إيصال الخير إلى عباد الله تعالى. لذلك يا أخوان هذه الدروس الهدف منها أنك أنت تعيش كما عاش الصحابة، تحمل هم الدعوة إلى الله تعالى. ولا تدري يا أخ، لا تدري، هلأ عفوا، يعني الله وكيلكم الصحابة كانوا أميين، ما بيعرف حرف الباء من حرف الجيم، ما بيعرفوا. يلي كانوا يقروا ويكتبوا يا أخوان معدودين على الأصابع، إقلال إقلال، كلكم البركة قارين كاتبين، عنكم معلومات، عنكم مراجع، عنكم كتب، عنكم مواقع، حولكم الشيوخ.
معقول ما بتتحرك أنت هيك تنتفض للدعوة إلى الله؟ بس بدها هيك، بدها إرادة، بدها حرقة، بدها هم، يعني أنت تشعر أنه هذا الدين مسؤوليتك من قبل. يا أخوان والله الآن الإسلام في الغرب يعني يمشي بسرعة، والخوف الخوف يجوا المسلمون الجدد من تلك البلاد مشان نحن يعلموننا الدين، بيقولوا أنتم ما بتعرفوا الدين أصلا منيح. ومرة قلت لكم كان في صحفية كندية جاءت إلى الشام فزارت شيخنا الشيخ أحمد كفتار الله يرحمه، بقى هي أسلمت، قالت له أنتم كيف بتفهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من علامات الساعة أن تشرق الشمس من المغرب؟ انتو شنو فهمانينه؟

بريطاني بيأسلم، الفرنسي بيأسلم، قال لي مو مثلنا، قال لي إذا أسلم الإسلام يخالط كل حياته، ثوبه وكلامه وعرسه وأكله وشربه وروحته وجيته ومحله ودكانه وعيادته ومشفاه، قال لي الإسلام كل شيء. سامحوني يا أخوان، هلأ بتلاقي مسلم يعني هيك نص نص، مسلم على الريحة، مسلم يوم الجمعة بس استغفر الله العظيم، مسلم بس بيصلي بعدين بس برامجه كل الحياتية، وين الإسلام؟ بقى يا أخوان تعالوا وبسرعة، ما في وقت، يعني ما تقول إيه ماشي الحال بيصير. معقول أنت مسلم يا شباب؟ ما مسموح ولا واحد بيناتكم بعد اليوم أنه لا يتقن قراءة القرآن الكريم، بس قراءة يا رجل الحاضر، ما لي سامح ولا لواحد بيناتكم إنه ما بتعرف تقرأ عن حاضر، بدي أريك وبدي تكون قراءتك صحيحة، وقراءتك ما صحيحة يعني ليك كلا روح سجل بهي دورة يشفعان. ليش كل هدول اللي قاعدين بيعرفوا حضرتك ما بتعرف؟ مو عيب؟ مو عيب؟ شو بدك تقول له لالله حضرتك بكرة بس تموت؟ ما مسموح ولا واحد بيناتكم ما يكون قارئ 5000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مع شرحه ومع كتاب سيري ومع معرفة كيف وصلت إلينا. ويلي ما بيعرف هلأ بيطلع من هون روح سجل، اطلع لفوق قل له سجلوني بدورة فاتبعوني، هي دورة الحديث فيك بتساوي. مو عيب؟ لك مو عيب أنت مسلم ما بتعرف 5000 سطر كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما مقبول يا أخوان واحد مسلم ما بيعرف أحكام الدين ما يتعلق بعباداته أو يتعلق بعقيدته بيجي واحد بيطلع له على اليوتيوب وبيحكي له كلمتين بيقول لك والله أنا صرت شك بالقرآن. شك بالقرآن لأنك ما بتفهم سامحني شيئا، وما لك علاقة بالقرآن غير أنه اسمك مسلم. ما يعني سامحني يا أخ، إلى متى ستبقى هيك؟ روح هلأ، هلأ في تسجيل، هلأ حنلكم هي دورة يوم الجمعة، عملنا لك دورة يوم الجمعة مشان ما يكون عندك لا شغل ولا ما عندك غير سيارين ونوم وأكل. إذا ما بتجي معناتها أنت السيران أهم من الدين، والأكل أهم من الدين، والنوم أهم من الدين. هيك هيك يعني يا أخوان، ما بده يضل كمان مسلم دائما هيك إنه لا وماشي حالك ومنيح وعين الله عليك وعم نطبطب لك، والحقيقة بكرة إذا وقفت بين يدي الله شو بدك تقول له؟ هلأ في عنا دورة يوم جمعة، هلأ اطلع سجل فيها، اختار المواد اللي بدك، يلي ما بتعرف فقه في فقه، يلي بده فقه معاملات مالية في فقه معاملات مالية، بدك عقيدة في عقيدة، بدك سيرة في سيرة، بدك لغة عربية في لغة عربية، نقي انت، نقي انت، واختار الساعة اللي بدك اياها كمان، في بالكرة الأرضية هيك تعليم، انت الساعة اللي بتريدها والمادة اللي بتريدها، وإذا بدك الأستاذ اللي بتريده، شو أكثر من هيك؟ يا أيها الإخوة، هذا الدين والله نحن من دونه لا شيء، نحن كنا لا شيء ولسعتنا بدون الدين لا شيء، وما ارتفعنا إلا بالدين. وتعالوا لكم كلكم ها اللي عم ندرس اقتصاد وطب وهندسة وفيزياء وكيمياء وغذائيات و... يعني أنه نلحقوا لهدول الغربيين في فرق بيننا وبينهم 200 سنة، 200 سنة. يعني عشان ما تقول أنا حبجيب شهادات عالية ودراسات كبرى وعظمى عشان أرفع الأمة وكذا، حبيبي 200 سنة بتموت أنت وبيموت بعدك 3 أجيال، وإذا مشوا بنفس الدعسة تبعك منلحق بالزاوية اللي أنت مشيت فيها. بس نحن نملك طائرة نفاثة تسبق الكرة الأرضية كاملة، والآن هي بين أيدينا، هي هذا الدين وهذه الطائرة، طائرة رحمة وخير وبر وسعادة والناس تبحث عنها وهي بين يديك. روح يا حبيبي علمون، اتعلم انت منيح وعلم من حولك، تدرب واشتغل في الدعوة إلى الله، والله بتخدم نفسك وأسرتك وبلدك وأمتك والناس أجمعين على هذه الأرض، بل مخلوقات الله عز وجل. الدين الدين يا أخوان، خير إن شاء الله بدنا ندرس ونقرأ ونكتب وما بعرف اختصاصات الروح كلياتنا بكل اختصاصات الكرة الأرضية، بس محور حياتي على الدعوة إلى الله. أنتوا كلكم كنتوا تشتغلوا بالدعوة إلى الله، ما في ولا واحد إله فكة ولا واحد إله عذر. بعرف ما

ما بتعرف تعلم، بتخاف تدرب. مسامحينك أول مرة إذا خربطت معلي، شو تاني مرة وخامس مرة. أنا قلت لكم أقسم بالله أول خطبة خطبتها كانت بيعفور، كان عمري 20 سنة. الله يزيد خير الأستاذ بعتني هيك إنه يلا ويا لطيف شو خايف بيعفور. ما كانت يعفور هيك يعني البلد القرية تبع يعفور، والله الله وكيلكم هيك هيك هيك هيك هيك, هيك عم برشوف. بس ربك حميد لابس عباية مو مبين يعني منيح اللي مستر العباية، بس من جوا هيك عم تقصف رجلي. وما بعرف شلون طلعت الخطبة، ما كان في تسجيل، يا ريتني مسجلة، بجوز شي بكب وبيعمي يعني أول خطبة. ماشي الحال، الثانية بصير أحسن، الثالثة أحسن، الخامسة أحسن، العاشرة أحسن، بعدين تنطلق. فأنت تدرب، تدربوا يا شباب، هلا أنتوا صغار يعني وحتى الكبار، تدرب يا أخي، تدرب، تدرب بابنك، تدرب بأخوك، تدرب بجدك، تدرب، وقف عن المراية واحكي مع حالك، لك منيح بس تدرب. شبك يعني ما معقول كمان مسلم ما يتحرك في الدعوة إلى الله. فالأحاديث وما ذكره من الآثار المؤلف في هذا الباب اتكلم عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كيف كانوا يدعون الأفراد وكيف كانوا يدعون الجماعات وكيف كانوا يدعون ماشين في الطريق وكيف كانوا يدعون في السفر وكيف كانوا يدعون في الحضر، والدرس الماضي كيف كانوا يدعون في القتال، حتى بالقتال وتصافح السيوف كمان عم يشتغلوا بالدعوة إلى الله. اليوم إرساله صلى الله عليه وسلم الأفراد للدعوة إلى الله وإلى رسوله. وأنتوا يا أخوان ما تفكروا حالكم حتضلوا قاعدين هون، بكرة بدي أبعتكم كل واحد يلا يلا خلص نجيب غيركم وجبة تانية، إن شاء الله تضلك حضرلك قاعد هون أنت شي 100 سنة لقدام. خلص بدي أبعت هذا الأخ نبعته لوين؟ لإدلب. أريحة، أنت من أريحة. وهذا الأخ نبعته لوين؟ على حمص. منيح. وهذا الأخ لوين؟ على الغوطة. الله معك. وهذا الأخ وهكذا، وهذا منبعته أخي على الصين، وهذا على الهند، وهذا على فلبين، وهذا على فنزويلا، وهذا هيك لك كنت روح دعاة إلى الله. يلا مع السلامة. شايف كلنا بدنا نشتغل بالدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأفراد، وبدك تروح لحالك يعني لو أنت شايف كل الأخوة حولك والشيخ حولك وبتفرح فيهم تسألون وبيسألوك، حتروح لحالك هيك نحطك. والله قال لي أحد الأخوة راح للدعوة إلى الله بالقطب المتجمد الشمالي، قال لي لقيت مسلمين هناك بالقطب المتجمد الشمالي، في مسلمين؟ ما تفكروا حالكم أنتم تنتمون إلى دين عظيم، أنتم مدعومين بمشارق الأرض ومغاربة، لأنه دين الله هذا. والله إذا بتحمل دين الله، إيه الله لا يعزك عز ويرفعك رفعة ويعطيك عطاء، أقسم بالله ما بيخطر على بالك. إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الأفراد للدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هلأ بعثه صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة. أخرج أبو نعيم في الحلية عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن الأنصار لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وأيقنوا واطمأنت أنفسهم إلى دعوته فصدقوه وآمنوا به، كانوا من أسباب الخير وواعدوه الموسم من العام القابل، فرجعوا إلى قومهم وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا رجلا من قبلك فيدعو الناس إلى كتاب الله فإنه أدنى أن يتبع. تذكروا لسه النبي صلى الله عليه وسلم هلأ ما هاجر إلى المدينة المنورة، سعته بمكة. فالأنصار اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، عجبوا الكلام أسلموا، وفد منهم راحوا على المدينة المنورة. أن فكروا بعثوا رسالة للنبي، بعث لنا واحد من جماعتك خلي يدعو الناس إلى الإسلام فإنه أدنى أن يتبع، يعني أقرب أن يصدقه قومنا. قال فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، فنزل على أسعد بن زرارة يحدثهم ويقص عليهم القرآن. قال ولم يزل مصعب عند أسعد وسعد بن معاذ يدعو ويهدي الله على يديه حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس لا محالة،
وأسلم أشرافهم، وأسلم عمرو بن الجموح، وكسرت أصنامهم، ورجع مصعب بن عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعى المقرئ، يسموه هيك المقرئ يعني الشيخ تبعه. قديش عمره يا حسركم سيدنا مصعب لما راح يعمل أول سفير في الإسلام؟ لا، وشو أسلم على إيده كل بيوت المدينة، الله أكبر كله. لكن تعرفوا لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل عن المدينة، مين هدول اللي قالوا له طلع البدر علينا؟ كانوا أسلم موقفوا يستقبلوا. طيب ما هلأ جاي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعرفي أهل المدينة أسلموا، عدد منيح منهم أسلم على إيد مين؟ سيدنا مصعب. قديش كان عمره يا شباب؟ حزروا، لا مو 16 ولا 17، لا كان عمره 30 سنة زائد ناقص بهالحدود. مين عمره 30 سنة بيناتكم؟ انت يا لطيف، يلا استاذ شفي انت كمان 30، انتو كل واحدنا نبعته هيك على شي مدينة كلها مو مسلمين، بدها تأسلم المدينة كلها على ايدك مثل سيدنا مصعب. قديش حلوة، الله يرضى عن سيدنا مصعب، هيك الدعوة إلى الله. أنت تحرك الله بيرزقك. هلا نحن يا أخوان كلاتنا جينا إلى هالدنيا ما معنا مصاري، بنوب بنوب بنوب، ولا منعرف حتى كيف نجيب مصاري، ما هيك؟ بدأنا تحركنا، سعينا، تعلمنا شيئا، الله فتح عليك، الله رزقك، ونما المال بين يديك وثمرته، الله بيرزقك. نفس الشيء الدعوة إلى الله رزق، أنت تحرك بس، ادعو، قل، اسعى، فكر، اسأل، اجتهد، الله ما بيضيع لك جهد، وما بتدري لعل تأسلم على إيدك بلد كاملة. إندونيسيا أكبر بلد بتعداد المسلمين في العالم. عدد سكان إندونيسيا 286 مليون، ربع مليار تقريبا. هدول الناس 85% منهم مسلمين. مين يلي دخل الإسلام على إندونيسيا؟ تسع أشخاص، صار عدد المسلمين شو ربع مليار، 280 مليون مثلا، الله أكبر، بتسعة. ولهلأ أهل إندونيسيا ماتوا طبعا هدول التسعة، بس هن أول من حمل الإسلام إلى تلك البلاد. لهلأ الأندونيسيين مسمينهم الأولياء التسعة، لأنه ببركتهم أنه نحن تعلمنا الإسلام وأسلمنا وأسلم أولادنا وأولاد أولادنا. بركي أنت هيك كمان بترح لك شيء إرني وبتموت، موت هناك. الآن لي أصدقاء إخوة نشأنا معا في المسجد، هلأ هنين باليابان عم بيأسلم على إيدهم أناس، وبيجوا بيزورونا بقول له شو راجع لهم، بقول لي لا أنا بدي موت هناك. برافو عليك، برافو عليك، يلا لك أن الدعوة إلى الله، بدها هيك، بدها رجال تحملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأفراد. بعثه أبا أمامة إلى قومه باهلة. أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله عز وجل وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم وقد سقوا إبلهم وحلبوها وشربوا، فلما رأوني قالوا مرحبا بالصدي بن عجلان، هو اسمه صدي أبو أمامة، قالوا بلغنا أنك صبوت إلى هذا الرجل، يعني طلعت من دينك ولحقت بدين محمد، قلت لا، ولكن آمنت بالله ورسوله، وبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم أعرض عليكم الإسلام وشرائعه. فبينا نحن كذلك إذ جاءوا بقصعتهم فوضعوها واجتمعوا حولها فأكلوا بها، قالوا هلما يا صدي، قلت ويحكم، إنما أتيتكم من عندي من يحرم هذا عليكم إلا ما ذكيتم كما أنزل الله، لأنه كانوا مو مشركين فبيذبحوا بطرق حرمها الله تعالى مثل النطيحة والموقوذة، يضربوها على رأس هي الشاة، أو ما بيذبحوا ذبح يعني. قال أنا ما بأكل. قالوا وما قال؟ قلت نزلت هذه الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
يعني ما ذبح للأصنام، والمنخنقة إن كانوا لو بخنقوها للشاة للخروف بعدين بيذبحوا بياكلوا، والموقوذة، الموقوذة بيضربوها على رأسها هيك بدبسة بتقوم بتغوطن أو بتموت بعدين بيذبحوها، والمتردية إذا وقعت الخروف من قرنة ومات كمان يأكلوا، والنطيحة ستناطحوا كبش مع شاة يأكلوها، هي المنطوحة تكون ميتة يأكلوها، وما أكل السبع كمان كانوا يأكلونها إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. الاستقسام بالأزلام نوع من أنواع إيش الكهانة، ذلكم فسق، اللون هذا محرم اللي أنتوا عم تأكلوا أنا ما بأكل. قال فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون، قلت لهم ائتوني بشربة من ماء فإني شديد العطش. عادين عم يأكلوا هنن وما أكل أنهم بس بالله كاسة مي سمحتوا. قالوا علي عمامة، فقالوا لا ما في ولا كاسة مي، ولكن ندعك تموت عطشا. مو على أساس أنت صرت من جماعة محمد لا إلك عنه ما بدك تأكل معنا، لا إلك أكل ولا إلك شرب، بتموت عطش. قال فاعتممت وضربت رأسي في العمامة. شو بدي أعمل الدنيا شوب كثير لك، بدي كاسة مي ما في. لف العمامة على وشه وراسه. قال ونمت في الرمضاء في حر شديد، فأتاني آت في منامي بقدح زجاج لم ير الناس أحسن منه، وفيه شراب لم ير الناس آلف منه، فأمكنني منها فشربتها، فحيث فرغت من شرابي استيقظت، ولا والله ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة. الله أكبر. فأنت لما بتشتغل عند الله، والله يا أخوان صدقوا في شيء ما بنقدر نحكي، والله والله اللي بيشتغل عند الله، الله لا يعطيك عطايا ما بتخطر لبالك، وبيعطيك ياها وما بتسترجي تحكي كمان، لأنه شغلة ولله المثل الأعلى. لا مرات الأب إذا ابن من أولاده مرضي بيجي بيعطيه شغلة بس بيقوله لا تقول لحدا، لا تقول لأخواتك، هي لإلك. إذا أنتوا يا أخوان لله المثل الأعلى بتشتغلوا عند الله، الله وكيلكم ليعطيكم عطايا خصص لإلكم ولا تحكوا لحدا بس لإلكم. لذلك نصيحة اشتغلوا بالدعوة إلى الله. أنا كنت في الدرس الماضي تكلمت معكم عن الأدوات للدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله بدها أدوات. أنتوا كلنا بنصير دعاة إلى الله، والأخوة اللي يسمعون والأخوات. بس هلا الدعوة بدها أدوات. هلا النجار بده أدوات، طبيب الأسنان بده أدوات، الحداد، المبرمج كله بده أدوات، الحلاق بده أدوات. طيب الدعوة كمان بدها أدوات. فأنتوا اشتغلوا بالدعوة واشتغلوا على تملك هالأدوات. وانتم الحمد لله بالمناسبة نحن عم نملككم ياها من حيث تدرون أو لا تدرون، بس هي للتأكيد. أدوات الدعوة أربعة. فأنت من هلا إلى أن تلقى الله، أنا إلى الآن لازلت أتقوى من هذه الأدوات، فأنت تملكون، ولكل واحد يشوف حاله شو معه منهم، ولو معك أجزاء كمان طورة هذه الأجزاء. أدوات الدعوة إلى الله أراها والله أعلم أربعة. أول أداة والثاني حكينا عنهم بالدرس الماضي. أول شيء الصلة بالله تعالى. قد ما بتقدر تزيد صلتك بالله تعالى افعل. كيف؟ بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء النوافل، بذكر الله تعالى. فصلنا الكلام في الدرس الماضي. الأداة الثانية العلم. مهما استطعت أن تزيد في مادتك العلمية افعل، لأنه هالدين دين علم والدعوة إلى الدين، فبدك علم، سواء علم حياتي أو علم شرعي، بدنا يكون. لذلك يا أخوان لما بتحضروا دورة القرآن الكريم هذا عم نملكك أداة، نحن دورة الحديث عم نملكك الأداة، هلأ دورة يوم الجمعة كمان عم نملكك أداة، سجل كلية الشريعة عم نملكك أداة، سجل دار الحديث عم نملكك أداة، تحضر دروس فيها مجالس علم، كلها هي كلها عم تدعم لك أداة العلم. فأدوات الدعوة أربعة، كمان تكلمنا عن هذا رقم اثنين، هلأ اليوم بدي أحكي لكم عن ثلاثة وأربعة إذا سمح الوقت. رقم ثلاثة، مهما استطعت أن تزيد مادتك الأخلاقية افعل. أخلاق،
بدك صلة بالله، بدك علم، بدك أخلاق. الناس كلها أيها الإخوة تحتاج إلى الأخلاق، لكن الداعي إلى الله قدوة، الناس تنظر إليه على أنه قدوة، وهم يسمعون كلامه صح بس ينظرون أفعاله أكثر. أنت قد ما بدك حكينا عن الصدق وجب لي الشواهد وأمثلة وأنا سأصدقك، بس بدي أشوفك بموقف من المواقف، هل صدقت أو لم تصدق؟ الأدب، قد ما بدك ساوي لي محاضرات ودروس وخطب وكلمات عن الأدب وأنا سأصدقك، بس بدي أشوفك بمواقفك في أدب تتحلى به. قد ما بدك حاكيني عن كظم الغيظ وجب لي شواهد وقصص، بس أنا بدي أشوفك عند موقف صعب، هل ستكظم غيظك؟ قد ما بدك حاكيني عن الأمانة، بس أنا بدي أشوفك في موقف من المواقف أنه أنت أمانتك موجودة حاضرة. وعنا يا أخوان للأسف الناس، أو ما بدي أقول للأسف، يبدو هيك طبيعة الخلق، الناس لا تفرق بين المبدأ والشخص. يعني مثلا أنت تكلمهم عن الأمانة، هلأ إذا أنت تحليت بالأمانة يقولون الأمانة منيحة، إذا أنت ما تحليت بالأمانة بيقولوا معناتها الأمانة مو منيحة، لأنه لو منيحة كان تحلى فيها الشيخ، أما أنه ما تحلى فيها لك يا أخي، ما في المبدأ شيء والشخص شيء، الناس لا هيك تمزج بينها. هلأ في ناس بيقول لك أنا ما عاد بيجي على الجامع، ليه؟ بيقول لك بزماناته في شيخ حكى معي كلمة باردة، لك يا أخي طيب الشيخ خطأ بس مبدأه صح، الجامع صح، تعال الجامع، بيقول لك لا ما بدي، شو إن شاء الله بدك يعني يصير مثل هذا الزلمة، ما بدي يصير. شايف الناس لا تفرق بين المبدأ والشخص، لذلك صح الدعوة أجر كبير، بس كمان إذا بتخربت الحساب كمان كبير. فبدنا أخلاق يا أخوان، فكل واحد بيناتكم يجتهد في تزكية أخلاقه. كيف والإنسان عن نفسه بصيرة، لا كل واحد بيناتنا إذا صفان بيقدر يعرف إنه شو العيوب الأخلاقية اللي عنده، هو بيعرف، بل الإنسان عن نفسه بصيرة. فإذا عندك عيب اجتهد أن تتخلص منه. كيف تتخلص من هذا العيب؟ بدك واحد لجأ إلى الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة الأخلاق لا يصرف عني سيئة إلا أنت. فواحد بدك دعاء، شلون أنا بدي حسن أخلاق؟ اثنين بدك شيخ، بدك معلم يأخذ بيدك للأخلاق الحسنة وترى الأخلاق الحسنة شاخصة فيه. ثلاثة بدك مجاهدة نفس، أي نفسك الأمارة بالسوء. يعني مثلا بعيد من هون بعيد من هون، واحد عينه فلتاني، لازم نشتغل على حاله، ما بصير يقول يعني شو بدي أعمل خلاص وأنا هيك، وكم مرة قلت بدي أترك وما تركت وخلاص، يعني خلاص أنا عندي هالعلة. لا بدك تخلص من هالعلة هلأ، لأنه ما بتخلص منها هلأ بعيد من هون بتجيك بلوي. البلاء مصفاية من مصافي الذنوب ومحسن الأخلاق. ليش أنت بتشوف هذا يلي بعيد من هون بعيد من هون مبتلى؟ والله زرت أخا توفاه الله الآن عليه رحمة الله، يعني هو شاب هيك في زهرة شبابي، حركة وأدبا ونشاطا وخلقا، أصيب بالسرطان نسأل الله العافية، ذوى ذوى ذوى. هيك زرته يا حرام، يعني ممدد على السرير بده يضحك، بس يعني فرح هو لما رآني، بده يضحك، الضحكة ثقيلة عليه، يعني تألمت من قلبي لأجلي. طيب ليه يعني أنت تنتظر؟ إن شاء الله بيكون هذا رفع الدرجة، توفاه الله تعالى، نسأل الله أن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر موتانا وموتى المسلمين. بس يا أخ الله وكيلك ما بتلقى، تلقى بلاء أنت؟ يعني معلش إذا فيك خلق سيء تروك أنت جاهد نفسك وغالبة تروك، ضروري تجيك شيء خبطة هيك توقعك أرضا، لأن البلايا مصافي، يعني يا بتجاهد نفسك بتصفي نفسك من الخطأ، يا بعيدنهم بيجي بلاء. وحتى هذا البلاء نعمة من الله، تتصفى قبل أن تموت،
ما بيتصفى بالموت بيتصفى بالقبر. ما بيتصفى بالقبر التصفية نسأل الله السلامة في نار جهنم. شيء صعب يا أخوان، نحن ضعاف، أنت ضعيف يا رجل، فيك خلق سيء بدك تترك. واحد بعيد من هون بيقول أنا بمد إيدي على مال مؤلي. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني بدك تترك هذا الخلق السيء، بدك تترك هذا الفعل المحرم. واحد بيقول يا أخي أنا بس هيك يعني أتجسس، عندي هيك هسوسة بضلي بتجسس على الناس. واحد بيقول أنا عندي حقد، ما بقدر شوف حدا يصير أحسن مني، هيك بس بدرى واحد إنه معه إله عنده وصل لمرتبة يا لطيف بحسده أو بحقد عليك. طيب لا سمح الله إذا واحد فيها العلة والوسخ في قلبي شو بده يعمل؟ بدك يا أخي تشتغل بتطهيره. كيف؟ بدك أول شيء لجأ إلى الله، ورقم اثنين بدك معلم، ورقم ثلاثة بدك مجاهدة نفس. كيف أجاهدها؟ بالسنن، جاهدها بقيام الليل، بالتهجد، بالصيام، بالصدقات. ما تلاقي غير نفسك هيك تقدمت، بقى بدك مجاهدة النفس. هي رقم ثلاثة، كيف أنا بدي حسن نفسي. وفي واحدة رابعة والله نسيته، إن شاء الله بذكرها لكم في الدرس القادم. بس حتى يعني ومؤدب نفسي بدي هيك، بدي دعاء وبدي معلم وبدي مجاهدة لهذه النفس. وفي واحدة رابعة، فيا أيها الإخوة، الداعي إلى الله بده أخلاق عالية، لأن الناس ستأسى بك بأفعالك بأقوالك بتصرفاتك. وهنيئا لك إذا أنت كنت سبب، يعني إذا خلقك عالي ينعكس إلى الآخرين. هلأ إن الأخلاق عالية بدها معلم، فأنت إذا صرت معلما وسرت أخلاقك لمن وراءك يكون كله بصحيفتك. هذا زيد ابن سعنة، هذا يهودي بده يسلم، هو دري بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأرى بالتوراة عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فيه. صفي خلق واحد بأنه يغلب حلمه غضبه، ولا يزيده شدة الجهل إلا حلما. فراح بده يفحص النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا القصة، فإجا ومسك النبي صلى الله عليه وسلم هيك بالدرس قدام الصحابة، إجا ومسكه من مجمع ثوبه حتى أثر الثوب في عنقه الشريف، وقال أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يا عيب الشوم عليكم، أنتم عيلة بتماطلوا. طبعا وهي كلها هي قصة فبركة، يعني ما في هيك شيء. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت تكون بكرة نبعتك هيك داعي إلى الله عم تساوي درس، يجي لك واحد هيك يمسكك من مجمع ثوبك ويشدك هيك حيخنقك ويقول لك أنت من عيلة كلكم مماطلين. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء سيدنا عمر يريد أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعه يا عمر، اذهب إلى البيت أو إلى مكان فأعطه حقه. كان له هو بايع النبي بيعة، بس مو صاير الوقت مثلا بعد يومين، إجا قبل بيومين، قال له أعطه حقه وزده لقاء ما روعته، أعطيه كمان أكثر. فلما راح سيدنا عمر قال زيد، قال عرفتني يا عمر؟ قال مين أنت؟ عمر مهزوز بدنه منه. قال أنا زيد ابن سعنة. قال الحبر؟ الحبر اليهودي؟ قال له الحبر. قال ما حملك على ما صنعت؟ تشيك ساويت؟ قال أنا وجدت صفات محمد صلى الله عليه وسلم كلها في التوراة، بس بقي هذه الصفة يغلب حلمه غضبه، فأردت أن أختبره فعملت التمثيلية، وأنا أشهدك أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلا أنت بدك تصير داعي إلى الله، بجوز يجي حدا يفحصك، مو بجوز، أكيد أنا الناس فحصتني، أنا في مسيرة الدعوة الله وكيلكم، كذا موقف تعرضت لها لاحقا عرفت أنه كان فحص، ربك حميد نفدت. لكن بدنا نفحصك، معليش يعني أنت عامل علينا شيخ وناس ملاح على راسي، بدنا نشوف هل مبدأك صحيح ولا لا، كله حكي بحكي. فكمان أنت يا أخ يعني اجتهد في تحسين أخلاقك تزداد قربا من الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.
شايف؟ فأنت تقترب بحسن الخلق من حضرة الله تعالى، تقترب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقترب من المؤمنين، خاصة أنه الداعي إلى الله بخالط ناس كثر، في منهم عالم، في منهم جاهل، في منهم أخلاقه عالية، في منهم أخلاقه مو عالية. مرة سيدنا عمر بن عبد العزيز عم بيطوف حول الكعبة بالليل، فوطأ بقدمه بطن إنسان نائم، واحد نايم حول الكعبة، الدنيا عتمة، فعمر ابن عبد العزيز ماشي هيك دعسته ببطنه. صوروا انت تكون نايم يجي واحد ببطنه هيك صعبة. فهذاك فاق هيك يعني من حلاوة الروح يعني، فقال له البعيدة، قال له أحمار أنت؟ فسيدنا عمر ابن عبد العزيز تفت قال لا ورمشي. فعمر أمير المؤمنين معه الحاشية تبعه أجوا بدهم يبطشوا بالرجل، قال دعوه سألني وأجبته. خلص الشغل، شو هالهدوء؟ هيك أنت بكرة بالدعوة وعد بيقول لك أنت يعني ما بتفهم؟ قال له والله فهم شوي الحمد لله. حلوة هيك تكون امتصيت يعني الغضب، عرفت؟ ما بدها هيك مشاددة ومطاحنة ومقاوصة وملاسنة، لا ما بيليق بالدعي أن ينزل عن هذه الرتبة العالية. فيا أخوان، الأداة الثالثة للدعوة إلى الله الأخلاق العالية. للموضوع تتم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سأل

ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا يا الله يا أرحم الراحمين يا

تكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: توقفنا عند صدقة السر التي قال فيها رضي الله تعالى عن زين العابدين بن الحسين إنها تطفئ غضب الرب.
1: نعم،
0: إن صدقة السر نعم تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. هذه الصدقة ليس لها موسم، ليس لها وقت.
1: نعم،
0: يعني هي مفتوحة،
1: هي مفتوحة بالمطلق. وكان منهج السلف الصالح بالعموم أنهم يخرجون هذه الصدقات ليلا و يقرعون باب الفقير ويجلسون بعيدا حتى يتأكدوا أن هذه العائلة أو هذه الأرملة أو هذا المسكين أخذ هذا المال وأغلق بابه عليه. لما ينتظرون؟ لأنه كان يوجد بعض السفهاء الذين يتتبعون الأغنياء في هذه الأوقات فيأخذون ما يوضع على أبواب الفقراء، فكانوا يكونون بهذه الحالة كأنما هم مراقبين لوصول الصدقة إلى أصحابها مع حفظ كرامتهم. ونحن حقيقة بحاجة إلى هذا الباب، بحاجة إلى هذا المعنى. نريد أن نبحث عن المتعففين، يعني الذي يسأل ويصرخ ويحارب ويقاتل لأجل عطاء. قد يكون هذا الإنسان غير محتاج، قد يكون هذا الإنسان فاجر، قد يكون هذا الإنسان ظالم، ولكنه يريد أن يتسلط بقوته وصراخه حتى يأخذ حاجة الفقير. ولو تعفف الفقراء وأخذ كل فقير حاجته لما جاء أحد من الفقراء. فإذا السلف الصالح علموا فقراء زمانهم على العفة، وعلموا فقراء زمانهم أن إذا أصابتهم فاقة أن يلتزموا بيوتهم والرزق يأتيهم إلى باب بيتهم. وهذا المنهج ليس بعيد عن الصلحاء والأخيار الذين نحن بسيرتهم، وخاصة هذا الرجل الكريم سليل بيت النبوة. يقال أن علي بن الحسين رضي الله عنه أراد الخروج في حج أو عمرة، فاتخذت له أخته سكينة بنت الحسين سفرة، يعني زادا كلفتها 1000 درهم أو قريبا من ذلك،
0: يعني عدت له طعاما يكفيه،
1: حتى تكفيه في الطريق ومدة غيابه ورجوعه. وأرسلت له هذه السفرة. قال فلما كان بظهر الحرة على أطراف المدينة أمر بها فقسمت على المساكين.
0: لم يترك لنفسه شيئا.
1: نعم، هؤلاء الرجال لم يكونوا حريصين على طعامهم وشرابهم، بل كانوا حريصين على إعطاء الفقراء وإشباعهم وإغنائهم. نحن حتى موضوع الزكاة في زماننا علمنا فيه الفقراء على دوام الحاجة، رفعنا من وجوه الفقراء الحياء حتى أصبح الفقير يعتبر أن هذا حقا مكتسبا له.
0: فلما هو حق ولكن لا يؤخذ.
1: نعم،
0: هذا
1: ولكن هذا بسبب بخلنا وبسبب جشع فقرائنا، بخل الأغنياء من جانب وجشع بعض الفقراء من جانب. طبعا ليس كل الأغنياء، أتكلم بخل البعض وجشع البعض أدى إلى هذا الواقع السيء. إنما حينما يكون الغني كريما ويكون الفقير متعففا تقع السلامة في المجتمع. أنا سمعت عن أحد التجار أنه كان يعطي الفقراء بكل إعزاز وكل تكريم، ويقول له هذا ما قسم الله في هذه السنة، أدعو الله لي أن يزيدني حتى أزيدك. يعني هنا أصبح الفقير شريك للغني، لأنه لو زاد ربح هذا الغني بتجارته في العام المقبل إذن عطاء الفقير سيزيد.
0: البعض مثلا يلجأ إلى أسلوب لا يعطي هو الفقير مباشرة حتى يبقى مستورا اسمه عنهم. ليخلص في عطائه لله سبحانه وتعالى، ويستأمن أناسا يوصلون هذه الأمانة لهذا الإنسان المحتاج.
1: هنا لابد من التوكيل، لأنه ليس له أن يعطي بدون توكيل. يعني يقول له أنا وكلتك أن تعطي هذه الزكاة لفلان وفلان، أو أن توزعها على الفقراء والمحتاجين.
0: هو يسمي أصحاب
1: الحاجة. يسمي الأصحاب. إذن هنا لابد من التوكيل حتى تصح الزكاة. أما لو أعطاه هذه
0: صدقة وليس زكاة،
1: صدقة لا بأس، أهي بنيته إن شاء الله تعالى. نعم.
0: هذا الإنسان الذي يوصل هذه الأمانة، هل له يقول أن هذه الأمانة من فلان أو من أحد الناس أو من أحد المتبرعين أو من أحد المتصدقين؟
1: هو له أن يقول هذا المال مال الله وليس مني، أنا حملت هذه الأمانة حتى أوصلها، ولكن ليس له أن يذكر صاحب المال إلا بإذنه.
0: صحيح.
1: لأنه قد يخشى هذا الإنسان من تهافت الفقراء عليه، وهو يعني سيحرج بأمر معين، فهو أراد أن يتخفى بهذه الصورة فلا يعلن اسمه إلا إذا أذن، وليس له أن ينسب هذا الفضل له كمان.
0: صحيح.
1: يعني هذا القضية هنا قضية أمانة.
0: صحيح.
1: والإنسان حينما يحمل الأمانة يجب أن يكون أمين بكل معنى الكلمة.
0: لما لم نعد نرى صدقة السر بمفهوم الإسلام الصحيح الذي ذكرناه؟
1: هي موجودة إلى الآن، ولكن أصبحت نادرة وقليلة. وهنا نريد أن يوجه العلماء والأتقياء، وأن يوجه التجار والأغنياء بعضهم بعضا إلى إحياء صدقة السر، سواء الصدقة كصدقة أو الزكاة كزكاة. يعني نريد نحن أن نعزز الفقراء، نريد أن نكرم الفقراء، نريد أن يشعر الفقراء أن هناك من يساعدهم ومن يساندهم مع حفظ كرامتهم. شيء جميل أن يدخل الغني إلى بيت الفقير ويأكل من طعامه ويشعر بمقدار حاجته ويبعث له فيما بعد، لأنه هذا الأمر الفقير حينما يكون كريم ويقدم ما عنده، لو قدم كل ما عنده هو بسيط.
0: صحيح.
1: ويشعر الغني ببساطة هذا الطعام وببساطة هذا المسكن، وبالتالي يؤسس له منزله ويوسع عليه رزقه ويؤمن له كفايته، أمر جميل جدا. أما أن لا يطلع الإنسان على حال الفقير ويرسل مبلغا من المال ويقول هذا يكفيه، ربما هذا باعتقاده أنه يكفيه وهو بحاجة إلى أضعاف مضاعفة من هذا العطاء. ولذلك ليس العبرة، يعني أحدهم يسأل ويقول في الزكاة أو في الصدقة يعطي أكبر كم ممكن من الفقراء أم يخصص عددا معينا حتى تتغير أحوالهم؟ أنا أميل إلى أن يخصص بعض الفقراء حتى يتغير حال هذا الفقير من الفقر والعوز إلى الغنى والعطاء، وبالتالي يكون نحسن أحوال المجتمع الإسلامي. رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا حديثا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا قادرين على تطبيقه كانوا يطبقونه فورا. أحدهم روى حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لعلي بن الحسين، ويقول عن سعيد بن مرجانة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله له بكل إرب منها، يعني بكل قطعة منها، إربا منه من النار،
0: كأنما أخرجه من النار.
1: نعم. حتى إنه يعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. فقال علي بن الحسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال سعيد نعم. فقال لغلام له أفره غلمانه، يعني أجمل أقوى أنشط مشهور هذا الغلام،
0: يعني أغلى ما عنده،
1: أغلى ما عنده. نعم. أدعو مطرفا، اسم الغلام مطرف. فلما قام بين يديه قال اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. يقول عبد الله بن جعفر أن علي بن الحسين أعطي ثمن هذا العبد مطرف 1000 درهم أو 1000 دينار فلم يعتقه،
0: فلم يبيعه
1: وأعتقه لله دون أي شيء رجاء أن يعتقه من النار. وبالمناسبة كانت هناك صلة عظيمة جدا بين أبي هريرة رضي الله عنه وبين الحسن والحسين، وكان حريصا على أن يقبلهم بالأماكن التي كان يقبلهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أبدا النيل من هذا الصحابي الكريم كما كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا مرتبطين ارتباطا وثيقا بآل بيت النبي. هنا سيدنا علي بن الحسين لما تأكد أن هذا الرجل سمع هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه الذي ينقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتق أغلى العبيد التي يملكها رجاء أن يعتقه من النار رضي
0: يعني
1: الله
0: سمع تعالى الحديث وطبق في حينه،
1: حتى أن علي بن الحسين ما دمنا قد تكلمنا عن حب آل بيت النبي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أصحاب رسول الله لآل بيت النبي، قال عن محمد بن حاطب عن علي بن الحسين أنه أتاه نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، يعني تكلموا عن هؤلاء الرجال بكلام غير سليم، فلما فرغوا فقال ألا تخبروني أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ قالوا لا. قال فأنتم يعني الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قالوا لا. قال أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين، ثم قال أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اخرجوا فعل الله بكم.
0: إذن ليسوا يعني من المهاجرين وليسوا من الأنصار ويتناولون المهاجرين والأنصار.
1: لا، هنا أريد أن أبين حقيقة هذه القصة عن هذا الحبر العظيم عن السيد الكريم قضية مهمة جدا. سألهم أنتم من المهاجرين؟ قالوا لا، بناء لهذه الآية. من هم المهاجرون؟ الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم من المهاجرين، إذن الله تعالى وصفهم بهذا الوصف
0: صادقون.
1: والمهاجرون كثر ولكن أخصهم هؤلاء الأربعة. قالوا لا، لسنا منهم. قال هل أنتم من الأنصار الذين آووا المهاجرين الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قالوا لا. قال مدام أنتم لستم من المهاجرين
0: ولستم
1: من الأنصار وأنتم لستم من هذين الفريقين فأنا أشهد أنكم لستم من الفريق الثالث الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز والذين جاءوا من بعدهم، أي التابعين ومن بعدهم.
0: صحيح.
1: والذين جاءوا من بعدهم، اللهم اجعلنا منهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ونحن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهنا أخذ موقفه الحاسم وقال أخرجوا فعل الله بكم، يعني دعا عليهم رضي الله تعالى عنه، لأنهم خرجوا من الأصناف الثلاثة، لا هم مهاجرين ولا هم أنصار ولا هم يدعون لآبائهم وأجدادهم والسلف الصالح الذين سبقوهم بالإيمان بالمغفرة، ولا هم من الذين دعوا الله تعالى أن لا يجعل في قلوبهم غلا وحقدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ومن أكبر إيمانا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟
0: لا أحد.
1: مهما يكن إيماننا فلن يكون إيماننا أمام إيمان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. ولذلك مما ورد في فضل الصديق رضي الله تعالى عنه، لو وزن إيمان الأمة لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
0: والآيات التي تشهد بها زين العابدين علي بن حسين رضي الله تعالى عنه هي من سورة الحشر الآية 8 و9 و10، 3 آيات متتاليات عن المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم.
1: نعم، كانوا رضي الله عنهم يحرصوا على العلم والتعلم ويجلسون إلى أهل العلم وإلى أهل الفضل ولا يتحرجون من ذلك. وقيل لعلي بن الحسين رضي الله عنه: لما تجلس مع زيد بن أسلم وكان لون بشرته سوداء وكان من أهل العلم؟ ولما سئل هذا السؤال قال: إنه ينبغي للعلم أن يتبع حيثما كان. وحينما حج هشام ابن عبد الملك قبل أن يلي الخلافة اجتهد أن يستلم الحجر بيده أو أن يقبله فلم يستطع لزحمة الناس، وكان كان طواف الإفاضة. وجاء علي ابن الحسين فوقف له الناس وتنحوا عن الحجر حتى استلم الحجر. الحاشية حول هشام ابن عبد الملك سألوه:
0: من هذا؟
1: من هذا؟ فقال: لا أعرفه. وهو يعرفه ولكن أراد أن لا يصغر نفسه. فهنا سمعه الشاعر العربي المشهور الفرزدق فقال: ولكني أعرفه، هذا علي ابن الحسين، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم. أو قيل: من خير أهل الأرض؟
0: قيل: هم.
1: هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم يغضي حياء ويغضي من مهابته، ولا يكلم إلا حين يبتسم. رضي الله تعالى عنه.
0: استوقفني هذا البيت مولانا: يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم.
1: نعم.
0: وكأن الركن يسعى إليه. نعم. وليس هو الذي يسعى إليه.
1: صحيح. وهذا دليل على سعة كرمهم.
0: صحيح.
1: وكثرة جودهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك هذه الأبيات هي بحق علي ابن الحسين. ليس لنا أن ننقلها إلى إنسان آخر.
0: صحيح.
1: يعني هذا
0: من الأمانة أيضا.
1: طبعا هذا قول الفرزدق في حق علي ابن الحسين، فليس لنا أن ننقلها إلى أي إنسان آخر مهما على مقامه ومهما كبرت مكانته، لأن هذا يبقى محصورا في هذا السيد العظيم علي ابن الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حتى أن سعيد ابن المسيب قال له رجل: ما رأيت أحدا أورع من فلان. فقال له: هل رأيت علي ابن الحسين؟ قال: لا. قال: ما رأيت أحدا أورع منه. يعني علي ابن الحسين هو
0: سيد الورع،
1: سيد الورع في زمانه. والورع هو ترك ما فيه شبهة، ترك ما فيه ريبة. يعني أي أمر ليس فيه وضوح تام كانوا أبعد ما يكونون عن كل أمر فيه ريبة أو شبهة أو تهمة أو منقصة، لأنهم هم كرام، أبناء كرام من بيت النبوة التي هم سفينة النجاة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قال الإمام الزهري، الإمام الزهري هو أول من كتب الأحاديث وجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لم أرى هاشميا أفضل من علي بن الحسين، وما رأيت أحدا كان أفقها منه.
0: ومع هذا كان يأتي إلى العلم والعلماء.
1: صحيح. وقال طاووس أيضا أحد علماء السلف: رأيت علي بن الحسين ساجدا في الحجر فقلت رجل صالح من أهل بيت طيب لأسمعن ما يقول. قال فأصغيت إليه فسمعته يقول: عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك، فوالله ما دعوت الله بها في كرب إلا كشف الله عني.
0: إذا تعلم هذا الدعاء،
1: هذا الدعاء يعني طبعا هو دعاه رضي الله عنه بفناء الكعبة، يعني كان يصلي خلف مقام سيدنا إبراهيم، لأنه بعد الطواف كان ورد أنه مر رضي الله عنه طاف سبعا وصلى ركعتين خلف المقام، فلما سجد بقي ساجدا وأخذت دموعه تنهمر حتى كأنما أريق ما حوله لكثرة دموعه، ولم يرفع رأسه إلا مع أذان الفجر. من يستطيع أن يفعل مثل علي زين العابدين؟
0: لا.
1: فسمعه طاووس يدعو بهذه الدعوات: عبيدك بفنائك، يعني في بيتك، عبيدك مش عبدك، عبيدك صغير. يعني عبد تصير. مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. ثم يدعو يقول طاووس: والله ما دعوت في كرب أصابني بهذه الدعوات،
0: استهل دعاءه
1: بها إلا كشف الله تعالى عنه هذا الكرب. وكان رضي الله عنه سيدنا علي بن الحسين يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة، وتهيج الريح فيسقط مغشيا عليه،
0: يخافها، يعني
1: يخاف مما بعد الريح، يعني يتذكر هؤلاء الرجال العظماء غضب الله تعالى على قوم عاد وثمود، فلما تهب الريح ينتابهم هذا الخوف والرهبة من الله تعالى وليس من الريح بحد ذاتها. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا هبت الريح يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الريح وقع بها العقاب على الأمم السابقة. نعم. بريح صرصر عاتية. خرج علي بن الحسين يوما من المسجد رضي الله عنه فلقيه رجل فسبه، فثارت إليه العبيد والموالي والأصحاب، فقال علي بن الحسين: مهلا عن الرجل. ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر،
0: لطيف،
1: ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل فألقى عليه خميصة كساء أسود مربع له علمان، يعني هذا من أغلى الأكسية، من أغلى الثياب كانت عليه، وأمر له ب1000 دينار. فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذن هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت أيضا على آل بيته عليهم الصلاة والسلام.
1: نعم. قال: مما نقل عن ولد عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: كان عند علي بن الحسين قوم، فاستعجل خادما له بشواء كان له في التنور، فأقبل الخادم مسرعا وسقط السفود من يده، يعني الشواء، على بني لعلي أسفل الدرجة فأصاب رأسه فقتله. فقال علي للغلام: أنت حر، لم تعمده،
0: يعني
1: لم تفعل ذلك عمدا، وأخذ في جهاز ابنه. ونقل أيضا عن علي بن الحسين أنه دخل على محمد بن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين، فجعل محمد يبكي، فقال علي: ما شأنك؟ قال: علي دين. قال: كم هو؟ قال: 15,000 دينار. قال: هو علي،
0: وفى
1: دينا. وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: أوصاني أبي، يعني علي بن الحسين، قال: لا تصحبن 5 ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. قال: قلت: جعلت في ذاك يا أبتي، من هؤلاء 5؟ قال: لا تصحبن فاسقا، فإنه يبيعك بأكلة فما دونها. قال: قلت: يا أبي، وما دونها؟ قال: يطمع فيها ثم لا ينالها. قلت: وما الثانية؟ قال: لا تصحبن البخيل، فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه. قلت: ومن الثالث؟ قال: لا تصحبن كذابا، فإنه بمنزلة السراب، يبعد منك القريب ويقرب منك البعيد. قلت: ومن الرابع؟ قال: لا تصحبن أحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك.
0: هذا خطر.
1: قلت: ومن الخامس؟ قال: لا تصحبن قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواضع. رضي الله تعالى عن هذا العلم العظيم.
0: أمين.
1: نقل علي بن الحسين كثير من الأحاديث عن أبيه أي الحسين، وعن عبد الله بن عباس، وعن جابر بن عبد الله، وعن صفية بنت أبي طالب، وعن أم سلمة أم المؤمنين، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن خلق كثير من التابعين. توفي هذا العلم العظيم بالمدينة المنورة 94، وقيل 92، ودفن بالبقيع وهو ابن 58 سنة. سلام الله عليه ورضي الله عنه.
0: إلى الغد مع علم جديد من أعلام المسلمين الذين كانوا مقبلين على الله تعالى.
2: الله.
3: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ كمال قبل.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
8: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
8: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
9: يا يوسف خذ واعطي.
10: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
9: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
10: حول.
8: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 681 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 12 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. وتدبرنا على مدار 3 حلقات إعلان الله عن اختيار آدم ليكون هو خليفة الله في الأرض، ثم سؤال الملائكة عن الحكمة من هذا الاختيار بينما هم يسبحون ويقدسون طول الوقت. يعني اقرا معايا كده الآية 30. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبعد كده ربنا أثبت لهم بالتجربة إن آدم عنده ملكات فيما يخص القدرة على التعلم أكبر منهم بكتير. اقرا معايا كده 31 و 32. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم أسدل الستار على مشهد الملائكة بأمر الله لهم بالسجود لآدم، وبالفعل سجدوا فورا، فسجدوا بالفاء، هذا يفيد المسارعة. اقرا معايا كده 34. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، الفاء تفيد المسارعة، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هنا ظهر عندنا شخص اسمه إبليس أبى.

كمان موجودين في القاعة هيقفوا. طبعا الأمر يشمله، طبعا كل اللي في القاعة لازم يقف. إذن إبليس كان من الجن وكان حاضرا في المشهد عندما أمر الملائكة بالسجود لآدم، لأن إبليس يقال أنه كان يعني من أتقى الجن، وكان دائم التسبيح، وكان حتى قيل أنه يسمى طاووس الملائكة، الملائكة كانت فرحانة بيها مع أنه مش ملاك. إذن عدم سجوده يعتبر معصية لأمر الله، بس هو أبى واستكبر. سبب عصيانه هو الاستكبار. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب، ودي شرحناها في سورة الأعراف لما ربنا قال له، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا خير منه، دي أول خطيئة في التاريخ، وليس كما يقول المسيحيين إن الخطيئة الأصلية هي خطيئة آدم لما أكل من الشجرة المحرمة. لا، خطيئة إبليس تسبق خطيئة آدم، فلو في خطيئة أصلية يبقى خطيئة إبليس مش خطيئة آدم، والخطيئة الأصلية في الحالة دي مش تفاحة ولا برتقانة ولا ثمرة أكلت من الشجرة المحرمة، بل هي العنصرية. تكبر عليه بسبب العنصر اللي هو مخلوق منه، هو رأى النار أفضل من الطين. خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أبيض هو أسود، أنا أوروبي وهو عربي، أنا عربي وهو هندي. دي اسمها عنصرية، وهي دي أول خطيئة في التاريخ، وهي دي التحدي اللي بيواجه البشرية. اقرأ معايا بقى 35. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بعد إسجاد الملائكة لآدم، أدخل الله آدم وحواء إلى الجنة وأسكنهما في الجنة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فربنا سكنهم في الجنة وأعطاهم شريعة يعيشوا بيها. الشريعة في الجنة لطيفة قوي، كل حاجة حلال ما عدا حاجة واحدة بس، كل حاجة حلال ما عدا حاجة واحدة، الشجرة دي بس. وكلا منها رغدا، يعني هنيئا مريئا، حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الشجرة دي ما تقربوش منها. المحرم هو الأكل منها، ولكن نهوا عن الاقتراب منها عشان ما يضعفوش سدا للذرائع. في حاجة حتى في الفقه اسمها المحرم لنفسه والمحرم لغيره. في حاجة محرمة لنفسها زي مثلا الزنا، محرم لنفسه. الخلوة بالمرأة الأجنبية أو مثلا الحاجات زي دي محرمة لغيرها لأنها ممكن تؤدي للمحرم لنفسه. إيه نفس الكلام، ما تقربوش فيحرم الاقتراب من الشجرة دي، لأن ده ممكن يؤدي إلى الحرام بقى الإيه الأساسي اللي هو الأكل منها. يعني مثلا لما واحد يتعالج من إدمان الخمر هنا في أوروبا، يقوم الدكتور اللي بيعالجه يمنعه من دخول أي خمارة حتى لو يشرب كوكاكولا. ليه؟ لأن وجوده في هذا الجو قد أنه يضعف عزيمته. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يعني اللي يقعد يلف ويدور حول منطقة محرم عليه الدخول فيها ممكن يقع فيها غصب عنه ويقوم داخل. يبقى الأفضل أنه يتقي الحرام بالابتعاد عنه. اقرأ معايا بقى.

0: الآية 36. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. خلي بالك بقى هنا بقى الشيطان إبليس ما بقاش اسمه بقى اسمه شيطان، ما قالش فأزلهما إبليس، لا إبليس رفض يسجد وأبى واستكبر وكان من الكافرين بقى شيطان. يبقى شيطان ده مش اسم، شيطان ده وظيفة، زي خليفة، خليفة دي وظيفة، فالإنسان خليفة الله في الأرض، خليفة دي الوظيفة اللي الإنسان بيشتغل. إبليس وظيفته شيطان خلاص، وفي شياطين تانيين مش أبالسة، مش جنة أصلا، في شياطين إنس، وربنا قال وكذلك أوحينا لكل نبي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن في شياطين إنس شياطين جن، شيطان يعني شيء مضر وبيبعد الإنسان عن الخير سواء عن الدين عن الصحة عن أي حاجة، ده اسمه شيطان. طيب الملفت هو ان ابليس بقى اسمه شيطان، يعني اشتغل شيطان بعد ما عصى واستكبر وكفر. هنجد ان في الآية 34 افكركم بها، واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. بعد كده اصبح بقى هو شيطان، واول مهمة انجزها هو ان استطاع يتسبب في اخراج آدم وحواء من الجنة. طيب دي فتنة وابتلاء، والفتن والابتلاءات بتطلع حقيقة الناس. يعني لولا هذا الابتلاء وهو الأمر بالسجود لآدم، ربنا لما أمر الملائكة بالسجود لآدم وكان في معاهم آخرين ممكن من الجن والناس أطاعت، بس في واحد سقط في الامتحان اللي هو إبليس، يبقى الابتلاء ده كويس ولا وحش؟ لولا الابتلاء ده كان زمان إبليس لحد النهاردة واقف في وسط الملائكة بيقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وفرحانين بيه. يبقى الدرس اللي نتعلمه ان مش كل شيء جميل معدنه جميل، ممكن يكون معدنه خبيث، والفتنة بتظهر المعدن الحقيقي. عشان كده ما نكرهش الفتن قوي، صحيح الفتن صعبة لكنها بتظهر معادن الناس الحقيقية. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. عنها يعني عن الجنة، في ناس طبعا فسرتها أنها عن الشجرة، لكن لا، في قراءة اسمها قراءة حمزة فأزالهما الشيطان عنها، يبقى أزالهما عن الجنة اللي هما لسه داخلينها. طيب يبقى الجنة، ودي من الفروق الكبيرة قوي بين الإسلام والمسيحية على فكرة. أولا المسيحية بتحمل المرأة المسؤولية بتاعت خروج البشر من الجنة، لأن في المسيحية الشيطان أتى في صورة حية وأقنع المرأة، والمرأة راحت ضحكت على آدم. هم بيسموها المرأة في الإنجيل، ما بيقولوش مش حواء، وعلى فكرة وحتى اسم حواء مش موجود برضو في القرآن يعني. يروح بقى المرأة ده في الإنجيل أو في العهد القديم يعني المحرف، طب تضحك على آدم وما تقولوش إن الثمر دي من الشجرة المحرمة، وأكل من غير ما يعرف ولبس الإيه المشكلة هو كمان. فتبقى للتعاليم المسيحية واليهودية المرأة هي سبب خروج الناس كلها من الجنة، لكن لا، الإسلام مش كده. في الإسلام القرآن التحذير فيه كان من ربنا لهم هم الاثنين. اقرأ كده 35، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا أنتوا الاثنين منها رغدا حيث شئتما أنتوا الاثنين ولا تقربا أنتوا الاثنين هذه الشجرة فتكونا أنتوا الاثنين من الظالمين. شفت بقى؟ يبقى في الإسلام المسؤولية مشتركة، بل المسؤولية أكبر على آدم. ليه؟ أولا لأن هو النبي، ثانيا لأن هو رب الأسرة والمفروض كان يسيطر والمفروض ما كانش يغلط. بس لحد دلوقتي هي المسؤولية احنا شايفينها مشتركة طبعا. يعني سورة في الأعراف الآية 20 ربنا قال فوسوس لهما الشيطان، مش وسوس للمرأة بس، لا، وسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما، كل ده مثنى، ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا أنتوا الاثنين ملكين، يعني تبقوا ملائكة، أو تكونا من الخالدين. في الإسلام المرأة لا تحمل مسؤولية إخراج البشر من الجنة أبدا، الاثنين مسؤولين، بل آدم مسؤول أكتر زي ما قلت لكم. نقرأ 36 مع بعض. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدر الأمر بالهبوط للأرض. نلاحظ أن الخطاب كان بالمثنى، فأزلهما فأخرجهما وبعدين بالجمع فيه اهبطوا، ما قالش اهبطا. في مفسرين قالوا ان الخطاب هنا لآدم وحواء والشيطان، كل الناس، والدليل هو ان الشيطان ايضا اهبط من الجنة، والدليل الاعراف 13 قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. اذا الشيطان اهبط من الجنة وآدم وحواء اهبطا من الجنة، اذا اهبطوا بالجمع لان المقصود بها آدم وحواء والشيطان، الناس والشيطان. لكن هناك مفسرين تاني قالوا لا، المقصود آدم وحواء بس. ابن عاشور يرى ذلك ويقولوا ان العرب لا تستسيغ تكرار صيغة المثنى كتير في نفس الجملة، فممكن تقلب من صيغة المثنى لصيغة الجمع، انا اسف، عشان ما يبقاش نشاذ في الاذن. شوف فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطا، هيبقى كتير على الودن، فقال لك وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكن هو ممكن يكون مقصود به الناس، يعني آدم وحواء بيمثلوا البشر كلهم، فالمقصود ان اللي هيحصل بعد كده والعداوة اللي بين، مش عداوة بين آدم وحواء اكيد، لكن عداوة بين الناس بين البشر، بعضكم لبعض عدو. طب ليه؟ ايه سبب العداوة دي؟ اكتر طبعا في رأي بيقولك لا ده العداوة بين البشر وبين الشيطان، لكن اكتر تفسير عجبني هو دي عداوة بين البشر، لأن الشيطان لما أغوى آدم وحواء أغواهم إزاي؟ ركز معايا الأعراف 20 تاني، شوفوا الأعراف لا غنى عنها في القصة بتاعت آدم وحواء. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. تبقوا ملائكة والملائكة لا تعصي الله أبدا، فهم عصوا ربنا عشان ما يعصوش ربنا أبدا وعشان يبقى سهل عليهم الطاعة بعد كده. عشان كده الشيطان يدخل من باب الدين كتير، ونقول عشان كده لما تيجي تقرأ قرآن تبدأ بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. في ناس يقولك يا جماعة وانا عامل حاجة وحشة ليه استعيد بالله من الشيطان الرجيم وانا هقرأ قرآن؟ أيوة، لأن الشيطان يدخل لك من باب القرآن، يدخل لك يقول لك يا ده صوتك جميل قوي، يا ده انت تستحق تبقى انت الإمام بتاع المسجد، لا لا لا لا لا، ده مصلحة الإسلام تبقى أنت الإمام بتاع المسجد بتاع المنطقة. يلا اكتب كده بقى إيه جواب وشك الراجل شكوى في الوزارة وقول عليه متطرف، يوم الشيطان يخش من باب الدين يهيئ لك إن أنت لو بقيت بقى يعني إمام المسجد بتاع حتتكو، أوه فلسطين هتتحرر تاني يوم، يا على مصلحة الإسلام الفظيعة اللي في الموضوع ده، يخش يهيئ لك كده. هو ده العمل، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. مين يكره؟ ما يعياش، ما يمرضش، ما يخشش مستشفى، ما يموتش. فهو حرك جواهم الطمع. ركز بقى، يبقى الشيطان لما أغوى آدم وحواء حرك جواهم الطمع، فلما أهبطوا إلى الأرض أهبطوا وقد بدأ الطمع في البشر، وده اللي هيسبب عداوة بين البشر. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، لأن خلاص اكتسبوا خصلة جديدة عليهم بقى دلوقتي، وهي الطمع، هما نازلين بيها. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن الأرض مكان إقامة مؤقت يستقر فيه الإنسان إلى حين. إلى حين يعني المكان ده هتستقر فيه مدة مؤقتة. أنت بتخش الفندق فبيقول لك تشيك أوت الساعة 11 الصبح، يعني خلاص يعني أنت اتفضل استقر استريح، بس 11 تكون سايب الأوضة بس خلاص. ومتاع إلى حين، وبعد الوقت المعين ده الإنسان هيرجع إلى ربه. إيه 37؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ركزوا معايا قوي في الآية دي، إنه هو التواب. يعني التواب دي محتاجة سهلة قوي، يعني اللي بيقبل التوبة؟ لا، في اسم آخر من أسماء الله الحسنى هو قابل التوب. قابل التوب يعني اللي بيقبل التوب. التواب هو الذي يحب أن تتوب فيلهمك التوبة كي تتوب، فلما تتوب يقبل منك التوبة. يعني ربنا يريدك أن تتصدق بمال فيعطيك المال ويأمرك بالصدقة فتتصدق بالمال بتاعه هو فيقبل منك الصدقة، يأمرك بالصبر فيلهمك الصبر اللي هو بيديهولك ويأمرك بالصبر، فلما تصبر يديلك ثواب كبير جدا. الصحراء في قصة موسى دعوا ربنا قالوا ايه؟ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يبقى الصبر من عند ربنا، يعني هم عايزين يصبروا، طب ما تصبروا. لا، هم بيطلبوا الصبر من ربنا عشان يصبروا بالصبر اللي بيديهولهم، فلما تاخد الصبر بتاعه وتصبر بيه يديلك ثواب بغير حساب. هنا نفس الكلام في التوبة بقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم بصفة النبي ربنا أوحى له هو بكلمات يستخدمها هو وحواء عشان يتوبوا بيها. ايه الكلمات دي؟ يتوبوا ازاي؟ كل واحد فيهم يمسك سبحة بعداد ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 10,000 مرة ويسموها العتاقة الكبرى؟ لا، اسمع بقى في سورة الأعراف الكلمات اللي ربنا علمها لآدم علشان يتوبوا بيها هو وحواء. اسمع بقى الجمال، الأعراف 23. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ده أول درس تعلمه الإنسان في التاريخ، سيلف كريتيسيزم، نقد الذات. قبل ما تطلب المغفرة انقد ذاتك واعترف انك غلطان. قال يا ربنا اغفر لنا، لا، قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا. طول النهار بتنتقد الناس، امتى آخر مرة انتقدت نفسك؟ حاول كده كل واحد فيكم يفتكر آخر مرة انتقد نفسه انت. طول ما انت قاعد بتنتقد الناس، تنتقد زوجتك وتنتقد ولادك وتنتقد جيرانك وتنتقد زملائك في الشغل وتنتقد مديرك، تنتقد صاحب الشركة اللي مش فاهم حاجة، تنتقد الوزير، تنتقد الدنيا كلها مش عاجباك، يعني اغبيه جدا الناس دي، اغبيه جدا. طب اخر مره قلت على نفسك غبي امتى؟ بصراحه حاول تفتكر، يعني الناس كلها غبيه ما عدا انت. انت للاي كيو بتاعك ما شاء الله في السماء، يعني الناس كلها بتغلط ما عدا انت. شفت اول درس في التاريخ ربنا دولك؟ اول درس ايه؟ نقد الذات. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. الكلمات دي تبدأ بنقد الذات، انك تقر وتعترف بخطأك. قال ربنا ظلمنا انفسنا، اعتقدنا ذاتنا خلاص واعترفنا بخطأنا، بعد كده ممكن نطلب المغفرة، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى التواب هو الذي يحب ان تتوب فيلهمك التوبة كي تتوب، فلما تتوب يقبل منك التوبة. عشان كده احنا ترجمناها في ترجمة جسور The superb granter and acceptor of repentance. كل ما هتلاقي كلمة التواب هتلاقيها مترجمينها بالسطر كامل كده The superb granter and acceptor of repentance، يعني الذي يلهم التوبة ثم يقبلها من الناس. تخيلوا لو ما كانش ربنا عمل نظام التوبة، ايه اللي كان هيحصل؟ يعني اللي يغلط خلاص غلطته ما تتمسحش، الناس كانت هتفقد. كل ما حد يغلط يقول خلاص انا كده كده داخل النار، يبقى انسرقت اسرق جمل بقى، كمل بقى في الغلط وفي الحرام، على الاقل تستمتع في الدنيا شوية وخلاص، بقى كده كده هتعذب في الاخرة. لكن نظام التوبة والمغفرة هو السبب توقف كثير من الناس عن كثير من الجرائم اللي كانوا بدأوا يعملوها. كثير من المعاصي والمحرمات في ناس ارتكبتها ثم لم تتمادى فيها علشان في نظام اسمه التوبة، وإلا كان الناس كلها تمادت في الغلط. شفتوا حكمة الله؟ اقرا 37. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا آدم هو اللي بيمثلنا كلنا في القرآن. الآية دي بتقول إيه؟ ركز معايا قوي في الحتة دي، حتة من أروع ما يمكن في القراءات. الآية بتقول إن علينا واجب إننا نتوب إلى الله طالما إننا تلقينا من الله طريقا نتوب بيها. ما هو آدم هو بيمثلك، ما هو ده التدبر بقى. تحط نفسك في الآية وتعال تتفرج على المسرحية، حط نفسك في كل آية، قلت آدم ده بيمثلك وبيمثلك. فتلقى آدم يعني حضرتك تلقيت وحضرتك تلقيتي من ربكم كلمات فتاب عليكم، يبقى تعملوا ايه؟ لم تتوبوا بقى. طيب يبقى الآية دي بتقول لك انت عليك واجب انك تتوب طالما انك ربنا ألهمك طرق تتوب بيها. حلو قوي. في قراءة تانية بقى اسمها قراءة ابن كثير المكي، بتقول فتلقى آدم مش آدم كلمات مش كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ايه يعني فرقت حاجة؟ فرقت كتير. آدم بقى مفعول به والكلمات بتاعت ربنا بقت هي الفاعل، يعني كلمات ربنا تلقت آدم مش آدم تلقى كلمات ربنا. يعني ايه معناها دي؟ معناها ايه؟ معناها روحاني جدا. يعني حتى لو الانسان اخذ كلمات الله وتاب بيها، ففي الحقيقة كلمات الله هي اللي بتاخد الانسان الى المغفرة. وكأن القرآن بينمي داخل القارئ المتدبر الحس الفني، انك تشعر باللمسة الفنية في القرآن عشان يربيك روحيا. انت تلقيت كلمات ربنا فبدأت تستخدمها وتتوب بها، كلمات الله بتاخدك دلوقتي وطلع بيك على مغفرة ربنا. شفتوا الجمال؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب ليه آدم وحواء اتعاقبوا وأهبطوا من الجنة طالما ربنا تاب عليهم؟ مش ربنا قال فتاب عليهم؟ طب ليه بقى هم مش بيعاقبوا؟ ده هم أصلا خلقوا للحياة على الأرض. ده اللي احنا هنتدبره مع بعض بكرة بإذن الله. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند وفي الشام، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. على سيدنا ما ينفع قبلا يا أكنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن وصلنا إلى باب ترجم له الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وقد وصلنا إلى الحديث السابع فيه، قرأناه في المجلس الماضي، نعيد قراءته الآن لنبدأ شرحه. تفضل.
6: وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة.
5: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عمالا عنده من أجل أن يجمع الصدقة، يجمع الزكاة من أربابها، لأن أرباب الأموال أحيانا تكون أموالهم منتشرة. يعني اللي عنده مثلا شياه، وين بيرعى هذه الشياه؟ بيرعاها في الفلات. اللي عنده جمال، وين يعني يحافظ على هذه الجمال؟ يحافظ عليها في الجماء، في الفلات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكلف صاحب الصدقة أن يحمل صدقته وزكاته ويأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل عمالا موظفين شبيهين بموظفي الجمعيات الخيرية، يذهبون إلى أصحاب هذه الأموال الظاهرة. أموال الناس نوعان: أموال ظاهرة وأموال باطنة. الظاهرة كهذه، الباطنة المال الذي في جيبه لا أحد يعلم به إلا هو من البشر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى أصحاب هذه الأغنام أو الشياه أو الإبل أو البقر، يرسل لهم عمالا من أجل أن يجلبوا الصدقة. هؤلاء هم عمال الصدقة، هم المعنيون بجمع مال الزكاة أو بإنفاق مال الزكاة. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية. طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل له هذا، يجعل له عوضا لإحقاء هذا العمل. موظفي الجمعيات الخيرية بداوم، إذا داوم 8 ساعات بيأخذ أجرة لقاء هذا العمل الذي عمله، يفرضه عليه له ولي أمر المسلمين، ينوب عنهم وزارة عندنا الشؤون الاجتماعية والعمل، وينوب عنها مجالس إدارة الجمعيات الخيرية. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا مخصص له عوض لقاء هذا العمل الذي يعمله. نعم. فلما قدم
6: قال،
5: رجع ابن اللتبية جايب معه أغنام، جايب معه أبقار، جايب معه إبل من أموال الصدقة. قال:
6: هذا لكم وهذا أهدي إليه.
5: قال: يا رسول الله تفضل، هي هدون الزكوات الذي دفعوها الناس، هي هدية برانية اجتني لإلي. نعم.
6: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة.
5: أيوة، إذا أخذ أحد شيئا ظلما واعتداء لا حق له به سيحمله يوم القيامة. إذا أخذ بقرة حيجي بكرة يوم القيامة وحتشوفوا ناس حاملين بقر على رؤوسه، وإذا أخذ شات حتلاقوا يوم القيامة واحد حامل شات وماشي فيها، وأخذ جمل حيأخذ جمل، وإذا أخذ رشاوة مصاري حيجي كمان حاطه على رأسه، وإذا أخذ له شي بيت كمان بيت حيحطه على رأسه، وإذا سيارة كمان حيجي السيارة على رأسه. نعم.
6: فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء.
5: الرغاء هو صوت البعير. طبعا هذا البعير اللي بده يحطه على رأسه كمان بده يطلع صوت بكرة يوم القيامة.
6: أو بقرة لها خوار.
5: صوت البقر.
6: أو شاة تيعر.
5: كمان هو شاة تصرخ وتصيح. كمان صوت الشاة. ثم
6: رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثة.
5: وصلت علمتم هل بلغكم محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بيقول أنا ترى قلت لكم ها والأمر في حساب يوم القيامة. من هنا أيها الإخوة جاء في فتح القدير لكمال ابن الهمام وفي حاشية ابن عابدين قولهم الهدية أربعة أقسام. طيب إذا واحد جاء الهدية أنا أجتني موظف بدائرة عامة بدائرة خاصة بمؤسسة بلجنة مشتريات بلجنة مبيعات قال يا أخي الزلمي هداني هدية. اللي بيشربوا الخمر شو بيسموه؟ مشروبات روحية ما هيك؟ إيه نعم. ويلي بيرتكبوا مرات الفواحش لك حرية جنسية يعني بيستخدموا كلمات هيك. ويلي بياخد رشوة وبيدفع رشوة شو بيقول لها؟ هدية. أي مو رشوة، رشوة حرام. إيه الله لا يوفق اللي بيعطي رشوة بس الهدية غير شكل. تعال نشوف. جاء في فتح القدير للكمال ابن الهمام وفي حاشية ابن عبدين الهدية أربعة أقسام. حلال من الجانبين كالإهداء للتودد. إلك رفيق نجح أخذت له هدية توددا، أنت تزوجت جاب لك هدية مباركة توددا، هذه حلال. الهدية أربعة أقسام: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد، وحرام من الجانبين كالإهداء ليعين على ظلم. واحد له مكانة، إجا واحد تاني أخذ له هدية قال له هذا هدية مني لإلك بس بدي منك تضرب لي فلان، تأذي لي فلان، تجعل مشكلة لفلان، توقعه بأمر ما بيطلع منه. راح لعند قاضي قال له أنت إلك مكانة بدي لك تحكم عليه ظلما مو ظلما، حط لي إياه بالسجن شي كم شهر ريحني منه. فهذا دفع مالا لأجل أن يظلم الناس. هذه شو قال له؟ ما قال له ما بيقول له رشوة هو، لأنه إذا قال له رشوة بيقول له أنا ما بأخذ رشوة. قال له هدية حلال زلال. شو حكم هي الهدية؟ حرام صافي مو حلال زلال. لو قال له حلال زلال قال وحرام من الجانبين كالإهداء ليعينه على ظلم. قال له شوف أنا بدي أهديك إلك أنت مني هدية عازمك على عشاء شاورما وامريك كوكتيل انبسط فيه، بس بدي منها تروح لعند هي فلانة وتقلها تحكي معي. مين هي فلانة أخي؟ لا مرته لا كاتب كتابه عليها. قال ايه بس هو ناوي بعد كم سنة يكتب كتابه عليها، بس هلأ قال لوحدة روحي لعندها وقلي لها احكي معي وشوفي إذا حكيت معي إليك المبلغ الفلاني. شو اسمها هي؟ هي اسمها هدية. هذه حرام على الجانبين ليعينه على ظلمه، وحرام على الآخذ فقط للنوع الثالث وهي الهدية ليكف عنه الظلم. واحد بده يقع في مظلمة ويوجد شخص بيقدر يرفع عنه المظلمة، قال له أخي معلش ترفع عني المظلمة أنا مظلوم؟ قال له أنا ما برفعها إلا لتشوف خاطري في شي شغلة. قام قال له طيب أنا حبجب لك هدية أو قديش بدك؟ قال له بدي ليرة الذهب. قام راح جب له ليرة الذهب مشان يرفع عنه الظلم. هو بالأصل المسلم لازم يرفع عن أخيه الظلم من دون شيء، مو هيك؟ المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن عرضه. هو الأصل المسلم لازم يرد الظلم عن أخيه من دون شيء، لكن هب بأن هذا الرجل صاحب الجاه صاحب المكانة صاحب المنزلة ما بيرد إلا لياخذ ما يسميه هدية، قال هذه حرام على الآخر بس حلال للدافع إذا تعينت. ما عنده طريقة يرفع عن نفسه الظلم إلا بهذه الطريقة، فبيعطيه الهدية وبتكون حرام على من أخذ. يقول السادة الحنفية: أما إذا كان الإهداء بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد قضاء حاجته فهو حلال لا بأس به. يعني هو راح لعنده قال له الله يخليك أنا واقع في مظلمة وأنت بتقدر تحل لي مظلمتي. قال له مين اللي ظلمك؟ قال له فلان الفلاني وبيسمع كلمتك. قال له شو القصة؟ شرح له إياها. وجده فعلا مظلوما، راح لعند فلان الفلاني قال له خلص تكرى بعينك. راح لعند فلان الفلاني قال له تعال قال لك ليش عم تظلمه لفلان؟ قال له مظبوط. قال له بدي إياك ما تظلمه. قال له حاضر. فرفع عنه مظلمته من دون شرط ومن دون طمع، هيك لوجه الله تعالى. أم إجا هذا الذي رفعت عنه المظلمة قدم له هدية، قال أما إذا كان الإهداء بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به. أم إجا أجب له هدية أعطاه أنه كتر خيرك والله فضلت علي أنت أعنتني ورفعت عني ظلم كبير. عند الحنفية قال فهو حلال لا بأس به، وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع. يعني سيدنا ابن مسعود يقول هذا مكروه. يقول الكمال ابن الهمام نقلا عن الإمام محمد بأن هذا من الورع وإلا هو جائز أن يأخذه. والرابعة الهدية أربعة أقسام: حلال من الجانبين وحرام منهما وحرام على الآخذ فقط، والرابعة حلال على الآخذ فقط. حرام على الآخذ فقط، كما لو خاف على نفسه أو ماله أو عياله أو عرضه فأهداه لدفع الخوف منه. الحالة الرابعة أنه في واحد هو الظالم، هو المؤذي، هو ناوي يعمل لي مشكلة في مالي أو في عرضي أو في عيالي أو في نفسي، فأنا رحت قلت له أخي تعال، قال لك ليش بدك تعمل لي مشكلة؟ خد لك هالكم ليرة وخلاص كف مغياب عني. أم قال له ماشي الحال. قال هذه حرام على الآخذ حلال للدافع، لو خاف على نفسه أو ماله أو عياله أو عرضه فأهداه لدفع الخوف منه، يعني هو يريد أن يظلمه فأهداه مشان يصرف مظلمته. قال فهي حرام على الآخذ فقط. فهذا ابن اللتبية الله أعلم أخذ من الناس، قال هذا لكم وهذا أهدي إليه لأجل أن يجعل حقا باطلا، بحيث أنه أنت زكاة مالك مثلا خمسة من الإبل، قال له يلا ممكن يكون هيك القصة بأنه قال له يلا أربعة من الإبل بس شوف خاطري، قال له تعطيك شاة مثلا، فصارت حراما عليه لأنه جعل الحق باطلا أو الباطل حقا. الحديث أيها الإخوة من أجل أن لا يظلم أحد أحدا في تغيير حق يخص هذا المظلوم. تفضل الحديث الثاني.
6: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فيتحلله منه اليوم فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
5: هنا من كانت عنده مظلمة لأخيه، هذه أخيه معرفة عرف بالضمير تفيد العموم، أي مظلمة لأي أخ. من كانت عنده مظلمة، ومظلمة هذه نكرة في سياق الشرط، أو عفوا من هي من ألفاظ العموم، من كانت عنده، الذي كانت عنده، هذه من ألفاظ العموم. أيما واحد كانت عنده مظلمة لأي أخ من إخوانه فليتحل، سواء في عرضه أو في شيء آخر فليتحلله منه اليوم. طيب بس أنا شيخ، الحديث بيقول من؟ بس أنا وجيه، الحديث بيقول من؟ بس أنا زوجها، لهي اللي أنا صح ظلمتها بس أنا زوجة، حديث بيقول من؟ بس أنا أبوه بحق لي أظلمه، حديث مو هيك عم بيقول. بيقول أيما واحد، هذه المن تفيد العموم، أيما واحد. بس أنا يا أخي أخوه الكبير، أخي أيما واحد ظالم أي أخ من إخوانه فليتحلل. ما في، إذا أنت أب لست معنيا أن تظلم. تجيني ثلاث إخوات بنات عمرهم قريب 40 سنة، وكل واحدة بينها وبين أختها شي سنتين، يعني شي 38 36، بيقولوا نحن الثلاثة موظفات وأبونا توفى الله أمنا، وأبونا جالس في البيت لا يعمل، وأبي كرة الشهر بدنا نجي فورا نعطيه المعاش، نحن الثلاثة. ثم هو لا يحسن النفق على البيت، وبيروح على القهاوي بهالأراجيل وبالسيجارات، وبيجيب للبيت هيك يعني الفتات، وإذا جاءنا الخاطبون لا يرضى. هذا شو حكم هذا الأب؟ والله ظالم، وسيقف بين يدي الله تعالى في مظلمته. هل له أن يقول أنا أبوهم هذول بتصرف كيف ما بدي، أنت ومالك لأبيك؟ لا، غير صحيح. أنت ما فهمت أصلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شو معناه أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك لأبيك إذا كان الأب فقيرا محتاجا لطعام وشراب، وكان الابن غنيا فللأب أن يأخذ من مال أبي من مال ابنه من دون إذنه ما يكفيه لطعام وشراب ولباس، الحاجات الرئيسة. أما مو ابني بينزل بيشتغل وأنا بجيب آخر شهر بقول له هات كل المعاش، مو ببعث البنات يشتغلوا وأنا بقعد بالبيت وباخذ كل معاشهم وبقول لهم أنت ومالك لأبيك. لا، أنت ظالم، هذا الأب ظالم، والله سيقف بين يدي الله تعالى. والحديث بيقول من كانت عنده، من ألفاظ العموم، مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء، يعني من ماله من نفسه، فليتحلله منه اليوم. كيف التحلل يا أخوان؟ برد الحق إلى صاحبه، لازم يرجع الحق لصاحبه، أو أطلب منه أن يسامحني. أما واحد بده يستمر في الظلم وأنه سامحوني نصف من شعبان إجا ما بكون سامحوني، طيب ما أنت مستمر في الظلم، رجع الحقوق إلى أصحابها ودعهم يسامحونك. أما أنت بدك تضلك ظالمون، قالوا هلأ الدنيا جاية على رمضان سامحونا، كيف بده يسامحوك يا أخي؟ ومرات أنت يا أخوان مرات يأتيكم إنسان ظالم ليتوسط عندكم أنه روح لعند فلان خلص قله يعني يسامحني فيما مضى. لا تفعلوا، إذا أنت فعلت بتكون أنت الظالم على مظلمته. أنت إذا إجا واحد ظالم وقال لك قله لهذا المظلوم يسامحني، قل له لا، بدي قل لك أنت رجع له حقه وبعدين بقل له يسامحك. أنت لشوف رجع له نشوف الحق، أخذ بيته صلوا 30 سنة وعم يدفع أجار 10,000 فرس سوري، قالوا قل له يسامحني، الله يوفقك، الدنيا جاي على هلأ موسم حج، كيف بده يسامحك وانت آخر له بيته يلي بيسوى الملايين ومئات الملايين وانت عم تدفع 6,000 و10,000 و50,000. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم، اليوم يعني في الدنيا قبل أن يفجأك الموت، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني هو يوم القيامة. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، بدل الأموال وبدل الاعتداءات بدك تدفع حسنات، يدفع حسنات، نسأل الله السلام. إن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، في رواية تانية ثم طرح في النار، نسأل الله السلام، حديث رواه البخاري. يا إخوان، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا الكلام مو مزح، هذا الكلام مو إنه يعني بجوز يصير هيك بس بجوز، لا مو هيك، يعني الله بيسامحنا، كلياتنا بيسامحنا، ليك قديش بنحضر بالدرس وليك قديش بنصلي نحن، والله كثير يا لطيف. أنا شو بذكر الله وبقرأ قرآن وببكي. حبيبي بتذكر الله بتقرأ قرآن بتبكي منيح، بس حقوق العباد بدها ترجع. ذكرت لكم في الدرس الماضي أو قبل الماضي قصة أنس. هلأ نحن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالقول قوله، بما أن الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال الذرة بده يحاسبه، نحن نصدق الله ورسوله. بس مرات الله عز وجل كمان بيأتينا بأخبار أناس، تصلنا أخبار أناس مشان بقال نشد نتأكد من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. بس المسلم يا أخوان خلاص، إذا قال الله فالقول قوله، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القول قوله. أنس شاب توفاه الله تعالى، عمره 35 سنة تقريبا، كان من أسرة بسيطة، ثم إن الله فتح عليه، فهو يعلم معاناة الناس البسطاء والأسر الضعيفة. سبحان الله، لما أكرمه الله تعالى وفتح عليه صار ينفق هكذا وهكذا وهكذا. يقول لي أهله، واحد من أقاربه قال لي والله يا أستاذ نحن نعرف لأنه ينفق، بس بعد موته لاكتشفنا أديش عدد الأسر التي كفلها أنس، أديش عدد الأيتام الذين حملهم أنس. قال لي بحياته ما بنعرف كل هيك شيء، نعرف أنه بيساعد ناس بس مفكرين هيك شيء 3-4 عائلات. قال لي بس بعد موته كل شيء جمعة يجي له حدا يقول والله كنت أنا أنس يعطيني كل شهر في 5 عائلات أعطيهم، وهذاك يجي 10 عائلات، وهذاك يجي 17 عائلة، وهذاك 3 أيتام، وهذاك 17 يتيم، والجمعية الفلانية دقت إنه والله كفلان عنا 50 يتيم. ما شاء الله تعالي هذا الرجل في حياتي، والرجل من أبناء المساجد وأبناء الصلوات وأبناء الأعمال الصالحات. طيب أنس كان له عادة لما بزور قرايبينه، بيت أخته، بيت أخوه، إذا عندهم ولد صغير وهالولد صغير هيك يعني عم يتمايل

0: استسمحي لي الأطفال الصغار يلي كنت أعصرهم عم يسألوني عنهم.
1: يا لطيف،
0: والله مزح، والله مو قصدي، والله ما بريد أذي حدا، والله مشان يشدوا بدنهم. عم يسألوه ليش كنت تضغط على هالولد وهالولد يبكي، هالولد يتضايق منك. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري. سبق في دروس ماضيات أيها الإخوة كيف التحلل، لأن الحديث يقول فليتحلله، واللام هذه لام الأمر، يعني يجب عليه أن يتحلل. طيب كيف التحلل؟ ألا إذا كان مال لابد أن يعود إلى صاحبه أو أن يسامحك. وفي ملاحظة، ألا إذا واحد أخذ من واحد مليون ليرة بظلما وإجا هلأ بده يستسمحه، ما بيصير يقول له سامحني من دون ما يذكر له المبلغ، إنه أخي أنا بزمناتي أخذ منك مصاري سامحني، قديش هدول المصاري؟ خلاص خلاص هلأ ما تفتح الشيء الماضي، أنت ما بتحبني سامحني. أخي قديش يعني أنت أخذ مني 10 ورقات؟ لما 100 ورقة، لما مليون، لما 100 مليون، خلاص أخي بالله بتسامحني، إيدي على راسك سامحني، إذا بتحب النبي سامحني. لا أخي بدك تقول له قديش أخي، أخي أنا أخذ منك 1,000,000 ليرة سوري ظلما وعدوانا سامحني. ألا إذا سامحك سامحك، ما سامحك 1,000,000 ليرة بدها ترجع. أما هيك سامحني على الغميضي ما بيمشي الحال، لأنه بجوز هو إذا عرف، بجوز إذا كانوا 1,000 بسامحك و10,000 بسامحك، بس 1,000,000 يقول لك لا شو 1,000,000 كتار هدو ما بدي سامحك. فإذا كان مال لابد أن تعيد المال إلى صاحبه أو أن تطلب منه أن يسامحك. إذا لم تعرف صاحبه أين هو موجود أو غاب عنك تبحث عنه بكل الوسائل، فإن لم تجده فماله لقطة تدخره عندك إلى أن يظهر هذا الرجل وتعطيه. لك أن تتصدق به على نيته، لكن لو ظهر بعد 50 سنة بتقول له أخي أنا من 50 سنة هيك هيك صار معنا وأنا دفعت لك، إذا قال لك كتر خيرك كتر خيرك، إذا قال لك رجع ليهم بدك ترجع. وإذا كان واحد أخذ من ناس كثر، كان موظف في دائرة عامة وكل ما يجي واحد يقول له ما بمشي لك معاملة لا تعطيني، فأخذ منين بده يجيبون هذول الناس كتار ورايحين شرق وغرب، فيتصدق بهذا المال على نيتهم ويدعو الله تعالى لهم لقاء ما فعل فيهم من أذى. هذا إذا كان مال. وإذا كان عرض حاكي عنه غيبة، حاكي عنه كلام مو صحيح، يثني عليه بين الناس بالكلام الحسن ويدعو الله تعالى له حتى يرى بأنه وفاه حقه، وإذا لقيه طلب منه المسامحة. طيب لا سمح الله إذا واحد كان يعمل بالمحرمات، كان يبيع خمر وعم يأخذ مال وهذا المال كله حرام، كيف يتحلل من هذا المال الحرام بيع الخمر؟ وقد جاءه أناس اشتروا خمر وأعطوه هذا المال، يتصدق بهذا المال في أي مصلحة من المصالح العامة للمسلمين. نسأل الله العظيم أيها الإخوة أن لا يجعل لأحد من الخلق عندنا مظلمة، وأن يغفر لنا جميعا مغفرة عامة شاملة، وأن يرزقنا صدق التوجه إلى حضرة الله تعالى وامتثال أمره واجتناب نواهيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر.

0: مر. احرص على اجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف اي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك الى عيادتنا او زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الاذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف، وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، قاضي بيروت الشرعي. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: تعرفنا في حلقات ثلاث على الشخصية الأولى من المقبلين على الله تعالى، وكانت للإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين. فمن هي الشخصية الثانية من المقبلين على الله؟
1: حديثنا اليوم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
0: يعني الحسين رضي الله عنه هو جد لمحمد؟
1: نعم، هو جده.
0: لقبه أو كنيته أبو جعفر؟
1: أبو جعفر بكنية أكبر أبنائه رضي الله تعالى عنه.
0: نعم.
1: يعني جعفر ابن محمد ولده الأكبر. أمه، يعني أم محمد ابن علي، أم عبد الله بنت الحسن ابن علي ابن أبي طالب. يعني هو منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام من جهة أبيه، من جهة الإمام الحسين، ومن جهة أمه إلى الإمام الحسن ابن علي رضي الله عنه. ووالدته أم عبد الله بنت الحسن كما قلنا، زوجته أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، أي له صلة بالصديق رضي الله عنه. أي تزوج أبو جعفر محمد ابن علي بأم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، يعني أيضا اتصل بالصديق بهذه الجهة، وأنجب من هذه السيدة العظيمة جعفر وعبد الله وإبراهيم وعلي وزينب وأم سلمة. هذا الرجل الإمام الكبير كذلك له من المواقف وله من الكلمات التي بحق تكتب بماء الذهب.
0: هي حكمة إذن؟
1: نعم، هي الحكمة خرجت من بيت النبوة. وأكثر من أورد لنا هذه الحكم العظيمة التي استقوها من آبائهم وأجدادهم من حيث الجسد، واستقوها بأرواحهم وأرواح آبائهم وأجدادهم من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نقلوها لهذه الأمة صافية من أرقى أنواع الصفاء التي يجب على الناس أن يتمسكوا بأهدابها.
0: لذا كانت ضالة المؤمن.
1: نعم، الحكمة ضالة المؤمن، ولكن أجمل الحكمة التي تخرج من بيت آل النبوة. وفعلا السلف الصالح، كل السلف الصالح كانوا متمسكين بأئمة آل البيت، كانت منزلتهم، كان مقامهم، كان احترامهم، كان تعلق قلوب العباد بهم بشكل واضح، لأنهم كانوا يرون أثرا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يتكلم رضي الله عنه عن موضوع مهم جدا، وهو أهمية الذكر،
0: ذكر الله سبحانه،
1: والمواظبة على ذكر الله تعالى. فقال رضي الله عنه: الصواعق، يعني التي تكون مع البرق والرعد، الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن، يعني إما أن تكون عقوبة أو ابتلاء. قال: ولا تصيب الذاكر.
0: الله.
1: يعني الذي هو موصوف بمداومة الذكر لله تعالى لا تصيبه الصواعق.
0: إذن وكأن هذا ذكر حجاب له.
1: نعم، حماية.
0: نعم.
1: ووقاية، وكأن نور الذكر أقوى بكثير من هذه الصاعقة.
0: الله.
1: والنور، الصاعقة معناها تعطي نارا.
0: نعم.
1: والنور أقوى من النار، وبالتالي لا تستطيع النار أن تفعل شيئا مع نور الذكر الذي يخالط قلب الذاكر كما يخالط جسده وروحه.
0: هذه حكمة من الحكم.
1: نعم.
0: هل لنا بحكمة أخرى؟
1: كان رضي الله عنه يقول أيضا: الغنى والعز يجولان في قلب المؤمن، فإذا وصلا إلى مكان التوكل أوطناه. الغنى والعز، المؤمن غني بالله تعالى، وكذلك هو عزيز بالله. الذي يعتز بالله تعالى لا يمكن أن يكون ذليل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والغنى غنى النفس كما قال عليه الصلاة والسلام، وليس غنى المادة، لأنه قد يكون الإنسان يملك المادة ولكنه فقير، وقد يكون الإنسان لا يملك شيء من أمور المادة ولكن نفسه غنية، نفسه معطاءة، يجود بكل ما يملك ولا يقف عند حدود معينة. قال: الغنى والعز يجولان في قلب المؤمن، فإذا وصلا إلى مكان التوكل في القلب أوطناه، أي استوطنا به.
0: يعني وكأن الغنى والعز يبحثان عن هذا المكان ليسكنا فيه.
1: نعم، لأن الإنسان بموضوع التوكل على الله تعالى هو درجة الطمأنينة الحقيقية. يعني ما يصيب الناس من هم وغم لجهة أرزاقهم ولجهة مكانتهم وجاههم بين الخلق، لو كانوا متوكلين على الله حق التوكل لما خافوا من موضوع الرزق ولما خافوا من موضوع المكانة. لأن المكانة والعزة مرتبطة بالله تعالى، فإذا ما كان الإنسان دائم الارتباط بالله تعالى ودائم الارتباط بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكأنما يقتبس هذه العزة من الله تعالى ومن رسوله، لأن الله تعالى يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المؤمنين حينما آمنوا بالله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم

0: من الكبر.
1: أيضا
0: الكبر
1: مرض،
0: مرض لو ابتلي به إنسان يخف عقله بمقدار ما يلحقه من هذا الكبر.
1: يعني كلما زاد الكبر نقص العقل.
0: نعم صحيح، لأن الإنسان كيف يعتد بنفسه ويتكبر وهو يعرف أصله ونهايته من أي شيء خلق وأين سيكون، وبالتالي الكبر على أي شيء. الإنسان يرفع أنفه متكبرا في الأرض وشوكة صغيرة تجعله ينزل رأسه وهيئته إلى أخمص قدمه. ولذلك يقول رضي الله عنه في هذا المعنى عن عمر مولى غفرة عن محمد بن علي أنه قال: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك قل أو كثر. يعني بمقدار ما عنده من الكبر بمقدار ما يكون هناك نقصان للعقل، لأن الإنسان يجب أن يعلم أن ما أصابه الله تعالى من عز وجاه ومال وقوة وقدرة هو من الله تعالى، والله تعالى قد يسلبه هذه الأشياء مرة واحدة. وبالتالي العاقل كلما ازداد منزلة كلما ازداد تواضعا، كلما ازداد قربا إلى الله تعالى كلما ازداد خشوع وتواضع. ولذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وجاء في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني في ثوب منهما قصمته. والله تعالى يقول: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذن مهما كنت متكبرا ومهما ضربت في الأرض بقوة فإنك لن تستطيع، مهما كانت قوة ضربتك قوية فإنك لن تخرق الأرض بقوة هذه الضربة، كما أنك لو رفعت رأسك مهما رفعت فإنك لن تبلغ الجبال طولا. إذن على الإنسان أن يعرف قدره.
1: صحيح مولانا، هل لنا أن يعني نسحب هذه الحكمة التي خرجت من فم آل النبوة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ألا وهو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك قل أو كثر. نرى اليوم الظالمين الجبارين في الأرض يتكبرون على الناس، يخلقون الأرض ولكن بقذائفهم بقنابلهم، ويحلقون فوق الجبال بطائراتهم الحربية. هل هذا شيء مما أشرت إليه هذه الحكمة؟
0: نعم، الحقيقة أن الظالم لو مهما فعل من عدوان وظلم وكبرياء فهو كالدخان، مهما يرتفع في طبقات الجو فإنه دخان أسود يتأذى الناس من لونه ومن رائحته. وما فعلته وتفعله الأيدي الآثمة الظالمة البربرية من إيذاء وضرب وهدم للخلق وبلاد العالم وخاصة العالم العربي والإسلامي، فإنها إنما تدل على قزامتها وليس على علو شأنها،
1: على نقصان عقل.
0: نعم، أنا أريد هنا أن أضرب مثل بسيط، أن الذي يكبر جسمه بواسطة الآلات الحديدية ويصبح يمشي بخيلاء ويلتفت إلى حركات جسمه، هذا صحيح له جسم قوي
1: على حساب العقل.
0: نعم، ولكن العقل خف كثيرا لأنه أصبح مغرورا بهذا الجسد. والقوة، نحن إذا أردنا أن نتكلم عن القوة الحقيقية ليست قوة الجسد. قد نرى إنسان كما يقال جلد وعظم فقط، ولكن عنده قلب كقلب الأسد جرأة وإقداما. وقد نرى رجلا
1: ضخما
0: ممتلئا بجسمه وهيئته ولكن قلبه كقلب العصفور، يخاف من أي صوت يسمعه ومن أي رعدة تنتابه. يعني قيل أن

0: ملك ابن مروان سمع صوت الرعد يوما، فكان هذا الصوت قويا جدا، فأصابه خوف وهلع. فقال له عمر ابن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، هذا صوت رحمته، فكيف لو سمعت صوت عذابه؟ الرعد ينبئ عن نزول المطر، وهذا الرعد صوت القوي الذي يهز العالم والكون عند الأمطار، هو صوت رحمة، لأنه يعقبه أمطار ورحمات للخلق. قال: هذا صوت الرحمة، فإذا سمعت صوت العذاب ماذا يحدث؟ إذن على الإنسان أن لا يتكبر ولا يتعالى، ورحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده.
1: ماذا عن الحكم أيضا التي أوردها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين؟
0: يعني هنا نستطيع أن نذكر قصة أو حادثة. أن رجل جاء إليه وكان بينهما حديث وموعظة عن جابر يعني الجعفي، قال: قال لي محمد ابن علي: يا جابر، إني لمحزون وإني لمشتغل القلب.
1: هناك سبب؟
0: نعم، عندي حزن وقلبي مشغول. قلت: وما حزنك وما شغل قلبك؟ قال: يا جابر، إنه من دخل قلبه صافي خالص دين الله شغله عما سواه. يعني إذا دخل الدين الخالص الصافي في قلب العبد، هذا الدين بعظمته وببركته
1: ملأ هذا القلب
0: وبنوره، يملأ كل نواحي القلب، فينشغل هذا القلب عن كل ما سوى هذا الدين.
1: هذا الانشغال يجعل الإنسان محزونا أم سعيدا؟
0: هذا الأمر يجعله في أجمل أوقات حياته، يجعله قريب إلى خالقه ومولاه. ولكن الذي يزداد قربا إلى الله تعالى يزداد خشية وخوفا، لأن الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك كلما زاد العبد قربا إلى الله تعالى
1: زاد خوف،
0: كلما زاد خوفا، لأن الإنسان لا يعلم قدر الخالق ولا عظمة الخالق، فيفعل أشياء كثيرة لأنه لا يعرف عظمة حق المعرفة، عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فيقع منه ما يقع. ولذلك نبه العلماء إلى عظمة الله تعالى وليس إلى عظمة الذنوب. قالوا: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. إذن القضية ليست قضية ذنب كبير أو ذنب صغير، القضية أنك حينما وقعت بهذه المخالفة خالفت من؟ خالفت خالق هذا الكون، خالفت أمر الله تعالى الذي خلق كل شيء. وأنت حينما تخالف أستاذك في المدرسة، أو تخالف والدك أو والدتك، أو تخالف رئيس المخفر، أو تخالف قائد الشرطة، أو تخالف وزير مثلا الداخلية، أو تخالف وزير الدفاع، أو تخالف رئيس الحكومة، أو تخالف رئيس الدولة الأكبر، إذن الإنسان يخاف من العقوبة بقدر عظمة من يخالفهم. وبالتالي الذي يمتلئ قلبه بخالص دين الله عز وجل يشغله عن كل شيء، ولكن يجعله فيه من الحزن ومن الخوف والمراقبة لله تعالى أكثر من غيره. ولذلك نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دائما الأحزان، يعني يغلب في على هيئته عليه حزن. هذا الحزن ليس حزن كما نتخيل أو كما نتصور، إنما هو خشوع وخضوع وتذلل لله تعالى، واعتراف بنفس الوقت بجانب التقصير الذي يشعر به العبد كلما تقرب إلى الله تعالى.
1: مولانا، إضافة إلى ذلك، يعني القلب شغل بالدين الخالص لله سبحانه وتعالى، يعني هذا هو الإخلاص بعينه.
0: نعم.
1: وشغل عمن سوى الله سبحانه وتعالى هذا القلب.
0: نعم.
1: يعني صار صافيا لله تعالى، فخاف الله وخشع الله سبحانه وتعالى. أليس في المقابل، مقابل هذه الخشية والخوف والخضوع لله سبحانه وتعالى، سكينة تقذف بهذا القلب؟
0: نعم، السكينة توجد ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السكينة توجد، ولكن كما قلت هناك أمر معنوي، يعني مع وجود هذه السكينة، مع وجود هذا الإيمان، مع وجود هذه الخشية، يبقى الإنسان في باب المراقبة لله تعالى في حال خوف دائم من تغير هذا الحال، من نقصان هذا الحال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف حال جبريل أنه أكثر الملائكة خشوعا وخضوعا لله، مع أنه أقرب ملك لله تعالى.
1: إذن هذا معنى،
0: قال تراه خاشعا كخشوع النسر،
1: زيادة في المعرفة.
0: نعم، الحقيقة هذه الزيادة العظيمة التي يختص الله تعالى بها بعض العباد على غيرهم تجعلهم بمكانة مميزة أمام الخلق، ولكنهم هم مع الله تعالى في حال الخوف. كما نقل عن سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر بشر بالجنة، ومع ذلك قال والله لو وضعت قدمي في الجنة والثانية خارجها لا آمن على نفسي من مكر الله. وهو مبشر بالجنة ومع ذلك كان خوف. أو بكر الصديق رضي الله عنه كان من أكثر الناس خوفا لله رغم قدم صحبته ورغم ما قدم وعمل، ومع ذلك كان يقول يا ليتني كنت عضاة، يعني عشب من الأعشاب تأكلها الإبل، ولم أكن أبو بكر. ومع ذلك إذن هذا لا يعني أنهم لا يتمنون هذه المنزلة التي أكرمهم الله تعالى بها، ولكن هذه الكلمة في هذا الموقع في هذا الوقت كناية وإشارة إلى عظم خوفهم من الله تعالى من أن تتغير أحوالهم أو أن تنقلب هذه النعمة التي أكرمهم الله تعالى إلى زوال، وبالتالي كانوا يخافون من زوال هذه البركات التي دخلت إلى قلوبهم وأرواحهم. ثم يتكلم عن الدنيا، يقول له يا جابر ما الدنيا، ما عسى أن تكون، يعني ما هي الدنيا، ما هي، ما هي تركيبتها؟ قال هل هو إلا مركب ركبته، يعني الدنيا إيش، عندك سيارة، عندك فرس،
1: دابة،
0: هل هو إلا مركب ركبته أو ثوب لبسته أو امرأة أصبتها، يعني تزوجتها. يا جابر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء فيها، لأنهم يعرفوا أن الدنيا ليست دار بقاء، بل هي دار ممر، دار ارتحال، ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم. فكانوا أيضا حتى يعني لم يطمئنوا للدنيا وهم خائفين حين قدومهم إلى الآخرة. قال ولم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة، يعني كل ما يسمعوا من الفتن والأهوال لم يمنعهم ذلك من المواظبة،
1: يعني بل زادوا،
0: نعم، والاستمرار على ذكر الله تعالى. ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة، لم تشغلهم الدنيا، مراكب الدنيا، زينة الدنيا، بهجة الدنيا، فتن الدنيا، جعلهم يرتبطون بالله تعالى، يرتبطون بذكر الله، بطاعة الله أكثر من غيرهم. ولذلك كأنما إيمانهم أقرب ما يكون إلى إيمان الملائكة الذي كان عن مشاهدة، يعني ليس إيمانهم إيمان مرتبط بالبراهين والأدلة،
1: يعني هذا من نور البصيرة.
0: نعم، إيمانهم كان إيمان مشاهدة، يقين، حق اليقين، بل هو عين اليقين بالنسبة لهؤلاء العظماء. قال ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة ففازوا بثواب الأبرار، إن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة،
1: يعني يرضون بالقليل،
0: نعم، لا يهتمون بأمر الدنيا كثرت أو قلت،
1: نعم،
0: وأكثرهم لك معونة، ويبذلون كل ما عندهم أكثر من غيرهم، لأنهم لا يرون لهذه الدنيا أي قيمة.
1: إذن يعطي أكثر مما يأخذ.
0: صحيح، إن نسيت صحبتهم، هنا تأكيد على صحبة هؤلاء الرجال، إن نسيت ذكروك وإن ذكرت الخير أعانوك.
1: ما الذي ينساه هذا الإنسان حتى يذكره؟
0: يعني قالوا لا تصاحب إلا مؤمنا، ومصاحبة من يذكرك بالله تعالى حاله أعظم من إنسان يذكرك بالله مقاله. لأن الحال يعني دلالة الحال أعظم من دلالة المقال. قال إن نسيت ذكروك وإن ذكرت أعانوك قوالين بحق الله
1: يقولون إلى الحق
0: نعم قوامين بأمر الله فأنزل الدنيا يعني اجعل الدنيا مكانتها فأنزل الدنيا كمنزل نزلت به وارتحلت منه أو كمال نقد أصبته في منامك فاستيقظت يعني الإنسان رأى في المنام أنه وجد كنزا واستيقظ ولم يجد شيئا قال أو كمال أصبته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء واحفظ الله ما استرعاك من دينه وحكمته
1: يعني الدنيا كالحلم سريعة الزوال
0: صحيح هي هي هي دار الغرور
1: صحيح
0: هي ليس فيها شيء ومالها وملكها وسرورها
1: يبقى فيها
0: أمر زائل أمر لا ينخدع به إلا الإنسان المخدوع لأنه فعلا الدنيا إن كانت مقبلة على صاحبها كمنام جميل فاستيقظ فلم يجد شيئا وإن كانت أيامه غير حسنة كمنام سيء لم يبق منه شيء
1: صحيح مولانا الوقت انتهى وطبعا سنحاول أن نتابع في حلقة مقبلة إن شاء الله بعضا من حكم أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين
0: الله
1: إلى الغد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: المقبلون على الله سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح فحازوا الرضا والفوز المبين واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين المقبلون على الله إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي حاورته هند عجوز تنفيذ كما

0: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
2: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
8: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
2: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
9: نحن لم نحمي الجباه فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
2: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
10: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكمبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم
5: بضبط. بيبعتولي وبينظمولي الادويه لانه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعه 11 بالليل وعلى مدار السنه.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
5: والتليفون
4: 9644 8727.
5: قول دواء قول.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم.

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

خالدين فيها وعد الله حق

0: إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيته.

يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك. واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك، ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: هذا البرنامج برعاية جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، مؤسسة الخير الخيرية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي امرأة لكن قلبها اليوم يقف في العاصفة، عاصفة فتن تتسلل عبر الشاشة، تنتز في العلاقات وتطرق البيوت بلا استئذان. امرأة باتت مطالبة بأن تحمي قلبها من موج لا يهدأ. وفي خضم هذا كله يبقى السؤال، إلى أين تتجه قلوب النساء؟ في وسط هذا الاضطراب يذكرها القرآن بطريق النجاة. قال تعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويأتي التحذير النبوي ليكشف حجم الخطر القادم. قال صلى الله عليه وسلم، إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. فهل تستطيع المرأة أن تحمي قلبها من الانجراف وسط هذا الليل؟ هل تختلف منافذ الفتن التي تستهدف قلب المرأة عن تلك التي تستهدف قلب الرجل؟ وما الذي يريده الشيطان من المرأة تحديدا في هذا الزمان؟ وكيف تبدأ المرأة رحلة تجديد العهد مع الله لتستعيد صفاء قلبها وسلامها الداخلي؟ في هذه الحلقة نطرح هذه الأسئلة على ضيفتنا الكريمة الدكتورة هيفاء يونس الداعية الإسلامي.

0: أهلا بك دكتورة هفاء، وجمعة مباركة، وشرف لنا صحبتك في هذه الحلقة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أخ مجاهد؟
0: الحمد لله.
1: جمعتكم مباركة. هي شرف الحقيقة والسعادة أن أكون معكم
0: حضورا
1: ولله الحمد.
0: الله يحفظك دكتور. كما يسعدنا مشاهدي الكرام أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواتس الذي يظهر على الشاشة الآن. دكتورة، ما هي أخطر الفتن التي تواجه المرأة الآن أو تواجهها المرأة الآن؟
1: سبحان الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سألت سؤال عميق. الفتن هي في كل مكان وفي كل زمن، وللكبار والصغار والنساء والرجال. المرأة الآن تفتن في تغيير أولوياتها. سبحان الله، يعني الآن أنت من بدأنا الآية الجميلة سيدنا إبراهيم على لسان سيدنا إبراهيم إلا من أتى الله بقلب سليم. الآية هي يعني على لسان سيدنا إبراهيم رجل، بس هي تشمل الجميع. فالسؤال الآن هو الفتنة أو الهدف هو القلب السليم، تغيير القلب السليم. سبحان الله، هو القلب السليم ما هو؟ هو القلب الذي سبحان الله الإمام ابن القيم اختصرها: القلب الخالي من كل شبهة وشهوة تخالف أمر الله ورسوله. سبحان الله، تعارض كتاب الله وسنة رسوله. فأخطر فتنة هي شبهة وشهوة، أنت ذكرها كده. فالشبهة عند المرأة ما هي؟ الأساسيات اللي مثلا الحجاب، اللباس الإسلامي، دور المرأة في الحياة، يعني العمل ولا مو العمل، طيب وأي العمل، كلها تفتن من هذه الأولويات. اختلفت الآن سبحان الله، المرأة الغير عاملة خارج المنزل، يعني الأم ينظر لها، مو ينظر لها، وإنما المجتمع يخليها تحس أنه هي أقل من المرأة العاملة خارج، بينما هو من الأفضل. طبعا عند الله هو أن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكنه ليه أنا أنظر لأني في البيت تتفرغت بخياري لي تربية أولادي أقل عند الله من لو أنا خرجت وعملت؟ من قال هذا؟ ففتنة هذه شبهة. عندك شبهة الحجاب وشبهة اللباس الإسلامي غير فرض وما في في القرآن، هذه شبهة. نجي إلى الشهوة اللي هي إحنا يعني كأنه طوفان علينا للجميع البشر. للمرأة عندك الإعلانات، تروح على السوشيال ميديا، على التواصل الاجتماعي، ماذا ترى؟ التركيز على الشكل، التركيز على المظهر، التركيز على خلينا نقول الأكسس المجوهرات، الأشياء هذه شو تصير؟ شهوة. وأري والمنافسة، تركيز يعني في أنا أمثلها أو أحسن منها، ليس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه أيضا شهوة. ماذا نقرأ هذه الأيام؟ فهمتني؟ والشبهة في الدين، أشياء اللي كنا منتهين منها بدأت تتغير. فالفتن كثيرة، بس المرأة بصورة عامة دورها تفتن فيه، ومظهرها الخارجي أو كامرأة مسلمة تفتن فيه، وأيضا تفتن في ما تراه خارج وتريد تكون مثل الباقي، يعني مثل اللي نراه في الصورة اللي يجوز حتى مو حقيقي. سبحان الله.
0: طيب لو بدأنا نأخذ هذه الفتن، يعني أكيد بشكل مختصر لأن كل فتنة تحتاج إلى حلقة كاملة، فكرة دور المرأة، هل هذه الفتنة تعبر على أن هناك استهداف لدورها، دور المرأة المسلمة، أن هناك استهداف لها فتحقر دور الأم مقابل فكرة المرأة العاملة، أو وكأن هذا الدور دور أقل من الدور الآخر؟
1: هو ليس فقط المرأة المسلمة بالمناسبة، يعني حتى أنت في الغرب ينظر يعني فشيء يخلي المرأة الغير عاملة هي بداخلها تحس كأنه هي أقل. تأتي أنت للمرأة المسلمة، لأن المرأة المسلمة راح يكون أكثر، لأنه أنت الآن دورك ليس فقط تربية الأولاد، يعني وإنما تربية الأولاد تربية إسلامية في زمن مليء بالفتن على الأولاد. ده تفهمني؟ فهذه هي من المرأة تحس أنه هي أقل لأنها غير عاملة. إحنا الآن رفعنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من أفضل من من؟ يعني الأم أو المرأة العاملة؟ إذا الأم والمرأة العاملة متساويين في عند الله بالتقوى، طبعا يجي دور الأم. بس إذا هما الله أعلم لهذا لا يعني أفضل ولا أحسن. يعني أنا عندي كان في العيادة مثلا من تجي المريضة مثلا أقولها يعني ماذا تعملين كده، بس قاعدة في البيت دكتورة أنا، وطريقة هي اللي تقولها تحس أنه كأنه هي ما تحس بقيمتها. فأنا رأسا أذكر سبحان الله أقول لا تقولين كرمنا الله ولقد كرمنا بني آدم، كوننا بني آدم إحنا مكرمين. فطبعا هذه فتنة كبرى. ليه؟ لأن هو الخروج للعمل ليس حرام، ولا الدين يقول ما تخرج للعمل، لكن إذا خروجي إلى العمل أثر على تربية أولادي تربية دينية صالحة، الآن رح يكون العمل فتنة. فهمتني؟ لأن أو لا، أنا مثلا عملي هو ما يرضي ربي، وعملي هو خلينا نقول فرض كفاية، وفي نفس الوقت أنا ربي أكرمني وأقدر أربي أولادي تربية إسلامية بحيث يكونوا قرة عين، لا هذا فضل الله علينا كبيرة. ففهمتني؟ هي يعني الفتنة هي مو في العمل نفسه أو في عدم العمل، هي الفتنة ماذا أعمل في العمل وماذا أعمل لو أنا في البيت.
0: طب هذا الأمر يتعلق أيضا بفكرة النية، نية العمل، لأن يعني البعض من النساء يتجهن للعمل لفكرة الاستقلال المادي حتى لا تقع تحت طائلة الرجل.
1: شوف، هي النية لازم تكون لله، أي شيء آخر ليس لله. عدا أنه مثلا أنا خلينا نقول مثلا امرأة وحيدة وعندها أولاد هي المسؤولة، هذه لازم تعمل من يعني كيف تعيشهم، لكنه أنا أعمل حتى أكون مستقلة. طيب ونيتي ليه أريد أكون مستقلة؟ ليه عندي هذا الشك بالرجل؟ طيب هل عملي يرضي الله؟ هل هذا يرضي الله؟ فهمتني؟ ما في ضرر أنه أنا يكون عندي استقلالية مادية، بس هل استقلاليتي المادية تؤدي أنه أنا قد يفتح باب معصية الله؟ فهمتني؟ يعني هي النية كلش مهمة، مو فقط من راح أسوي، ماذا راح يؤدي هذا العمل إلى ماذا.
0: طيب لو أردنا أن نحدد يا دكتورة يعني ما هو الدور الرئيس للمرأة المسلمة؟
1: شوف ربي، هذه آية الأحزاب اللي هو وصف المرأة والرجل. طيب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، ندخل فيها والصادقين والخاشعين، هذه هم هي هذا دورنا في الحياة. أنه أنا مسلمة مو فقط أقول يعني أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما أنا مستسلمة لأمر الله، سمعنا وأطعنا، مؤمنة بقضاء الله، مؤمنة بكل ما يأتي من الله وخير، صادقة مع الله في طلبي، كل هذا. فالمرأة المسلمة إذا هي كانت بهذه الصفات، سواء هي امرأة عاملة أو غير عاملة، الفتنة على الجميع، بس هذه الصفات تحميها. يعني أنت أكيد راح تسأل هذا السؤال، أنا كيف أحمي قلبي في هذا الزمن؟ هذا هي يعني والذاكرين الله كثيرا، تنتهي الآية بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ليه؟ أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، لأنه ذكر الله، الصدق مع الله، الخشوع، القنوت، الصبر، الصوم، كلها تعين على الفتن. يعني أنت لا تتصور بس إحنا في زمن الفتن، يعني هم في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في فتن؟ أكيد. يعني كان في منافقين، وأكبر أمامهم صار الرسول عليه الصلاة والسلام لهم فتنة وصاروا منافقين. فإحنا الآن الحمد لله رب العالمين، بس أكو أشياء تخلينا نبتعد عن ديننا صارت فتنة، إذا قربتنا من الدين صارت فتنة جيدة. يعني هي الفتنة، أنت تعرف معنى الفتنة، فتنة هو فتن الذهب، تحط الذهب في النار الأشياء الغير جيدة تطلع. فإحنا من يجي هذا أمامي، إذا أنا هذا الشيء قربني إلى الله، هذه أجمل فتنة.
0: طيب لو انتقلنا سريعا إلى الفتنة الثانية، فتنة الحجاب مثلا، احنا يعني الناس او النساء ما بين فكرة ان الحجاب هو فرض من الله عز وجل، لكن هو غطاء للشعر فقط لا غير، وهناك من يقول ان الحجاب الله عز وجل لم يرد مننا الحجاب بهذا الشكل ان نغطي شعرنا، لكن ان يعني نتحجب قلبيا في علاقتنا مع الله عز وجل.
1: هذه فتنة، هذه شبهة. ليه؟ والتحط اللي تفضلت فيه أنه كلمة الحجاب ما في القرآن، ما جت. والجواب كلمة الحجاب لم تأتي بمعنى تغطية الشعر أو اللباس الإسلامي، وإنما وإذا سألتموهن فسألوهن من وراء حجاب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. بس هو هل في يعني أنت انسى كلمة الحجاب، إحنا كلمة الحجاب هي كلمة صارت مثل ما يقولون في المجتمع تعني اللباس الإسلامي، بس هو ربي ما قالها. ما قال ربي، لا قال سبحانه، هي آيتين. يعني إحنا سبحان الله نقرأ قرآننا بقلوب مفتوحة وبعقل مفتوح، هي آية النور وآية الأحزاب. آية النور قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بعدين وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. فالآن نجي إلى السؤال، ما معنى الخمار وما معنى الجيب؟ لأن إحنا من حتى نفهم الآية القرآنية أو الحديث النبوي الشريف احنا لازم نعرف الكلام العربي ماذا يعني.
0: نعم.
1: كلمة الخمار ومن منها ايضا الخمر. نعم. الخمار هو ما يغطي الرأس.
0: نعم.
1: طيب انا ايش في الرأس؟ في الرأس في الشعر،
0: شعر الوجه.
1: وهذا اتت لانه وليضربن بخمرهن، معناها الخمار كان موجود. فانت لو تقرأ هي من الآية هذه نزلت، هي كانوا ماذا يفعلون النساء؟ تغطي شعرها لكنه يعني حط لي وراء مثل ما نقول، فيطلع تطلع الرقبة، يطلع الجيب. الجيب هو أعلى الصدر. فربي إجا قال وليضربن بخمرهن، هم كان لابسيها بس يضربوها، يعني جيبيها قوي. الضرب طبعا احنا نستعمل الآن كلمة الضرب، يعني الضرب لا، هو الضرب باللغة العربية شيء يكون ملتصق بشيء، ولذلك الضرب يدك تضرب الآلة. يضربن بخمرهن على جيبهن، يجيبوها قوي يغطي الجيب تغطي الرقبة. هذا الآن الشعر. وتجي إلى اللباس، يعني مثل تجي إلى اللباس، نروح إلى آية الأحزاب. يا أيها النبي قل، أمر، يعني يا رسول الله أنت قول. كل ما يأمر الله الرسول عليه الصلاة والسلام ما يأتي بعده أمر. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إيش الجلباب؟ نجيبه. الجلباب هو طبعا اختلفوا العلماء في التفسير، بس الجلباب بصورة عامة هو الشيء يغطي الجسم ما يبين التفاصيل الجسم، وحتى هو للرجال. يعني أنتم عندكم في مصر سموه جلباب للرجال.
0: صحيح.
1: يدنين عليهن من جلابيبهن. فالعلماء قالوا أي شيء عريض لا يظهر تفاصيل الجسم هو جلباب. يدنين يطولون، وقسم من العلماء قالوا لا، هو أنه تحطه من فوق من رأسها وينزل. إذن ليه ما هو في القرآن؟ بس إحنا ليه؟ لأنه الشبهة. ويعني الله يعلمنا جميعا ما نعرف لغة القرآن بمعناها الحقيقي ولماذا نزلت. وبعدين تأتي هذه الشبهة، الآن أقول لك إياها، على هوى النفس، على الشهوة. لأنه أنت الآن المرأة يعني في العالم تأخذها، المرأة اللي تلبس اللباس الشرعي أو المرأة اللي لا تلبس اللباس الشرعي، هذا أكثر لعدة أسباب. فهذه فتنة للمرأة، يجي هذا الكلام على الشبهة، فأنا أقول إيه والله صح،
0: يمشي مع هوى النفس،
1: يمشي مع هوى النفس.
0: نعم. طيب بعض الأمهات يعني يقول عندما تأتي مثلا بنتها الصغيرة تقول أريد أن أتحجب مثل زميلتي، تقول لا يعني يعني
1: صغيرة،
0: وعندما تكبرين عندما تتزوجين الآن اهتمي بشعرك، بعض المحجبات لا يهتمون بشعورهن،
1: أو انتظري تتزوجين وبعدين.
0: صحيح.
1: أو دخلين كلية. ما هذا أيضا هو سبحان الله، أنا كنت الآن أرد أقول لك إياها، عندنا المجتمع ومفاهيمه. يعني إحنا المجتمع الآن ومفاهيمه، طبعا هذه من نتائج الاستعمار وما حدث في بلادنا، أنه التدين قرن بعدم العلم، بعدم التطور. ودخلت فينا هذه سنين طويلة. يعني أذكر أنا لما يعني من أو أشوف يعني أنه أو طبيبة ومحجبة كيف؟ فهذا المفهوم لو أنا كأم كبنت كامرأة أعرف ماذا قال لي ربي، ما ربطها عندما تتخرجين ليضربن بخمرهن على جيوبهن عند التخرج عند الزواج عندما تكبر. هذه رقم واحد. يعني أنا لا، أما أتبع قول ربي تماما، إذا ما راح أتبع قول ربي راح أكون كلش أنا عرضة للشبهات. فهذه رقم واحد. شيء طيب، لما تكبرين هل أنا أعرف كم راح أعيش؟
0: الله أعلم.
1: كل نفس ذائقة الموت. نعم. طبعا. فكيف أنا أقول هذا؟ يبقى المجتمع ما راح تتزوجين ما لها علاقة، في محجبات متزوجات وفي غير محجبات غير متزوجة، بس هذا المفهوم المجتمعي اللي يحتاج يتغير. يراد له وقت يا أخ مجاهد، لأنه سنين طويلة هذا عندنا المفهوم الشبهة، لازم احنا نبدي نغيره كل واحد وبتوفيق الله بإخلاص النية يا ربي أمين. بس كلامك سليم، من أكثر الأسئلة تجيني من الصغار أنه هي هذه واحدة منهم.
0: طيب يعني في هذا الأمر، يعني إذا كانت الأم ترى هذا الأمر لكن الأب يرى أنه لابد على ابنته أن ترتدي الحجاب، فكيف يتعامل مع رفض الأم أن ترتدي ابنته الحجاب؟
1: قرار للبنت، لأنه كلهم آتيه يوم القيامة فردة، هي راح تسأل. الأب راح يسأل هل أنت قلت لها شرحت للبنت؟ نعم. الأم راح تسأل لماذا أنت ما قبلتي؟ ما هي كل إنسان كل نفس بما كسبت رهينة. البنت الآن هي تريد، إذا الأب معاها هذا ربي لك الحمد والمنة. وبعدين سبحان الله، الثبات على الصح، الثبات على ما يرضي الله يأخذ وقت ليغير المقابيلة، بس يتغير. يتغير إذا يعني الإنسان يظل مربوط بالله، مع الصلاة مع الصيام مع الدعاء، واللي أنا دا أسويه هو يرضي ربي ومعايا أبويا، توكلوا على الله، توكلي على الله، راح تزعل طبعا. ومرات بالمناسبة بالعكس، يعني الأم تريد والأب
0: لا يريد،
1: لكن ما طول البنت هي أهم شيء. إذا البنت ناوي أشجعها وأقويها وأثبتها وأدعو وأدعو، واللي غيرها اللي غير غيرها يغير أبوها أو يغير أمها.
0: طيب يا دكتورة، في هذا الأمر يعني إذا أراد الأب والأم على موضوع الحجاب للبنت والبنت بلغت لكن البنت ترفض الحجاب بدعوى صديقتها وجمال شعرها وأنها لسه صغيرة، هل للأب والأم أن يجبراها على الحجاب
1: إذا بلغت
0: أو يدفعوها إلى الحجاب؟
1: شوف، إذا بلغت هي الآن مسؤولة أمام الله.
0: نعم.
1: يعني مثل الرجل عندما يبلغ أو الولد.
0: نعم.
1: بس يجي سؤال جدا مهم، هل أنا من ولدت حضرتها وربيتها على تقوى الله وعلى الحياء، بحيث من يجي العمر تصير هذا فقط تغيير هيئة، يعني هيئة بسيط؟
0: نعم.
1: لكن أنا إذا ربيتها، وأنا هذا أراه كثير، جزاك الله خير على هذا السؤال.
0: الله يكرم.
1: يعني أنا أرى مثلا 6 سنين البنت، طيب، والبنت في الشارع تمشي بطريقة صحية صغيرة بس لا يليق مع الحياء. يعني احنا ديننا دين حياء، صح؟
0: صحيح.
1: الإسلام والحياء قرنا جميعا.
0: نعم.
1: إذا رفع أحدهما رفع الآخر.
0: نعم.
1: حتى البنت الصغيرة، يعني أنا أشوفها هناك سبحان الله عند المسلمين اللي يعلمون بناتهم على الحياء، إذا لبست البنت احنا نقول نفنوف أو فستان، يعلموها تلبس تحت فنطرون ما يطلع. انت تتكلم على 6 و7 سنين. فأنا الأب والأم، وهذه للي يسمعوني جميعا، الأب والأم إذا أنت تريد بنتك لما أو بنتك لما تبلغ ويصير الحجاب عليها فرض تتحجب طواعا، هذا يراد لتدريب من الصغر. طبعا الأم تكون محجبة.
0: نعم.
1: وبعدين الأب، البيت والأب تكون بيت إسلامي، يعني قال الله قال الرسول، أطبقها أنا في كل شيء. أنا ما أجي بس على اللباس، أنا أجي في التعامل، أجي في صدقي، أجي في صلاتي، أجي في ذكري، يعني البيت يكون بيت مسلم. هذا البنت طبيعي. إذا ما قبلت نهائيا، أنا دوري أمام الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنا أشرح وأشرح الآيات اللي قلت لك إياها وأشرح فرضيته. نفس الشيء لو ابنك ما يصلي أو بنتك ما تصلي، أنت يعني ما راح تقدر تجبرهم، ما في يعني لا إكراه في الدين. لكن أنا شو أسوي؟ أنا أشرح وأبلغ وأدعي وما أي اسم روح الله، وربي بإذن الواحد، وأنا كأم أو كأب أنا أتقرب من الله، وإن شاء الله ربي ما يخيبني. وإذا لم تحدث راح أكون أنا مثل سيدنا نوح اللي ابنه كان كافر.
0: نعم. حضرتك ربطت الحجاب والصلاة بنفس المنطق وهذا أمر طيب، لكن هناك بعض الدعاء يقول يعني إذا كان ابنك في مدرسة أو في جامعة تجبره على الاستيقاظ مبكرا كي يذهب، تعنفه إذا لم يذاكر، لكن وهذا أمر الدنيا فما بالك بأمر الآخرة، لماذا لا تفعل معه مثل ما تفعل في هذا الأمر؟
1: هي نقطة جيدة. بس هو السؤال، أنت ابنك من تجبره على الدراسة يدرس؟
0: على الأقل بيصحى ويروح المدرسة.
1: والله أعلم ماذا يحدث هناك. الجبر، الجبر بصورة عامة، الجبر مع القسوة لا تؤدي إلى نتيجة. شيء الآخر اللي لازم الكل ينتبه عليه الآن، إحنا في زمن جدا خطير، لأنه كل الشباب الصغار الآن هم زمن العولمة، كل الدنيا أمامهم.
0: صحيح.
1: فأنا لما أجبره على شيء، هل رح يؤدي أن يكره الدين؟ هل رح يؤدي أنه يترك الإسلام؟ فأنا فهمتني، وأنا أمام الله أنا ما مجبورة أجبره، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما جبر عمه، صح؟
0: نعم.
1: فأنا اللي أدوري وأمام الله أنه أنا أول شيء أمارس، أنا القدوة، يعني كإمرأة أنا القدوة، كرجل كأب أنا قدوة، وأنا أشرح وأبين، بس ما أجبر، لكن أظل أفهم أنه أنا ما قابلة على هذا الشيء، هذا الشيء لا يرضي الله. يعني أنا حتى أقدر أجبر بنتي على الحجاب، تطلع برا تنزع، كيف عار؟
0: ما يحصل هذا
1: طبعا.
0: حضرتك بما أن حضرتك يعني لك باع طويل في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي الغرب وفي الشرق أيضا، هل بالفعل رأيت نماذج أن الإجبار على الطاعة، سواء هذه الطاعة صلاة أو حجاب، قد تؤدي بالأولاد إلى النفور من الإسلام؟
1: في الغرب نعم، في الغرب نعم. ليه؟ لأنه وهذه يعني شيء كنا لازم ننتبه، لأنه عندما يخلط الكلتشر العادات والتقاليد تخلط مع الدين، هذا الشاب أو البنت اللي هم رابين في، خلينا نقول في أمريكا، هذا ما عنده فكرة عن أي عادات وتقاليد، فأنت لما تخلطه معه رح يصير بالإنجليزي نقول confused، رح يصير مشوش، وبعدين لما تجي تجبره هي الطريقة، يعني الإجبار والقسوة لا يعني ما تؤدي إلى نتيجة. ونعم يعني أنا أعرف أكثر من أحد أولادهم أنه، وبعدين لا تنسى إذا هناك تأثير الصحبة وتأثير المجتمع، فالإجبار بصورة عامة لا يؤدي إلى نتيجة، لكن هذا لا يعني، يعني أنا ما أريد أفهم خطأ، لا يعني أنا ما أسوي دوري وأظل أقول أنا هذا ترى مقابل عليه، أنا هذا يا بنتي والله أنت أحلى كثير بالحجاب، تخرج من أمام يا الله أنت القادر، هذه بنتي أنا أحبها جزء مني، يا الله أرزقها الحياة. فهمتني؟ يعني الدعوة والحب يجيب نتيجة أكثر كثير من القسوة. وأظل أقول أنا أنكر المنكر طبعا.
0: دكتورة، هل الحديث حول النساء ومداخل الشيطان والفتن لها، هل مداخل الشيطان والفتن التي يتعرض لها النساء غير الفتن التي يتعرض لها الرجال؟
1: بصورة عامة في فرق، في أشياء مشتركة وفي فرق. يعني مثلا أنت إلى رجل مظهر الخارجي مهم، لكن مظهر الخارجي ليس رقم واحد.
0: نعم،
1: العمل، المال، السيارات. تجي إلى المرأة راح تقول لك مثلا نعم المظهر عند المرأة مهم، صح، أولادها، البيت. فهذه الفروقات أو الاختلافات هي لأنه كل واحد طبيعته وكيف خلقني ربي، بس الاثنان مفتوم. يعني هو آية العنكبوت صورة، يعني هذه الآية دائما كلنا هسه لازم نفكر فيها، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ طيب ليش يا ربي؟ وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وبعدين الصفحة اللي بعدها وليعلمن الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. يعني إحنا كوني قلت أنا مؤمنة، كوني قلت أنا مسلمة، أنا سأفتن. وبالمناسبة حتى النساء أو الرجال الفتنة مختلفة، يعني في امرأة مثلا خلينا نقول اللباس أو الزينة مو عندها رقم واحد، فهمتني؟ فما يجي الشيطان من هذا الباب، يجي من باب ثاني. يعني الشيطان يجينا وين إحنا هوى نفسنا أكثر، سبحان الله. فطبعا هي مختلفة بس الكل مفتون، سبحان الله.
0: طيب متى يعني ما هي العلامات التي من الممكن للمرأة، بما أننا نتحدث في هذه الحلقة عن المرأة، أن تراها فتعلم أن باب الفتنة قد فتح أمامها؟
1: شوف هذه يعني مثلا ندخل على الصلاة، لأن هذا يعني يفيد الجميع.
0: نعم.
1: كيف أعرف أنا فتنت في صلاتي؟ لما أبدي أأخر الصلاة، بعدين السنة، إذا أنا كنت مواظبة على السنة تبدأ السنة تصير مو مهمة، مرة أصليها مرة ما أصليها، أأخر أجمع تفوتني بعدين أترك. تشوف التسلسل في الحجاب، الله يقوي الجميع يا الله، كل النساء المسلمات يا رب، كيف تخاف أنه المرأة رح تبدي شوي شوي بعدين رح تنزع على الحجاب، شوف اللباس يتغير سبحان الله. فهذه فتنت. لو تجي إلى السبب، لأن تجي تأخذ سبب، نأخذ الصلاة حتى الجميع، رح تشوف أولا الصحبة، ماذا أتفرج، ماذا أسمع سبحان الله. لذلك أنت لو تشوف في القرآن، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لأن هذا مدخل شيطان، هذا مدخل شيطان، هذا هذا مداخل الشيطان، طبعا الفم والأكل. فأنت المدخل يؤثر على هذا الشيء. فإذا أنا مثلا كنت أشوف، خلينا نقول ما كنت أشوف، خلينا نقول مسلسلة، وبعدين أحد قال لي وأحد قال لي وأحد قال لي، وبعدين بديت أشوف والمسلسلة فيها مداخل كثيرة للشيطان، يؤثر علي، يؤثر على قلبي، وأبدي أضعف. يعني هو الفتن ما أقدر أقاومها لما علاقتي بالله تضعف، ولا لما أنت شوف رمضان، أنا دائما أقول هذا الكلام، سبحان الله، الناس اللي هي ما تقدر تصوم السنة كلها
0: تصوم رمضان،
1: الناس اللي هي أصلا احتمال ما تصلي، تروح للتراويح، الناس ما تمسك القرآن، تمسك في رمضان. ليه؟ لأن علاقتي بالله أقوى في رمضان الصوم. فالفتن تأتي، بس لازم أنا أكون محصنة وأدفعها.
0: حضرتك هل تري أن التعرض لمواقع التواصل الاجتماعي والمقاطع الصغيرة الريلز أثرت تأثيرا سلبيا؟
1: ما نقدر نعمم يا أخ مجاهد. أنا أعطيك مثل، أسأل دائما هذا السؤال، هل مواقع التواصل الاجتماعي حرام؟ جوابي أنتم منين تعرفوني؟ من مواقع صح؟ الجزيرة، منين نعرف؟ الآن، ما نتكلم قبل، الآن أكثر الناس المتابعين صح؟ الشيء بحد ذاته ليس حرام إلا إذا أدى إلى حرام. طبعا في أشياء هي حرام، بس بصورة عامة الأشياء الحلال الأصل فيها هو حلال، لكن إذا أدى إلى حرام. فأنت من تقول لي ريل، أنا يسألوني هل هذا حرام، أقول لهم أنت جدا تتفرجين، هو الريل عن ماذا؟ الريل أنا يعلمني كيف أقرأ القرآن، الريل يخليني أشوف مثلا امرأة عمرها 70-75 سنة حفظت القرآن، هذا حرام؟ لكن لما أنا أرى شيء مثلا أرى دعاية في الريل، والدعاية هي كلها عن أنه كيف أنا أجمل نفسي أكثر وأسوي أو لباس شيء غير شرعي، طبعا هذا حرام. فالاسم نفسه بالتلفزيون، تقول التلفزيون حرام،
0: بس التلفزيون لا نتحكم فيه، لكن الريلز والمقاطع كثيرة وأصبحت يعني.
1: إذن أنا هذا ده أقول لك عليه، أنا ما أعرض نفسي لهذه الفتن. هذه كيف تطلع لي الريلز؟ أنت تعرف أكيد أنه أنا طلع لي الريل، ثواني أنا طليت عليه الألغوريثم يخليني يطلع لي بعد،
0: بيعتبرك مهتمة بهذا الأمر.
1: نعم. فأنا لو وأنا قوية مع ربي ويجيني المدد من الله سبحانه وتعالى، رأسا راح أقول I'm not interested، غير مهتمة، ما يطلع لي بعد. ولو شفته، إحنا لسنا أنبياء ولا ملائكة، لو شفته وراح أقول مفروض ما أشوفه وأمسحه. يعني أهم شيء ما تكلمنا على التواصل الاجتماعي اللي هو أكبر فتنة إذا ما قربتني إلى الله. أول شيء أقول من نتابع، ماذا نكتب عليه لايك أحبه، من اللي أنا أتابعهم ومن اللي أنا يتابعوني، هذا يقول لي أنا كم مفتونة. إذا أنا متابعة إلى فلان وفلان وفلان وفلان وذل كلهم عاصين لله، أنا راح يأثر علي طبعا وبالعكس طبعا.
0: طب دكتورة، احنا الآن مشاهدينا نشاهد معكم هذه الأسئلة التي طرحت على فضيلة الدكتورة هيفاء يونس من دول مختلفة، ثم نعيد لنستكمل هذا الحوار الطيب والماتع معها.
2: في زمن الحروب كيف تستطيع أنها تحافظ على كل قيمها ومبادئها، رغم أنه العنف دائما بيكون ممنهج ضد المرأة، ضد كل أشياء أو حاجات أو قيمها، فكيف تستطيع أنها تكون واثقة في نفسها والدور المطلوب أنها تأديه؟ في زمن الحرب حتى تكون متمكنة وتؤدي رسالتها في المجتمع.
3: كيف للمرأة أن توازن بين دورها الاجتماعي والمهني وعلاقتها في تعبد لله سبحانه وتعالى؟
4: كيف تتعامل المرأة المسلمة مع فتنة المقارنات وصورة الكمال الزائف التي يروج لها الإعلام؟
5: طبعا أوجه سؤالي للشيخة هيفاء يونس. سؤالي هو: في زمن كثر فيها الفتن واتباع البدع والبعد عن الدين، وبما أن الأم مدرستين، كيف نستطيع أن تجعل المرأة تبتعد عن الفتن والبدع وتعود لما أمر الله به تعالى من التعاليم والدين الحنيف؟
6: هو كيف أن يتم إقناع المرأة بأن مفاتنها هي لزوجها فقط؟ ما يحدث الآن هو من فتنة وتبرج لا نراه غير طبيعي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتي آخر الزمان النساء الكاسيات العاريات. فنريد أن نعرف أن يكون السؤال يعني كيف يتم إقناع المرأة أن جمالها هو فقط لزوجها فقط لا غير.
0: نعم، أسئلة متنوعة والوقت يعني بيمر، لكن ممكن أن نبدأ من السؤال الأخير. كيف للرجل أن يقنع زوجها، يقنع زوجته أن زينتها له فقط؟
1: شوف، هو نعود للقرآن: ولا يبدين زينتهن إلا وربي كتبها.
0: نعم.
1: اللي هو فصلهم، اللي هم محارمها.
0: نعم.
1: فأنا هو الكل يبدأ من ينطلق من ما هو غرضي في الحياة، إرضاء ربي ولا إرضاء نفسي والمجتمع والصديقاتي وكله. فإذا أنا الأصل إرضاء ربي، يعني تجيني الآن آية اللي هي آية التخيير.
0: نعم.
1: لما فتحت الدنيا على الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، صح؟ وزوجاتك أي زوجة أتت وسع علينا، بما معنى طيب أعطينا. بعدين الله نزل آية التخير: يا أيها النبي قل لي أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن متاعا وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآية أيد كل امرأة اليوم تسمعني تسأل نفسها هذا السؤال. هذه آية التخير، أنا أريد الدنيا فتفضل الأخ الزينة وأمشي مع الناس وكله، ولا أنا أريد الدار الآخرة؟ يعني من أقرر البقية كلها تمشي؟ أنا قررت الدار الآخرة، طيب أنا كيف أوصل؟ إيش قال ربي؟ لا يبدين زينتهن، انتهى الموضوع خلصنا. الزينة إيش يعني؟ يعني كل شيء ما اللي تفضل فيه، يفتن يتزين يتجمل عادي. إذا أنا مو هدفي الآخرة، هدفي الدنيا وما حطيت في بالي الهدف، أنا طبعا كلش صعب تقنع، لأنه فتن. يعني المرأة بصورة عامة تحب أن تتجمل وتحب أن تكون أجمل وحدة موجودة، وهذا يجي كله. فطبعا إلا إذا معلقة بالله وتنظر إلى الآخرة وتنظر إلى الدنيا، هي مزرعة الآخرة ومعبر إلى الآخرة.
0: طيب، هناك إشكال يا دكتورة. البعض يقول أو بعضهن يقول إن الله جميل يحب الجمال.
1: نعم.
0: من ناحية، ومن ناحية أخرى تقول أن المحجبات غير مهتمات بأشكالهن ويظهرن بأي شكل كان.
1: ما هو مقياس الجمال؟ فهمتني؟ يعني وفي أيضا غير محجبات لا يهتم بمظهرهن، وفي رجال كده وفي رجال كده، لكن هو من وضع مقياس الجمال؟ نعم، إن الله جميل يحب الجمال، بس بنظرة. فيعني أنا لو أنا كامرأة وغيرت شكلي وحطيت هذه الأشياء كلها بحيث يدوب أعرف، هل الله يحب هذا؟ هذا السؤال نسأل نفسنا.
0: نعم.
1: يعني دائما أقولهم للنساء قبل ما نخرج من بيتنا نطلع على المرأة، يعني ننظر إلى المراية كلنا.
0: نعم.
1: بدل ما نقول أنا أشوف نفسي كده وكده، أسأل نفسي سؤال: هل هذا شكلي يرضي ربي؟ إذا ما جاوبت الجواب واضح، وإذا نعم توكل على الله وخرج.
0: نعم. أختنا سألت عن المرأة في زمن الحروب. نحن نعيش الآن حروب ليست قليلة، ما يحدث في غزة وما يحدث في السودان وما يحدث في الروهينجا وغيرها. كيف تستطيع المرأة أن تحافظ على قيمها ومبادئها في هذه الظروف؟
1: يعني مبدئيا اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة.
0: آمين.
1: يا ربي أمين. على أهل غزة وعلى أهل السودان وعلى كل مكان فيه يضطهد المسلمون أو تضطهد البشرية.
0: نعم.
1: هذه رقم واحد. رقم اثنين، تحافظ على قيمها المرأة. هو سبحان الله مرات في الشدة الإنسان يتقرب إلى الله أكثر من الرفاهية. نعم. يعني وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. فزمن الحروب هو زمن شدة ويصير تعلقنا بالله أكثر. بس في نفس الوقت إذا شفت نفسي ضعفت لإمارات اليأس يدخل لنا وما نرى أنا يعني عضوا عليها بالنواجذ هي الأساسيات. أهم شيء صلاتي إلا صلاتي وذكري وقرآني. هذه يعني سبحان الله يعني قريبا حقيقة اليوم كنت أقرأ آية أيضا هي يا نساء النبي وقلنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى بعدين
0: أقمنا الصلاة
1: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله والبعدها واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. فأنا كنت أفكر أقول سبحان الله يعني طبعا زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام يصلون بس الفكرة تربط أنه أقمنا الصلاة مو صلي أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة اللي أقدر عليه اللي أنا وأطعنا الله ورسوله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإيش هذا حتى أبقى قوية وبالمناسبة مو فقط زمن الحروب زمن الفتن في السلم والفتن. هذه يعني مثلا قيام الليل خصوصا الآن إحنا في الشتاء ولا إن شاء الله ركعتين ربع عشر دقائق قبل الفجر الفجر حاضر يوم قراءة قرآن سماع قرآن صفحة نص صفحة آية هذا التعلق أهم شيء الاستمرارية هذا اللي يقويني غيره يا أخ مجاهد كل الصعب جدا جدا صعبة.
0: بارك الله فيك دكتورة. سؤال كيف تتعامل المرأة مع فتنة المقارنات وصورة الكمال الزائف التي يروج لها الإعلام؟
1: هو هذه أيضا هذه مشكلة كبرى. راح أقول لك نفس الكلام إذا أنا مو الآخرة يعني اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة right؟ اللهم انصر الأنصار والمهاجرة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا أنا الآخرة مو هي هدفي وما أنظر لها كعيشي الدنيا تصير تكبر في عيني. وبعدين ربي قال مثلا أيضا من نقرأ قرآن شرح أقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فأنا الآن المقارنة تأتي على شهوتي وشوية تجي على شبهتي لكن أنا إذا شهوتي مثل ما يقولون حجمتها بتعلقي مع الله بقراءة قرآني بصلاتي هذه يعني ما نقدر نقول جد مهمة وأشيل أسباب الفتن. أنا أشوف مثلا إذا أنا رحت على هذا الموقع كل هذا الموقع إعلانات على هذا وهذا يضعفني أطلع أشيل أسويها أسهل على نفسي. والدعاء والدعاء يعني أنا دائما أقول سبحان الله يعني خير البشر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك سبحان الله. طب أنا شرح أدعي وإحنا ما ننسى الدعاء لنفسنا وما ننسنا وإحنا في مجاهدة مجاهدة يعني لنبلونكم أيكم أحسن عملا.
0: نعم. لكن دكتورة يعني في هذا الزمن الذي نعيش فيه وهذه الفتن قد تشعر المرأة التي تتجه إلى الله عز وجل بالغربة يعني تجد كثير من النساء يتجهن إلى عملية تجميل أو يتجهن إلى التعري أو يتجهن إلى متابعة الفنان الفلاني أو هذا مجتمع نعيش في وسطه تشعر بالغربة أنها لوحدها.
1: نعم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟
0: صلى الله عليه وسلم
1: جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. عندي صديقة على الواتساب طوبى للغرباء هي هناك في أمريكا مولودة عايشة في أمريكا الحجاب تمام اللباس الشرع أنا معاهم. دائما أنت من تمشي ضد التيار خصوصا إذا كان التيار ضد ما يريد ربي يصير جدا صعب. لكن إذا أنا في الآخرة وين أريد وين أريد أكون للذين أحسن الحسنى وزيادة أنا أريد أكون مع النبي أولئك ما أنعم الله عليهم نبينا والصديقين والشهداء تصغر الدنيا. شوف إحنا كل ما نكبر الآخرة تصغر الدنيا كل ما نكبر الدنيا تصغر الآخرة. فإذا أنا الوقت كله على التليفون وأشوف هذا مثل ما تفضلت هذا المشهور وهذه الفنانة وهذا فأنا طبعا راح أتأثر. لكن أنا إذا هذا شلت لازم أشيل اللي أقدر عليه أسباب الفتن أنا أشيلها ما أجيبها. إحنا ندفع فلوس ونجيبها لو أشيلها يصير الحرب تصير أسهل سبحان الله.
0: صحيح. السؤال الأخير كان الأخت بتتكلم عن فكرة نحن في زمن فيه كثير من البدع والفتن، فكيف تقي المرأة نفسها من الفتن والبدع أيضا؟
1: نفس الشيء، العلم الشرعي، أتعلم ديني، مو لازم أنا أدخل كلية شرعي أو أخذ دكتوراه في الفقه في

0: حسن لي 10 أشياء، أريد أنا مثلا أتعلم أشوف تجيني في الواتساب رسالة كيف كده. الحمد لله.
1: صحيح. معنا أسئلة وصلت إلينا عبر رقم الواتس، أسئلة كثيرة جدا، سنختار بعضها ونظهر بعضها أيضا على الشاشة وحتى يظهر أول سؤال.
0: طيب.
1: كيف تتعامل المرأة مع ما أصبح يسمى بالنسوانية في مينيزم، وهل فعلا هذا التوجه يخدم المرأة؟
0: أوكي. سؤال ممتاز هذا. احنا الحقيقة السنة الماضية سوينا مؤتمر كامل في كاليفورنيا وين أنا أعيش، أكثر من 1000 مرأة حضرتها، اللي هو الفيمينيزم and faith can they coexist، هل هذه الحركة النسوية مع الدين تعيش؟ ما أنت لازم ترجع إيش معناها الكلمة فيمينيزم والحركة هي.
1: نعم.
0: الحركة ظهرت بالقرن الماضي والقرن اللي قبله، لأن كانت ما يحدث في البلاد الغرب كانت المرأة غير مساوية للرجل.
1: صحيح.
0: تدفع أقل، ينظر لها. فجدتي هذه، وهذا شيء الإسلام يقوله، أن المرأة هي مساوية للرجل لما يفعلون نفس الشيء. فأنا لما أنظر الفيمينيزم بصورة عامة، الأصل هي المساواة. نعم. يجي السؤال، المساواة بماذا؟ مو في كل شيء، وما في تحرير المرأة، تحرير المرأة من العبودية نعم، تحرير المرأة من الظلم نعم، بس مو تحرير المرأة من كل القيم ومن كل الدين، فهي خلطت. فأنا إذا أجي على الفيمينيزم وأجيبه مع ديني، ما في كان يعني لو نستعمل الكلمة، ما في أكثر امرأة فيمينيزم مثل السيدة عائشة عندما دافعت عن نفسها، صح ولا لا؟ إذا نأخذه بالمفهوم الإيجابي، لكن بالمفهوم العام لازم أكون جدا حذرة من أستعمل هذه الكلمة. التوجه يخدم المرأة اللي إذا أستعمله بالطريقة الصح، بس بصورة عامة في هواية أشياء ليست صح. يعني توصل مرحلة لازم أي شيء يسوي الرجل تسويه المرأة، إيه طبعا لا، إحنا خلقنا مختلفين.
1: يعني الآن في هذا الإطار وصل الأمر الآن في بعض البلدان الإسلامية الحديث حول مساواة الرجل والمرأة في الميراث، في كل الميراث.
0: هذا كيف هذا؟ إن هذا معناه أنا ما أعرف ما حق المرأة على الرجل. أنا ما أعرف إيش الرجل لما يأخذ الضعف ما هو سيسأل عنه أمام الله، إنه المفروض يكفي كل النساء اللي هو مسؤول عنهم.
1: يعني كان فهمت حضرتك أن فكرة النسوية المتعلقة بالوقوف ضد الظلم المرأة هذا أمر من الدين وليس ضد الدين،
0: طبعاً.
1: لأن الدين يرفض ظلم المرأة.
0: نعم.
1: أما فكرة المساواة المطلقة
0: بدون
1: أي ضوابط، هذا الأمر ليس
0: من الدين.
1: ليس من الدين. هذه يعني إجابة قصيرة ولكنها زي بنقول بالمصري في الجون، يعني
0: لأنه هي هذا من أكثر الأشياء إحنا أدنى في الغرب.
1: نعم.
0: فلازم المرأة تعرف وين حقوقها، لازم تعرف حقوقها. نعم. وتدافع عنها وتعرف إيش ربي راد منها وتسوي.
1: نعم. سؤال آخر يقول صاحب السؤال، أريد نصيحة لزوجتي التي ترفض العيش معي وتطلب الطلاق مرارا وتكرارا بسبب النقاشات بشأن غيرتي عليها. ويعني تكملة السؤال لم تظهر، لكن هذا الرجل متزوج منذ 15 عاما.
0: طيب، ما أقدر أعطي نصيحة للزوج، لازم أعرف الحقيقة.
1: نعم.
0: لأن الآن نسمع طرف واحد.
1: نعم.
0: وطبعا أنت لما تقول غيرتي عليها لازم أعرف تفصيل.
1: نعم.
0: يعني طبعا إذا صارت الغيرة إحنا نقول تخنق، يعني خانقة، يعني المرأة، يعني هي الغيرة إيش تزرع عند المرأة؟ أنا هو لا يثق فيها، وعدم الثقة في الزواج يقتل للزواج من الطرفين.
1: تحب الزوج الغيور، يعني الرجل الذي يغير على المرأة، المرأة تحبه يعني
0: لدرجة معينة. نعم. يعني هو الغير علامة الحب، لكن لدرجة معينة. لكن إذا أنت هذا يعني أنا يعني بس بدون يعني 15 سنة، والآن تقول أنا طلقني، معناها وصلنا إلى مرحلة بعد لا أستطيع. فإذا هو مفروض يراجع نفسه، كيف، ما هي الغيرة عند تفصيله، وعلى ماذا، وكيف أعبر، وإيش النقاشات. يعني مرات نعم تهدمه للزواج.
1: نعم.
0: لكن إذا هو يعني أشياء بسيطة أو أشياء له فيها حق، نعم، يدخل النص ويدخل حكما من أهلي وحكما من أهلها.
1: نعم. دكتورة، سؤالي، تقول صاحبة السؤال، كيف أجمع بين أداء حقوق الزوجية وتربية أبنائي وأيضا انشغالي بوظيفة المدرسية، هي مدرسة
0: يعني عندها 3 أشياء وأنا أضيف لها الرابعة.
1: نعم.
0: امرأة مسلمة كيف أسوي حقي؟ شوف، هي هذه يعني إحنا نقول سؤال

0: يعني أكثر النساء تسأل، لأنه الحياة تعقدت سبحان الله برغم كل التكنولوجيا اللي عندنا. أنا دائما أقول للنساء وأقول لنفسي رقم واحد، أهم شيء بالإنجليزي نقول priority، الأولويات. يعني أنا اليوم مثلا ساعة، خلينا نقول ساعة 11:30 وأذن، الأولوية الآن هي الصلاة، إلا إذا لو صليت راح يؤدي إلى ضرر، ابني يبكي أو راح يصير شيء، فكلش مهم الضرورية. أنا من أرجع، أنا امرأة عاملة، خلال العمل الأولوية العمل، يعني أنا وقعت عقد مع مكان عملي لازم أعطيه حقه، أرجع إلى البيت طيب راح يكون الأولوية بيتي. بس في نفس الوقت ما راح نتصور أنه إحنا بالإنجليزي سوبرمان سوبر وومن راح أقدر أسوي كل شيء. إذا أنا امرأة عاملة راح يكون وقتي مو مثل أنا الغير العاملة، إذا أنا لازم عندي مساعدة، لازم أحد يساعدني يعيني في مثلا في أعمال البيت، إذا عندي بنت مثلا أو الأولاد بصورة عامة، حتى الأولاد يعينوني في البيت. فكل ما أنا أكون منظمة وأكون يعني efficient يسموها بالإنجليزي، يعني أنا أكون الوقت أحسبه وأستعمل الشيء اللي يحتاج نص ساعة أنطي نص ساعة فقط، وأيضا ما أنتظر كل شيء لازم يكون 100% ممكن. وأهم شيء، أهم شيء هذه المرأة الصباح لما البيت نايم هذا حقها مع الله، وهذا يعينها على بركة يومها كله.
1: نعم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة دكتورة، تقول صاحبة السؤال: أنا فتاة وتركت الدراسة بسبب الاختلاط والتزمت في البيت، وأريد نصيحة من الدكتورة لأنني أريد أن أبدأ طلب العلم الشرعي، فمن أين أبدأ؟
0: هو السؤال له شقين، تبدأ العلم الشرعي يعني أعتمد هي في أي بلد، والحمد لله رب العالمين يعني إحنا في أمريكا إحنا معهدنا يدرس النساء، ودرس النساء يعني الحمد لله عندنا معهد، عندنا سنتر يعني عندنا بناية ندرس فيها، وعندنا أونلاين، فالحمد لله العلم الشرعي موجود كثير. أترك الدراسة للاختلاط هذا لازم الواحد يفكر فيه، لأن يعني هي الاختلاط ليس حرام، وإنما هو ما معنى الاختلاط، وكيف أنا كامرأة مسلمة أنا أتعامل مع الجنس الآخر، لأنه ممكن ما رح يصير اختلاط. يعني يعني أنت مثلا تروح تشتري شيء، تروح عند طبيب، طيب ما هذا رجل، أو أنا مثلا في عيادتي تجي المرأة ما هذا زوجها، وإنما أنا لازم أتعلمه وتعلم كل بنت ويعلم كل رجل وولد كيف نتعامل مع الجنس الآخر بما يرضي الله، غض البصر، اللباس الشرعي، لا يخضعنا بالقول ولا تخضعنا بالقول، فهمتني؟ يعني في تعامل، بس تعامل يكون
1: بحدود،
0: بحدود شرعية. والحدود شرعية ما يرضي الله.
1: نعم. وصلنا نهاية هذه الحلقة، أشكرك شكرا جزيلا دكتورة هيفاء على وجودك معنا، استمتعنا بهذه الحلقة، شكرا جزيلا لك.
0: الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير وبارك فيكم.
1: بارك الله فيك. كما أشكركم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، إلى أن ألقاكم الجمعة المقبلة في 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، لكم كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا البرنامج برعاية جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، مؤسسة الخير الخيرية.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهه. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، إن ربك يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا. رواه النسائي. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى، فكانت أحب إلينا من حمر النعم. فقال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له: ادخل الجنة بسلام. رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان وأينما كنتم، نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت كما أثنيت على نفسك فقلت وقولك الحق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بحضرتكم.
1: أهلا وسهلا،
0: وكل عام وانتم بخير.
1: تقبل الله منا
0: منكم ان شاء الله. بارك الله فيكم فضيله الشيخ. اليوم بمشيئه الله تبارك وتعالى، بعد ان توقفنا في اللقاء السابق على الصراط عند اخر قنطره وهي قنطره المظالم، ندلف في مرحله جديده
1: وهي مرحله جميله ان شاء الله
0: بامر الله تبارك وتعالى،
1: الحوض.
0: الحوض،
1: نعم. ثم نتحدث ان تسع وقتنا ان شاء الله عن الشفاعه.
0: الحوض والشفاعه
1: ان شاء الله
0: بامر الله تبارك وتعالى.
1: هذا حديث يعني يشرح الصدور ويرقق القلوب ويؤمن الخائف ويبشر المؤمن ويستحث كل واحد فينا على العمل، أن يكون من الذين يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذين يشربون من حوض الكوثر.
0: يا رب إن شاء الله أن نكون من
1: شاء الله رب العالمين
0: بأمر الله تبارك
1: وتعالى.
0: إذن مع الحوض والشفاعة ندلف إلى حلقة
1: إن شاء
0: اليوم
1: إن شاء الله.
0: مشاهدينا الكرام، مع الحوض والشفاعة مع حضرتكم مطروح على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج الوعد الحق. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلتكم مرة أخرى. في الحلقة السابقة تقريبا استوفينا كل النقاط، أم هنالك نقاط تود فضلتكم التركيز عليها بخصوص القناطر الموجودة على الصراط؟
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هناك يعني روايتان في مسألة القناطر أو الجسور الموجودة فوق الجسر، وهي أن البعض يقول أن ليست هناك جسور أو قناطر فوق الجسر، وإنما هناك القنطرة الأساسية موجودة ما بين الجسر والحوض، ما بين الصراط والحوض، وهي قنطرة المظالم
0: أيضا.
1: يعني هي هذه أهم القناطر. كل ما بينك وبين الله عز وجل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نعتمد فيه على عفو الله
0: ونعم بالله.
1: قال أحد الصالحين: يكاد رجائي فيك في الله، يعني
0: ونعم بالله،
1: يكاد رجائي فيك مع الذنوب، يغلب رجائي فيك مع الأعمال.
0: بمعنى
1: يعني هو عنده أمل في الله مع ذنوبه،
0: نعم،
1: أكثر من رجائه وأمله في الله مع صلاته وصيامه. لأنه يعلل هذا الصالح يقول: يكاد رجائي فيك مع الذنوب، يغلب رجائي فيك مع الأعمال، لأن رجائي فيك مع الذنوب، في الذنوب أعتمد على غفرانك وأنت بالعفو معروف، أما في الأعمال فأنا أعتمد على نفسي وأنا بالآفة موصوف.
0: جميل.
1: يعني العمل في دخل من فإلا تبعات، يعني نحن دائما ندعو: اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني. تحمل التبعات هذا أمر خطير، فبالتالي أنت قبل أن يتحمل يعني أحد عنك التبعات لابد أن تتحمل أنت أعباء نفسك قبل أن ترحل من الدنيا، تكون قد وفيت الحقوق. إلا قنطرة المظالم،
0: حقوق الآخرين:
1: يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم، فتغافروا أو فتصالحوا.
0: العباد مع أنفسهم،
1: بالله عليك، المعاملة بالحسنات والسيئات، فإن الأمر صعب.
0: هنا التعلق بالركاب، بالرقاب
1: بلا شك. فقنطرة المظالم هذه أصعبها. إذا مر العبد من قنطرة المظالم وجدت هناك يعني مرحلة عظيمة وجليلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: لكل نبي حوض.
0: لكل نبي؟
1: نعم. بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم هكذا هذا.
0: نعم.
1: لكل نبي.
0: السلام.
1: ولكن حوضي أكثرهم. فاتقوا الله فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
0: مكاثر
1: يعني
0: أكثر،
1: الأكثر في الورود على الحوض، مش الأكثر عددا. الأمم قد تكون أكثر منا عددا، لكن مكاثر بمن يشرب، بمن يأتي، لأن ليس كل الذاهبين إلى الحوض سوف يشربون منه.
0: يعني أولم ينتهوا من العبور على جهنم والعياذ بالله؟
1: لكن بقيت مرحلة خطيرة، وهي أن بعض الناس ترد تدفعهم
0: الملائكة،
1: الملائكة كما تدفع النبي صلى الله عليه وسلم، وتحجز النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أمته تتقحم. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب تتنازى من حولها، وأنا آخذ بحجزكم ولكنكم تتفلتون مني فتقعوا فيها. هذا في الدنيا،
0: يعني يحاول أن يبعدنا عن النار
1: في الدنيا.
0: نعم.
1: بالأوامر والنواهي وتوضيح كتاب الله، وهو قدوة وسلوك، سلوكيات وأخلاقيات المسلم، لكننا نتقحم ونتأبى ونقع. في الآخرة يحدث موقفين عجيبين، وهو على يمين جنبة الصراط، جنب الصراط.
0: نعم.
1: أرى ناسا يتقحمون في النار من فوق الجسر، فأقول يا رب أمتي، يا رب يقف، يريد أن يلحق به، فيا وجبريل آخذ بحجزته
0: يمنعه.
1: لأن في شفاعة لها حد، سوف نأتي بموضوع الشفاعة.
0: نعم.
1: يعني لها إطار، لها محددات.
0: نعم.
1: وناس أيضا من الذاهبين إلى الحوض قبل أن نصفه تذبهم، تردهم الملائكة تدفعهم،
0: لا يشربون،
1: ممنوع.
0: لما؟
1: فأنهض لأشفع لهم عند ربي، يقول ربي يا محمد لا تفعل، إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك، إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة، فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. اللي بدل في دين الله، اللي غير في شرع الله، اللي أضاف في دين الله، اللي يعبد الله داخل بلد وخارج بلد، اللي يعبد الله تحجب في بلدها ولما تخرج تروح تذهب إلى الغرب أوروبا تخلع عباءتها وتلبس ما يحل لها وتقول لا هذه عادات، لا هذه قواعد، فيصلي في بلدي وفي السفر لا يصلي، وهكذا. فكل من أحدث في دين الله شيئا فلا يشرب من الحوض. الحوض النبي صلى الله عليه وسلم،
0: طب معذرة قبل الحوض،
1: قبل الحوض.
0: الفئات التي ترد عن الحوض هذه التي تبدل في دين الله سبحانه وتعالى.
1: أي إنسان يبدل في دين الله ولا يقيم شرع الله سبحانه وتعالى يقول لا والله، يعني كما قال الكفار من قبل هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني يقول والله لا، القانون الوضعي ده جميل لأن الناس عارفة تتعرف مشاكلها،
0: أو قطع يد السارق،
1: أو لا ده شيء وحشي، شيء وحشي، يعني إزاي ترجم الراجل، يعني شارب أو تجريد الشارب الخمر، يعني هذا راجل مبسوط شوية، يعني اتركوه يعني مسرورة. وذلك الحسن البصري لما في اليوم العيد بمناسبة دخول العيد وجدوا شباب في نهر الفرات يرقصوا ويرمرح ويطبل في قارب في النهر، قال ادعوا عليهم يا إمام، فرفع إليه السماء قال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة.
0: يا سلام،
1: هذه رحمة وشفقة سبحان الله. ولكن يقال في رواية أخرى أن الحجاج أوشك على الغرق، الحقوني أنقذوني، فالمريدين مريد الحسن البصري والحمد لله أنه يغرق منفردا، فقفز الإمام وأنقذ الحجاج. قال يا إمام يعني كنا نستريح من، قال غرت أن يموت شهيدا. سبحان الله، غار على الله
0: جزاء
1: يعني.
0: وهؤلاء هم المسلمون فقط أم معهم أمم أخرى؟
1: لا لا لا، الأمم الأخرى تذهب إلى إلى إلى حياض أخرى من المؤمنين. يعني
0: هذا حوض رسول الله بعد الصراط مباشرة.
1: نعم. بلى بلى.
0: أمة الإسلام،
1: أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. عليه الصلاة والسلام.
1: الحوض يعني،
0: طب معذرة، نعم. نقطة أخرى،
1: نقطة أخرى. نعم.
0: حينما تزجهم الملائكة لخلف الحوض،
1: نعم،
0: تذهب بهم لجهنم أم لجهنم
1: طبعا.
0: أم تبعدهم فقط؟
1: لا لا لا, لا, لا, لا, لا. جهنم. أصلا من شرب من الحوض هيحصل له أمرين بعد ما يشرب، إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: أول ما يشرب يزول ما به من غل وحقد وحسد وعواطف الدنيا
0: تماما،
1: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانهم على سرر متقابلين. هذا أمر عجيب، يعني استشفاء كامل خلاص من هموم الدنيا، ثم ينمو ويكبر حتى يصير كبيه آدم 60 ذراعا في السماء. وأن عليه النشأة الأخرى. خلاص يرجع البشر يرجع كأبيهم آدم. لا فيه لا أقزام ولا أحجام معينة، كل ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
3: ولا بدانة.
1: لا لا لا لا، ما في هذا الكلام. ولا مرض ولا لنا لا مكان كما سوف نرى، لا فيه لا عرق ولا بول ولا غائط ولا حيض ولا ولا سبحان الله كل لا.
3: نعم. إذن ما هو الحوض؟
1: ما هو الحوض؟ قال صلى الله عليه وسلم حوض أعطانيه ربي. الكوثر هذه صفة وليس اسما.
3: فإن أعطيناك الكوثر.
1: الكوثر عند العربي هو الشيء الكثير. قالوا للأعربية بما آب ابنك؟ قالت آب بكوثر، يعني بشيء كثير.
3: نعم.
1: فالكوثر عند العرب لأنه ماء لا ينقطع. هذا النهر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بحجمه يعني بمساحته عدة ست مرات، يعني مساحته. قال ما بين مكة إلى بيت المقدس، ده في في في في في في في قول، ما بين أيلة إلى عدن، ما بين يعني كذا كذا جهة. تتعجب يعني هو أي مساحة بالضبط. بحثت ونقبت وجدت أن الرسول يعطي السائل على قدر ما يفهم بالمسافة. يعني هذه قبيلة تفهم
3: تسكن في هذه المنطقة
1: فتعرف المسافة من مكة إلى بيت المقدس، وهذه مسافة من عدن إلى أيلة. وماذا
3: أسلوب جميل، أسلوب جميل.
1: هذا رسول الله، هذا بما علمه ربه
3: سبحان الله.
1: يعني كل مسافة، لأن أحيانا الإخوة المشاهدين والمشاهدات الآن هيبتدي يبحثوا في الوعد الحق وفي الأخر الكتب، وطبعا وإحنا هنعطيه بعد ذلك في آخر الحلقات المراجع اللي تعودوا لها عشان يطمئنوا، يعني ليزداد يقينهم بإذن الله إن شاء الله في شيخين بإذن الله إن شاء الله. يعني ربما يأتي مساحة الحوض والمسافة يعني فيه يعني مختلفة فيتعجب أيها هذه أم تلك. فالإجابة على قدر السائل، هذه القضية.
3: نعم.
1: ماؤه أحلى طعما من العسل وأشد بياضا من اللبن كالفضة النقية، عدد أكوابه كعدد نجوم السماء.
3: الله أكبر.
1: إذا امتدت يد المؤمن وجد الكوبة في يده، يعني ما تحملوه ما تتعبش، خلاص بدأت إيه مبشرات الجنة تظهر.
3: لا يأخذها من مكان
1: المؤمن. لا لا لا، هو مجرد يعني كأنه مغناطيس يلتصق الكوب. سبحان الله. ويشرب، أول ما يشرب أول شربة يضيع منه كل أمراض النفس، غل وحقد وحسد وضغينة وكبر وعجب ما في أكل، خلاص هذا. ثم لا يعطش ابدا
3: ابدا،
1: من شرب منه شربه لن يظما ابدا. خلاص الظما ده كان في الدنيا. سبحان الله. وفيه درجه اعلى،
3: ما هي؟
1: وهو رايح على الحوض وايمانه عالي.
3: نعم.
1: تقول الملك استريح ونحن نسقيكم.
3: يا سلام.
1: في درجه اعلى يسقيهم رسول الله
3: عليه الصلاه والسلام،
1: ياخذ من رسول
3: اعلى من الملائكه،
1: اعلى من طبعا طبعا، يعني هذه درجة أعلى.
3: هذا المقصود يسقون من رحيق المختوم أم هذا في الجنة؟
1: لا في الجنة إن شاء الله. لا لا، يعني هكذا في في في في في في هذا المكان. انظر إلى إلى إلى إلى إلى إلى هذه الدرجات العليا.
3: درجة أعلى الملائكة.
1: درجة أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا
3: بيده الشريفة.
1: بيده الشريفة. تخيل أنت أن تلمس أنت يد رسول الله وأنت تشرب. شو ده في الدنيا ولا يا سلام والله الشيخ أعطاني كوب من يده وأعطاني لقمة من يده. يعني يد رسول الله إذا امتدت إليه هي فيها شفاء أساسا. ثم الكوب الذي خلقه الله عز وجل بكون فيكون، ثم ماء هذا الحوض. ولكن من الشاربون من الحوض؟ من هم الشاربون من الحوض؟ هذا السؤال. كل مؤمن صفى نفسه ونقى نفسه وصار يقبل معاذير الناس ويقبل أعذار الناس. نحن مصيبتنا ألا يقبل بعضنا أعذار بعض.
3: لا نلتمس الأعذار.
1: لا نلتمس الأعذار. التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذرة، فإن لم تجد له ولا عذر قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه. فطالما أنا لا ألتمس لك عذر خلاص لا ألتمس عذر يوم القيامة. هذا أمر.
3: نعم.
1: يعني عدم التماس الأعذار هذا إنسان. النوع الثاني سبحان الله العظيم غير المشاحن، يعني الذي لا يشاحن الناس اللي هو أصحاب الشحناء. محمد بن دوغ يقول إيه؟ عنده ألذت في الخصومة.
3: سلم.
1: واحد لما يخاصم يكون فاجر،
3: كذا خاصم فجر
1: من صفات المنافق اصلا. يقول ايه؟ اعمل عليه قضيه في 5 محاكم، محكمه في المدينه الفلانيه ومحكمه في فيشتت عليه ايامه. طب ما خلاص كيف يشرب هذا؟
3: لا يشرب.
1: لا لا لا المشاحن. المشاحن. لا لا لا لا لا لا لا.
3: وإذا تعلق برقبته على الصراط واقتص.
1: قررنا مسألة أخرى واقتص هو عنده شيء يعطيك. خلاص هو ما قدم لنفسه خيرا. يعني قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك.
3: صحيح.
1: قبل أن يتغير حالك ولون حالك حالك.
3: حالك.
1: العبد بالله. فالعبد
3: وانت مالك مالك ومالك في يدك.
1: لا انت قدم لنفسك خيرا
3: ولون حالك حالك اسود.
1: والعياذ بالله والعياذ بالله
3: في الدنيا
1: في الدنيا لون حالك حالك هناك.
3: سبحان الله. هذه الاخره هنا صوره منعكسه لترجمات الاعمال في الدنيا.
1: الله يرضى عنك. فمن بيض قلبه في الدنيا زي ما قلنا بالامس من صار على الصراط المستقيم صار على الصراط الايه اليوم القيامه
3: المضروب
1: على نفس القضيه. نفس من استقام قلبه واستقام حاله في هذه الدنيا نفس القضيه نفس الثمره الجزاء من جنس العمل. ثم الذي يكون يعني ايه مفتاح خير مغلقه شر.
3: نعم.
1: ده الشارب وعكسه مغلقه خير مفتاح شر.
3: شر.
1: يعني ما يجد اي خير يغلقه. يقول ايه ده برنامج جميل ده. لا لا لا لا ما ما لا لا تشاهدوه. ماذا المقال الجميل لا تقراه تكتب مقال سيء بس وهكذا. ايه الرجل الذي يجمع الناس على الخير. لا لا لا لا, لا داعي
3: هذا لا يش
1: مغلاق
3: ابدا
1: مغلاق خير ما تأصلوا. لو راى كل خير في الدنيا لاغلقها.
3: سلم يا رب.
1: لان لان لان أن المسلم بطبيعته ما وجد خيرا إلا وفتح وما وجد شرا إلا وأغلق.
3: نعم.
1: هذه طبيعة المؤمن.
3: صحيح.
1: أما أن ينقلب بالأمر كيف يشرب لا يشرب.
3: طيب. وماذا
1: ثم الذي يؤذي من لا ناصر له إلا الله. ده ما لا سبحان الله يضاف إلى من إيه؟ لا يشرب لا يشرب لأنه سبحان الله تخيل أن استغل ضعفه واستغل انه لا نصر له ولا لا احد ينصره. ولذلك النصابون والعياذ بالله رب العالمين الذين ينصبون على الناس يفتروا على ينصبوا على لف ودلف ودوران ومكر الذي ياخذ ماله ويضحك عليه ويوقع في المهالك
3: يغررون بهم
1: المغرر به. ذلك احتجت الجنه وقالت قالت النار مليت بالجبارين والمتكبرين وقالت الجنه مليت بالضعفاء والغريرين المغرر به. فهذه الطوائف هذه الشاربة وتلك التي لا تشرب.
3: نعم.
1: إذا شرب من حوض الكوثر أعرف بمكانه في الجنة من بيته في الدنيا يذهبون زرافات ووحدانا يتوجهون إلى بيوتهم كما يتوجهون من بعد صلاة الجمعة في الدنيا إلى بيوتهم.
3: يا سلام. زرافات وحدانا جماعات وفرادة.
1: بالضبط.
3: نعم. هذا حديث حضرتك.
1: نعم. بلى.
3: ولما صلاه الجمعه بالذات.
1: نعم.
3: لما
1: بيشب الرسول بيشوف متى نجتمع في الخير
3: صلاه الجمعه.
1: تمام.
3: صحيح.
1: وبعد ما نصلي الجمعه
3: ننطلق الى بيوتنا.
1: تمام. الصوره تتكرر. الناس دي كانت بتجتمع مع بعض في الجمعه فاجتمعت في الخير في الدنيا وبعدين رجعت الى البيت بلغت الاهل والمكان حضر الخطبه وبدا ينفذ الكلام اللي سمعه من الامام او وجدوا امام الائمه يسقيهم بيده ثم ينصرفوا من هذا المكان الى بيوتهم يدخلهم الجنة عرفها لهم. عرفها لهم بمعنيين. عرف المكان او عرفها من العرف وهي الرائحة الطيبة. زكاها وشموا رائحة طيبة. وسوف ناتي لكلام الجنة الجميل ان شاء الله.
3: عرفها من العرف.
1: من العرف.
3: نعم. شذا العرف.
1: شذا العرف. صح. شذا العرف. نعم.
3: طب سؤال اذا اذن فضلت. ما الحكمة من انهم يجوزوا الصراط او يجوزون الصراط ويردون من عند الحوض؟
1: هذا نكاية لهؤلاء. يعني انت لما
3: ذل
1: الله يرضى عنك. ليه؟ لأنك لان هو اصلا وهو يمر على الصراط الملكين اللي هم كانوا معاه في الدنيا انا لما خلقت انا وانت وكل المشاهدين والمشاهدات الله عز وجل خلق لنا مكان في الجنة ومكان في النار.
3: صحيح.
1: كل واحد لتكون الاختيارية.
3: صحيح.
1: ليس هناك جبر.
3: نعم.
1: لا ليس هناك جبر. وإنما إيه هناك إيه
3: اختيار
1: مناط الاختيار مساحة الاختيار.
3: نعم.
1: فلما خلق مكان في الجنة ومكان في النار وهو يمر العبد إذا كان صالح يقول له انظر إلى هذا ينظر يرتعد
3: في النار
1: يرعب
3: هذا
1: يقول له هذا مكانك لو كنت قد عصيت الله أما وإنك قد أطعت الله فانطلق يا عبد الله فاشرب من حوض الكوثر واذهب الى مكان فيكون السعاده سعادته.
3: ولمن خاف مقام ربه
1: جنته. تمام. جنه اللي هي من من من من, من طاعته لربه، وجنه وارثها بتاع الكافر، فاولئك هم الوارثون.
3: الوارثون
1: الذين مساله وارث يعني اخذ حق شيئا حق عند الغير.
3: صحيح.
1: اخذ شيئا يعني انا وارث يعني ايه
3: الذين يرثون الفردوس نزلا
1: هم فيها خالدون. الذين
3: تبع اهل النار.
1: نعم
3: اهل النار
1: والعياذ بالله
3: ياخذ نار كيف يرى مكانه في الجنه؟
1: يريه الملائكه مكانه في الجنه وهو فوق الصراط.
3: يا للذل يا للذل
1: يمر له يبهر قل هذا مكانك لو كنت قد تقيت الله. فانظر الله. سبحان الله فالندامه تزداد
3: يضاعف له العذاب.
1: الله يرضى عليك هذه المضاعفه ياخذ مكانه مكان المؤمن لان مكان المؤمن لان ياتي يوم على جهنم وهي التي فيها عصاه الموحدين تصفق ابوابها
3: بمعنى
1: يعني تخلو من سكانها
3: يخرجون ويعودون للجنة
1: بفضل الله
3: يأخذون أماكن من الجنة اكتملت
1: لا هو آخر رجل يخرج من الجنة له قصة عجيبة سوف نأتي إليها قصة المسلسلة والضحك عجيبة أو آخر واحد فلا تستبق الأحداث فخلاص شربوا من الجنة من الحوض الكوثر
3: خلاص. ينطلقوا للجنة. طب هل هنالك نصوص في الفترة الزمنية التي يقضيها الناس عند الكوثر؟
1: شوف الآخرة كلها
3: نعم
1: بالنسبة للمؤمن الصادق كما بين وقت الفريضة إلى الفريضة
3: بس فقط
1: دي من المبشرات أيضا
3: يا
1: اليوم أنا أعطي مبشرات
3: ساعتين ثلاث ساعات
1: يعني مبشرات يعني
3: أنت تحلي هذه الحلقة
1: نعم
3: تحلي هذه الحلقة
1: الله يرضى عليك يا رب وهل كانت الحلقات الماضية مرة أنا كنت أصف أنا
3: كنت علقما يا مولانا
1: أنا كنت واصفا لا مرهبا أنا أصف انا اصف ما ما ما ما اشرح امانه اوصل امانه للمشاهدين والمشاهدات
3: لا مجال للاجتهاد
1: لا لا لا, لا. فخلاص شربوا من حوض الكوثر توجهوا الى باب الجنه
3: كل في بابه
1: كل في الباب الذي يعني يستقبله
3: خصوصا
1: نعم نعم نعم نعم اعرف شوف اعرف ببيته اعرف هو عارف عرفها لهم
3: هنا عند الحوض تكون الطبيعه الانسانيه كما هي لم تتغير
1: صحيح ده وجهك أما الفرح يدخل إزاي عليه؟
3: يعني الفرح يدخل عليه بطبيعته
1: بطبيعته الإنسانية
3: لا بطبيعته الأخروية
1: لا لا لا لا طبيعته الأخروية لسه ما حصلت هو فرح الآن
3: سوف يرى جهنم بأم رأس
1: الدنيا كما ترى وأرى الآن وذلك لما أول ما دخلوا قالوا إيه الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الذي أحلنا دار المقامة من فضله قالوا لا يمسنا فيها نصب ولا لغوب ما فيه خلاص طيب. الحمد لله أذهب عنا الحسد
3: طيب.
1: إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم وفي قراءة أنه هو البر الرحيم
3: نعم. بارك الله فيك
1: نعم.
3: الصراط له دخل بما يحدث من مشاهد وأهوال في يوم القيامة
1: تمام.
3: والجنة والنار طبعا هذا دار المقام دار المستقر الدار الآخرة
1: نعم.
3: ما دخل الحوض في هذا الموضوع؟
1: الحوض لتنقية ما بقي من أكدار الدنيا في قلب العبد الذي ما استطاع الإيمان لقلته او لخبوء ضوئه او لضعف قوته ان يحرق هذه الشهوات وهذه الغرائز وهذه الاحقاد في داخل القلب فيقوم بهذا الدواء الشافي من حوض الكوثر.
3: بارك الله فيك. في وصف الساعة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه الايات في الحوض يعرفون بعضهم البعض
1: في هنا تهدأ النفوس يبدا بقى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له الا في مواطن ثلاثه يا انس تطير الصحف عند الموازين عند الصراط لا يسال حميم حميما في هذا الوقت ما حد يسال حد لكن عند الحوض زي ما يكون شوف اهل المعاصي يجمعون انفسهم على المعصيه يجي يوم القيامه يقول ربنا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين الأخلاء الأصدقاء الصدقات اللي على حزبية واللي على جماعة واللي في نادي واللي في منتدى واللي في مجموعة رجال الأعمال مجموعة مش عارف لاعب الكرة مجموعة فنانين إيه خير وبركة إذا اتقوا الله خير وبركة لكن اللي اجتمعوا مع بعض
3: من الدنيا.
1: اللي اجتمعوا مع بعض في الله اللي تزاوروا في الله اللي سبحان الله وذلك ينادي المنادي ليقم جيران الله فتقوم طائفة تذهب إلى الجنة رضوان يقول من أنتم ونحن جيران الله كيف كانت جيرتكم قالوا كنا نتزاور في الله ونتجالس في الله ونتحب في الله ونتواد في الله فيفتح لهم الباب الخلد.
3: والذين يصنعون هذا في الدنيا
1: بالضبط بالضبط يعني نفس القضية اللي هم ايه يعني ما جمعهم الا الله وذلك ايه ورجلان ها
3: تحابا
1: في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ما جمعهم الا الله ما جمعوا الا الله. الله يرضى عن ابن عباس هذا يحبني ويد اللي عرفك ابن عباس قال لاني احبه ها واذا احب مسلم مسلما يجب ان يبلغه كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم
3: يقول
1: اني احبك في الله يقول لو احبك الله الذي احببتني فيه. فانظر هذه المعية بس يكون صادق يكون صادق هذه المحبة هذه المحبة وهذا التودد في الدنيا الله عز وجل سبحانه وتعالى سوف يعني يريح هؤلاء بأن إيه أول ما يشربون حوض الكثر خلاص تعرف في وجوههم نظرة النعيم لا تظهر نظرة النعيم إلا بعد هذه الشربة
3: بعد الشربة
1: الشربة دي تظهر نظرة النعيم خلاص تباشير الصبح قد بدت خلاص الليل الحالك ولا الكرب ولا الامتحانات ولت السوء ولا النجاح حدثت فبفضل الله سبحانه وتعالى
3: شربوا ودخلوا الجنة
1: بفضل الله عز وجل.
3: أين الشفاعة؟
1: تعال نرجع شوية خطوات للخلف احنا مش خطوات يعني
3: نرجع.
1: كلمة الشفاعة تقتضي أمورا أربعة تقتضي أمور أربعة شافع ومشفوع عنده ومشفوع له ومشفوع فيه
3: صحيح
1: تمام. طيب تعال للشافع يعني ايه شافع الاول شافع يعني ايه مثنى في شافع وفي وتر
3: صحيح
1: الوتر ان الله وتر يحب الوتر طبعا الشافع
3: زوج
1: تمام
3: أربعة
1: تمام خلاص الشافع اذا عندنا شخصين نضرب مثال انت في البيت تتفق مع زوجتك ان الولد المقصر في اداء الواجب او لم يصلي انا يرفع صوتي واعنفه وانت ايه تهديه الموقف وتستشعر زي بعض ما هو صلى الفجر الحمد لله هو بالامس اصلا كان عنده امتحان وتتودد شوية ان اعمل ان يتفق ما بين واحد واخر في مصلحة ثالث
3: شفع في وتر نعم
1: تمام
3: نعم
1: وضحت هذا
3: نعم
1: ولله المثل الاعلى يعني يعني الله عز وجل لا يقبل الشفاعة إلا من ارتضى من رسول إلا بعد أن يأذن بعد أن يأذن
3: الله سبحانه وتعالى
1: سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده
3: إلا بإذنه
1: يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم راح يشفع للمردودين عن الحوض ماذا قال له لا تشفع يبقى لم يأذن
3: نعم
1: خلاص أنت تأتي لتشفع تقول مثلا مدير الإدارة يقول أخصم من فلان مبلغ كذا فأنت لك مقام عند المدير تقول إيه يا أستاذ فلان يعني زي بعضه أنا إن شاء الله هو أصلح من شأنه أنا هدفع الدين اللي عليه فأنت شفعت لولا مكانتك عند المدير لما تقدمت
3: صحيح
1: ولله المثل الأعلى
3: ونعم بالله
1: لولا مكانة حبيبنا محمد عند رب العباد عز وجل لما أخذ لأن فيه أنواع الشفاعة كثيرة نذكرها هي الشفاعة الكبرى الشفاعة الكبرى اللي هي أول شفاعة شفعها النبي اللي بدأ الحساب دي للأمم كلها وجاءت الفائدة لكل العالم لكل الموجودين في أرض المحشر
3: يعني ما طلب من رب العالمين أن يأذن ببدء الحساب
1: يأذن بالضبط ودي الشفاعة الكبرى سبحان الله. وبعدين أنت عندك شافع خلاص الشافع اللي هو إيه يذهب لإيه ليشفع وبعدين مشفوع عنده وهو رب العباد
3: الله سبحانه وتعالى
1: وبعدين مشفوع له اللي هو صاحب الذنب
3: نعم
1: ومشفوع فيه اللي هو ايه
3: الذنب
1: نفسه بالظبط كده نعم. يبقى هذه ايه يعني اركان الشفاعه او مقتضى انواع الايه مقتضى الشفاعه تمام الشفاعه انواع عندك الشفاعه العظمى وهي الاولى
3: اسمها الشفاعه الكبرى
1: نعم. اعظمها خلاص وبعدين في شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم من استوت حسناتهم مع سيئاتهم هم أصحاب الأعراف يعني بالتعبير الدنيوي
3: ما معنى أصحاب الأعراف أهل الأعراف
1: هم جماعة حاصلين على 50%
3: النصف
1: والإيه لنا حسنات لدنا سيئات جلت وحسنات قلت لا حسناتنا تدخلنا الجنة ولا سيئاتنا تدخلنا النار هم عرفوا نفسهم كده
3: بين
1: فياتي النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع في شفاعة عند الميزان لما تخف الموازين فأقوم
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وبيدي بطاقة فأضعها في كفة حسنات فتطيش السجلات لأن دليل الحسنات إيه؟
3: ثقيلة.
1: يقول من أنت؟ أنت الوجه الذي لا يرى إلا في الخير. قال أنا محمد رسول الله. ومن هذه البطاقة؟ كانت بطاقة بنفس التعبير في في في في في صحيح البخاري ومسلم بطاقة. وأهل مصر من زمن يقولوا كلمة بطاقة ما معروفة حتى في كتب التفسير يقول لك وأهل مصر بالذات يذكرون كلمة فكلمة البطاقة هذه سبحان الله ينظر والعبد عايز يطمئن ما الذي حدث؟ يجد مكتوبا فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يثقل مع اسم الله شيء.
3: يا سلام.
1: مبشرات مش غير مبشرات.
3: مبشرات
1: طيبة. الحمد لله. يبقى بس في نقطة مش لا إله إلا الله كده يعني
3: تقال. لمن؟
1: الله يرضى عليك يا رب. يعني لا إله إلا الله مش كده وخلاص لا. يعني لا إله إلا الله يعني لا محكم في الكون إلا الله.
3: ما قلنا إلا بحقها.
1: بس خلاص عشان تفهم يعني عشان على بعضها
3: كده. لها حقوق.
1: لها حقوق مش يعني حقوق. مش كلمة تقال. خلاص؟ وبعدين لا الشفاعة في من في تخفيف العذاب في النار
3: تخفيف العذاب
1: وهذه حدثت
3: لعمه
1: أبي طالب قال العباس يا ابن أخي ألا تشفع عند ربك في عمك الذي آزرك ونصرك ووقف بجوارك ما أحد نصر الرسول من الكفار إلا مثل عمي وما نالت منه قريش إلا بعد أن منه قال قد شفعت قال وماذا أعطاك قال جعله أخف أهل النار عذابا
3: ما عذابه
1: قال وما هو قال يوضع في ضحضاح من النار وفي رواية في ضحضاح من النار ضحضاح مستنقع ضحضاح من النار تلبسه الملائكة نعلي يغلي من النار يغلي منهما دم رأسه هذا أخف عذاب أهل النار
3: الله أكبر سلم يا رب يا رب سلم هذا أخف عذاب أهل النار
1: أهل النار
3: أن يلبس نعلين يغلي بهما دم رأسه ما أشد العذاب ماذا؟
1: لا لا الموضوع إحنا لسه ما إحنا
3: غليان الدم داخل
1: الجسم من الواجب من الواجب يعني الإخوة يثبتوا معنا في لو إحنا نتحدث عما في النار
3: في ضع في مستنقع من النار
1: والعياذ بالله ضحضح
3: هذا لأجل النبي عليه الصلاة والسلام
1: فقط وهذه من ضمن من من من, من ضمن الشفاعة سبحان الله
3: بس هذه شفاعة لفرد
1: لفرد لحالة
3: حالة خاصة
1: حالة خاصة إحنا بس عشان نصل أنواع الشفاعة في ايضا اللي هم الشفاعات اللي كان في شفاعه في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم بشر بيها اللي هي 70,000 من امتي يدخلون الجنه بدون حساب قال عكاشة بن محصن وكان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله فنظر فراه عكاشة قال انت منهم يا عكاشة قال من بجوار عكاشة وانا يا رسول الله قال سبقك عكاشة وبردت الدعوه
3: سبقك عكاشة
1: وبردت الدعوه خلص أغلقت هنا نقبت عن الحديث ودخلت في أمهات الكتب وجدت إيه في مجلس رسول الله
3: عليه الصلاة والسلام
1: بعض من المنافقين فما أراد الرسول أن يفتح
3: الصفحة هكذا
1: أنه إذا وعد فهذا وعد الله
3: أنجز
1: لا سبحان الله لأنه لا ينطق عن الهوى
3: عليه الصلاة والسلام
1: في لكل نبي دعوة مستجابة ودعوتي شفاعة ادخرتها لأصحاب الكبائر من أمتي
3: لأصحاب الكبائر
1: حتى أصحاب الكبائر الرسول يحن عليهم
3: وتقبل الشفاعة
1: والله عز وجل يقبل طالما أنها لا تخص العباد تخص رب العباد فالله سبحانه وتعالى يعفو عن حقه
3: مثل ماذا كبائر مثل ماذا
1: يعني واحد افتدي بالنظر إلى ما حرم الله أصبت الصغيرة
3: كبيرة.
1: لا ما هو أصغر يعني صغيرة صغيرة صغيرة لا صغيرة كبير. مع إصرار.
3: صحيح. ولا كبيرة
1: مع استغفار. لا صغيرة إن واجهك عدله ولا كبيرة إن قابلك فضله.
3: وهذا في الدنيا.
1: مش قضية. فالرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله يشفع لأصحاب الكبائر من أمته وتكون ذنوب ما بين العبد وبين ربه. ويعفو عنها رب العباد ويقبل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: ما توقيت هذه الشفاعة
1: توقيت هذه الشفاعة قبل الصراط وبعد الصراط وعند الميزان هذه أوقاتها
3: لا يعني عند شفاعة الميزان

0: شيء.
1: المظالم
0: موضوع شوف اصنع ما شئت الا ان تظلم مسلما.
1: يعني ما بين المرء وبين الله فيه كلام.
0: يعني اقول لك شيء، لما يبيت واحد منك باكي داعي رب العباد عليك،
1: سلم يا رب،
0: ماذا تصنع؟
1: سلم يا رب، سلم،
0: ماذا تصنع؟ وذلك انا اهيب،
1: يقول عزتي وجلالي
0: لانصرنك. لا، ولذلك انا اهيب بالمشاهدين والمشاهدات، لا يبيت رجل مع زوجته او زوجة مع زوجها الا ان يتراضيا. ربما جاء ملك الموت واخذ احدهما او كليهما بالليل، يعني هي تسترضيه وهو يسترضيها، لدي حقوق، حقوق الاولاد قبل ان يناموا يسترضوا الاب والام، البنات اللي تزوجوا اذا كانوا يتصلوا بابوه تراضي عني، الولد الذي تزوج وترك البيت نفس القضية.
1: وان كان الاب قاسيا مع الاولاد،
0: اصلي ما شوف احنا لو مسكنا القسوة والكلام يبقى مش هنعمل خير. اللي عايز يعمل خير ملوش دعوه بشيء. هو شوف معذرة انت ولا يعني يعني
1: انا مثلا
0: ما يعد بالله
1: انا من فضيلتك.
0: لا خلاص، ما انت اللي قدامي بيعمل لك امرك الى الله. انت رجل قاسي خلاص،
1: نعم،
0: وانت رقيق الحال ما شاء الله، بك لا قوه الا بالله. ف انا ابتغي في معاملتك وجه الله عز وجل، فلذلك انا انظر الى ايه، الى باب الجنه، وانظر الى الحوض فلا اراك، لا اراك ولا ارى قسوتك. لكن اركز على قسوتك، حجزت عن نفسي ايه الحوض وحجزت الجنة ونظر إلى قسوتك. خلينا طول حياتي نظر إلى قسوتك ومش تعمل خير، وهذا مدخل من مداخل الشيطان أو تلبيس إبليس عليه. وده ما يستحق، لا يستحق، لا يستحق، لا تنحل له.
1: المظالم،
0: إلا المظالم،
1: ولا بد يوما أن ترد المظالم.
0: إلا المظالم، إلا دي ديما شوف يمين يسار، لا مظالم، لا إلا المظالم.
1: يعني فضلتك وتتحدث يعني شريطة أن يكون الذنب بينه وبين الله، ليس بينه وبين احد من العباد.
0: واحد غرائزه غلبته وبعدين سكر، شرب مسكر، اخذ مخدر من المخدرات، تعاطى مدخن، وبعدين حاول ان يتوب، غلبته شهوات ونزوات، والانسان ضعيف بطبيعته، وبعدين مات. كرم الله عز وجل ان يعفو عنه، لان هناك حسنات. ربما انت ماذا كنت تصنع؟ قال ما كنت الا انني كنت رجل موسر،
1: كنت رجلا
0: كنت رجلا موسرا
1: غني.
0: تمام، غني، كنت رجلا موسرا، فكنت انظر المعسر حتى يرد.
1: السلام.
0: قال انت تنظر المعسر، خذوا بيده الى صفوف اهل الجنه. يلا يلا، سبحان الله. والانسان سبحان الله العظيم اللي تعود على على على المعروف في الدنيا يبقى صاحب معروف في الاخره. تخيل
1: في الاخره.
0: آه.
1: هذا فضل يعرف في الاخره.
0: آه طبعا، ان اصحاب المعروف في الدنيا هم اصحاب المعروف في الاخره. ليه؟ ياتي بالظالم والمظلوم. الظالم، انا ظلمتك ولكن في نفس الوقت عملت اعمال كبيره خير في بند اخر. شاكي رب العباد بالاثنين، يقول انظر، فانظر كده هما اتى الجنة في الخلف، ماذا ترى؟ ماذا تريان؟ يا رب لمن هذه القصور ولمن هذه الدور؟ لأي نبي أم لأي صديق أم لأي شهيد؟ قال لا، لمن أعطاني الثمن. قال وما ثمنه؟ قال أن يعفو أحدكما عن الآخر. قال قد عفونا. قال خذ بيد أخيك وادخل أنت ومن يعد على حوضك يشرب، الغل يروح منه. ثم هناك شفاعة ليست للرسول فقط،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: يشفع الشهداء في 70 من أهله وجبت لهم النار.
1: كل شهيد يشفع في 70 من أهله، سبحان الله،
0: لأنهم فقدوا صغيرة حجاج في سبيل الله، وأخذوا من أولاده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. وبعدين من قبل يشفع الصديقون كأبي بكر، له شفاعة
1: في من؟
0: في العصاة وفي اللي
1: يعرفهم المسلمين.
0: المسلمين، نعم،
1: سبحان الله،
0: المسلمين، سبحان الله. ثم يشفع العلماء في من يعرفون، ايضا في رواية في 70 من اهله وجب، او في من يحب. ثم يقول الله عز وجل شفع الانبياء وشفع الصديقون وشفع الشهداء وشفع العلماء، وما بقيت الا شفاعتي انا، وانا الرحمن الرحيم، فيأخذ قبضة بيمينه من أهل النار فيدخلهم الجنة.

0: نقف عند تلك القبضة. مشاهدينا الكرام نوصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.
1: الوعد الحق.
0: مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى أينما كنتم، ومعنا نرحب مجددا بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وهنالك وقفة مع تلك القبضة ومن يخرج في تلك القبضة، يعني ما صفة من يخرج في قبضة الله سبحانه وتعالى من النار إلى الجنة؟
2: أولا الله
0: يعني هل هذا معذرة يعني
2: هذا يعني كل شيء يخص ذات الله وصفاته شيء فوق عقولنا وراء عقولنا ولا نجهد أنفسنا فيه. لكن في الحديث بتاع عكاشة في رواية أخرى تقول إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بدون حساب.
0: 70,000 على العدد أم على التكثير؟
2: على العدد.
0: على العدد؟
2: على العدد.
0: 70,000 في نوع.
2: قال أعرابي جالس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألم تستجد ربك يا رسول الله؟ أعرابي سبحان الله في قلبي حنان وعطف ورقة. قال نعم لقد استجدت. قال ماذا أعطاك؟ قال أعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. قال الأعرابي: ألم تس؟ فقام عمر فوضع يده على فم الأعرابي وقال: اسكت يا أعرابي، قعدت قدام رسول الله وقعدت مزاد وزاد. فنزع الأعرابي يده وقال: اسكت يا ابن الخطاب، أتعطينا من بيتك أو من بيت أبيك؟
0: يا سلام،
2: يا رسول الله ألم تستجد ربك؟ شوف مجلس رسول الله في كل هذا الصورة صح. ألم تستجد ربك؟ ضحك الرسول وقال: لقد استجدت. قال ماذا أعطاك؟ قال أعطاني 3 حثيات بيديه ولا يعرف عطية الكريم إلا الكريم سبحانه.
0: 3 حثيات.
2: فقبض الله عز وجل يعني حتى في رواية مسلم قال: فيقبض الله فيخرج الله عز وجل قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. الله هو الله هو الغالب على امره.
0: واين العدل؟
2: لا في عدل كله، هو ما عملوش خير لكن يبدو لم يعملوا شرا. عدم نقائص، والنقائص بينهم وبين الله ما ضروا فيها احد، ما اذوا احدا. ده فيه ناس تصلي وتصوم والنوافل والعمره كل سنه والحج وسبحان الله، ولكن في قلبه من الحقد ومن الغل ومن الضغائن للمسلمين ما يضيع كل هذا. الصحابي يا مؤمن مش قال له ايه الاسلام؟ قال له الشهادتين. قال له نطقنا بالشهادتين. في ايه؟ قال له 5 صلوات في اليوم والليل، هل علي غيرها؟ قال له الا ان تزيد. قال له والله لن ازيد. في ايه كمان؟ قال له صيام شهر في السنه. في غيره؟ قال له الا ان تطوع. قال له والله لن ازيد. في ايه كمان؟ قال له الزكاه الى اخره. قال من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. ليه؟ هو عمل ايه ده؟ ده عمل الشيء اللي يدوب نقول انه مسلم لكن ليست عليه تبعات الا التبعات الا التي نقضت غزلها من بعد قوة الانكاثة. واحد بنى بناء كبيرة وبعد بدأ يهدمها، عمل كبيرة وضيعها.
0: طيب اذا كان الامر هكذا فلما نتعب انفسنا في الدنيا؟
2: لا، هؤلاء الذين اخذوا برحمة الله دول وقعوا في قعر جهنم اصلا.
0: هؤلاء الذين أخذوا
2: أخذتهم قبضة الرحمن سبحانه وقعوا في النار أصلا.
0: هم في النار.
2: في النار،
0: ولكن ما انتهى اليوم، يعني الفترة بسيطة
2: يا ابني. اليوم 50,000 سنة.
0: طب ما هو يعني فضلتك احنا لسه في أول يوم أم في ثاني يوم أم اليوم انقضى؟
2: اليوم هو اللحظة، كل يوم في الآخرة 50,000 سنة. هو لو قعد له أسبوع واحد بس، دي مش أمم، مليارات متعدي، هتاخد زمن لعد على التاور الصراط والتطاير الصحف زمن زمن.
0: الله بعد أن يأخذ قسطه من العذاب
2: لابد ينقى.
0: طب فمن الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين؟
2: والعياذ بالله رب العالمين، أناس أهل الكبر أولا، المتكبرون، الذي يتألى على الله.
0: يتألى على الله
2: يعني يعمل مشرع من عنده. لا لا لا لا، ما فيش حاجه اسمها حرام، لا حلال، لا لا لا، ده هذه حالات اقتصاديه، ما مش عارف ايه، لا لا لا، انتوا تخترعوا من عندكم. ما قال نعم قط، نعم الوحيد اللي قالها لما نادوا عليهم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أول مرة قال نعم عمر وقال نعم ده في ناس يعطيك السؤال أنا شخصيا الرجل يا مؤمن قاعد في الحج يا شيخ عمر أنا سألت 10 من العلماء على موضوع الربا والبنوك ده أنت إيه رأي فضيلتك بس الله يرضى عليك اوعى تقول حرام طب ليه عليك ده طب كيف تنفع الفوتيا هذا احيانا واحدة تتصل ده شوف انا عايز اكون انسانة مسلمة بس لا تكلمنا لا في الحجاب ولا في خلاص تبارك الله فيك نعم هذه انواع
0: هذه لا تنفع شفاعة
2: لا شفاعة
0: يعني اذا الشفاعة لا تشمل اناسا ايضا
2: لا لا لا لا, لا تشمل طبعا, طبعا.
0: يعني تشمل فئة ولا تشمل
2: فئة طبعا طبعا بلا شك
0: مسألة الشفاعة هل هي شفاعة مسبقة بين الله وبين الرسول عليه الصلاة والسلام
2: لا هي معلومة عند الرسول صلى الله عليه وسلم بما علمه الله لانه هو قمة الادب يعني قمة حتى انه هو من رحمته ان يريد ان يشفع للكل يعني في مواقف معينة تمنعه الملائكة ويمنعه الله
0: ما احنا نود التركيز على هذه
2: لا لا لا
0: يعني التي نمنع فيها من الشفاعة حتى لا تكون ذريعة في خزي الدنيا
2: لا لا لا, لا. شوف شوف يعني شوف. الله عز وجل حتى في من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها ليه قال النصيب هنا وليه قال الكفل هنا
0: هذه طيبة
2: النصيب الشيء الكثير
0: نعم
2: يقول اخذ مالا من نصيبه من المال من أسوكا. لكن الكفل عشان هو بيشفع الشفاعة السيئة فمن كرم الله ان يعطيه سيئة واحدة يعني يروح مثلا يعين راقصة في الباليه يعين عواد في الموسيقى في الفرقة والعياذ بالله ولا مش هو اسمه عواد ولا اسمه ايه
0: عواد
2: يعني
0: موسيقار
2: موسيقار يعني موسيقار هو ده ايه يكون ايه ويبقى مبسوط انه عينه والايه ده انا قدمت للدولة عبقري طب بس الشيخ ده الولد ده حافظ القرآن عايزين امه بالناس لا والله اسمع خليه يقرأ لوحده كده يروح يقرأ على المقابر مش عايز شفاعة حسنة هنا تبقى حتى لا يشفع في الدنيا شفاعة حسنة تناله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وتأتي الشفاعة بعد أن يقضي دينه في النار
2: الله يرضى عليك الله يرضى عنك
0: نركز على
2: لا لا لا لا لا مش كده وخلاص لا مش كده
0: يعني لو جلس يوما
2: لا لا لا
0: 50000 سنه
2: رب الله الله ربنا يرضى يا ابني ولذلك اللهم ادخلنا الجنه دون سابقه عذاب بس هذا دائما هذا دعاء مهم
0: اللهم ادخلنا الجنه
2: دون سابقه عذاب ولا مناقشه حساب يا اخي تدلل على الله واطلب تدلل على الله واطلب
0: لا انا نحن نقول اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن
2: لا لا لا لا لا لا لا ليست هذه
0: هذا كما تقول فضيلتك
2: لا انا لا
0: لما لا تساله رد القضاء
2: انا اساله يعني. انا اساله انا اساله ومن لا يسال رد القضاء سواه من سبحان الله بس انا اريد ان اقول يعني نحن في نهايه حلقه الحوض والشفاعه ان ليفرح اهل الابتلاء لأنهم الحمادون لله على كل حال وهم أول, أول طائفة تدخل إلى الجنة دي تركيز مهم لأن كلنا مبتلى وكلنا ممتحن اوعى صاحب البلاء أو الابتلاء يظن أنه المبتلى الوحيد
0: نعم.
2: ما في عبد في الدنيا إلا هو مبتلى
0: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة
2: ولما
0: يعلم
2: نعم نعم نعم
0: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم
2: أم حسب الناس أن يقولوا آمنا بالله وهم لا يفتنون لا بد من الافتتان
0: لا بد ونكم بشيء
2: لا لا بد لا بد
0: لا علم للتأكيد
2: لا لا لا بد لا بد وللتكرار
0: يعني إذا من يبتلى يفرح
2: مرحبا بشعار الصالحين
0: كفارة هذه
2: الله يرضى عنك لأن أعمالنا لا تصل إلى درجة تكفير ذنوبنا
0: يعني ماذا تقول فضلاتكم لمسلم يتقاعس في الدنيا عن أداء الطاعات ظنا منه في أن تناله الشفاعة
2: لا لا لا
0: يوم القيامة
2: هذه الشفاعة هذا فضل تفضل من الله على يعطيه لرسوله صلى الله عليه وسلم ليشفع لكن ما الذي يضمن لي أنني ممن يستحقون الشفاعة
0: وإذا في نهاية شفاعة مقيدة وليست مطلقة
2: لا مطلقة لا مطلقة لا لا مطلقة لا أن تقدم الآن وبعدين ربنا يكرم الحال
0: هنالك من يقول إن النار لم تخلق لمسلم
2: لا لا إزاي إزاي ما جهنم دي موجودة فيه ما الفين اللي تصفح لهم الأموال صفائح من النار تكوى بها مش عندها مسلم مسلم من لا يصلي في الدنيا سوف يصلي في جهنم وكانوا يدعون الى السجود وهم سالمون في الاخره يدعون الى السجود فلا يستطيعون يقول اين اسجد كان عنده في البيت سجاده وعنده مسجد وعنده علماء وعنده قران وعنده ماء للوضوء يصلي في النار والعياذ بالله يبقى وده وهكذا
0: صحيح.
2: وبعدين اللي غالوا الامانات بتاع الناس، اللي سرق شيء، اللي اخذ شيء مش من حقه، تلقى في قعر جهنم. تقول له الملك ان جئت بها ربما نجوت، ينزل في قعر جهنم يقعد معها تحت.
0: طيب يعني معذرة، في في في اواخر سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثام، الايات
2: يضاعف له العذاب
0: ويخلد
2: فيه مهان.
0: مهان يخلد، خلود هذا. وبعدين انها ساءت مستقرا
2: ومقاما.
0: كيف الخلود والاستقرار وتنال الشفاعة؟
2: لكل قاعدة شواذ الا هؤلاء. القاعدة العامة أنه وقعت في النار، لأن عندنا ست دركات أهلها مخلدون. الدركة السابعة الأولى أهلها مش مخلدون، الجهنميون هؤلاء،
0: جهنميون غير مخلدين،
2: غير مخلدين، عصاة الموحدين هيخرجوا. لكن الستة قاعدين، يبقى أنت عندك نسبة ستة إلى واحد. فيتكلم عن الخلود والاستقرار والمقام، خالدون في مخلدين عن الستة.
0: إذن الشفاعة تختص بسكان جهنم كما سنأتي تفصيل.
2: فقط
0: فقط
2: فقط،
0: ليست بسبع دركات
2: وبعضه.
0: هذه مقيدة، مقيدة، مقيدة شديدة التقييد،
2: مقيدة بسابقة الأعمال،
0: ليست شفاعة مطلقة.
2: احنا مش ببساطة، احنا كل البيوت عندهم أولاد في المدارس.
0: نعم.
2: لما مش عندنا في الجامعة أو في المدارس في لجنة رأفة.
0: صحيح.
2: لجنة الرأفة دي ترأف بمن؟ الولد جاب 48 من 100، يعني فضل له ايه؟
0: درجتان.
2: لكن واحد جاب 1 من 100 يعملوا في ايه؟
0: يفصلوا من التربية
2: التعليمية. يجب أن نفهمها هكذا. يعني ادعو الله أن أكون رفيقا لك في الجنة يا رسول الله، قال أعني على نفسك بكثرة السجود.
0: الله.
2: يا فاطمة يا بنت محمد، خذي ما شئت من مالي اعملي لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيء. يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيء. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
0: هذه قواعد. طيب يعني معذرة، أعمل كمذيع ولو في سؤال بسيط، أود الإجابة من فضلاتكم ببساطة، لأن أود أن أنطلق إلى محور آخر قبل أن ننهي هذه الحلقة. هذا ما يخص المسلمين وأمة محمد عليه الصلاة والسلام. أين الأمم الكافرة الأخرى، يأجوج ومأجوج وفرعون وهامان وجنود، أين هم من هذه القصة كلها؟
2: خلاص تقروا في النار من البداية،
0: انتهى الموقف،
2: التقطتهم أمهم من المحشر، ما فيش وقت. ده اللي وقفوا دول، دول الفائزين من الألف، من كل ألف طلع واحد، كل ألف المليون في ألف،
0: هذا هو الواحد، هذا هو الألف من المليون.
2: كل مليار منهم مليون. يا تعالى
0: بارك الله.
2: وصلت
0: فيكم. وصلت.
2: نعم.
0: بارك الله فيكم. ونحن في نهاية هذه الحلقة، وكل عام وفضيلتكم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. تجولت في أماكن كثيرة في العالم.
2: تجولت أنت ولا تجولت أنا؟
0: تجولت
2: أنا
0: فضيلتكم.
2: أنا تجولت
0: وانتهى بك المقام في الإمارات.
2: نعم.
0: فلماذا تحديدا الإمارات، وماذا وجدت فيها من شعب وقادة وشيوخ ورجال؟
2: عندما جئت إلى الإمارات كأنني رجعت إلى الصعيد في الخمسينات، ليس بالتقدم. ما شاء الله الإمارات دولة مفضلة، يعني بلغت شهوة كبيرا في التقدم، لكن بطبيعة أهلها فيه من التواضع ودماثة الخلق. حكامهم أقرب إلى شعوبهم من أي حكام في العالم. يعني أي إنسان من شعب الإمارات، أي إنسان من غير شعب الإمارات، حتى من الوافدين والزوار، عندما يذهبون لمقابلة أحد حكام الإمارات يدخل دون حواجز. دخلت عندهم كلهم ما شاء الله، تجد جالسا أي واحد منهم على الأرض يطعم ويطعمك ويكرمك ويرحب بك ولطيف، لأن الحقيقة زرع فيهم آباؤهم خيرا. وما يعني ما زلت أذكر رحمه الله الشيخ سيد
0: عليه رحمة الله،
2: الذي زرع هذا الخير في هذه الدولة حقيقة الأمر، وهو طراز فريد من الحكام. رجل عربي غيور على عروبته، مسلم غيور على إسلامه، فطري لدرجة أنك تشعر أنه رجل انطلق من الرعيل الأول ليستقر في زمننا. صنع هذا الخير بدليل أنه لما رحل عن دنيانا بكاه القاصي والداني. ما في منطقة في العالم الإسلامي ذهبت إليها لو جت بصمة للشيخ رحمة الله عليه. وأبناؤه الذين يحكمون الإمارات كلها ما شاء الله وتلاميذه حقيقة الأمر يعني بورك فيهم وبورك في شعب الإمارات. أيضا الإماراتيون يتسمون بالذات نساؤهم بالقرب حب الدين حبا جما حب غريب للدين حب الفطر
3: ما شاء الله.
2: لا يعني هذه لمستها ما شاء الله يعني يحببنا المجالس العلم والذكر والالتفاف حول أهل العلم وعمل الصالحات عمل الخير حقيقة. يعني أنا لا أشعر بغربة في أي بلد إسلامي أذهب إليه وطالما أجد من يقول لا إله إلا الله. وبالتالي لما وجدت نفسي في الإمارات هنا يعني أستشعر الخير الكثير من الإماراتيين يعني حكومة وشيوخا وشعبا. فجزاهم الله عني وعن أسرتي خير.
0: ورحم الله فقيد الوطن وفقيد الأمتين
2: العربية. لأن الرجل هذا ترك خيرا للأمة وترك خير للإسلام كله ترك خير وكان رجلا حكيما حصيفا. ويعني أدعو الله في له بالرحمة
0: الأولى
2: ولأبنائه أدعو لأبنائه وللقائمين على الإمارات من الحكام أن يرزقوا بالبطانة الصالحة التي أمين. تعينهم على طاعة الله أمين. وأن يطرد عنهم شياطين الإنس والجن. وقال العلماء وأحد العلماء لو أن لي دعوة مستجابة لادخرتها للحاكم. فالحاكم الصالح يعني يصنع بالأمة الخير الكثير. ويعني عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. وإن الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن. ويجب أن يتقارب العلماء مع الحكام لمصلحة الشعوب ويتقارب الحكام مع العلماء لمصلحة الإسلام ومصلحة الدين.
0: بارك الله فيكم
2: إن شاء الله.
0: مشاهدينا الكرام وفي النهاية تبقى كلمة وهي الخوف من الظلم في الدنيا فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. كما بدأنا لحضرتكم أول هذه الحلقة نلقاكم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع الوعد الحق بعد عيد الفطر المبارك. وكل عام وحضرتكم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات. يذاع برنامج الوعد الحق يومي الجمعة والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. ونبدأ مع حضرتكم من الجمعة يوم 11 من شهر نوفمبر القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه الجمعة لا الجمعة التي تلاه في الأسبوع القادم تبارك وتعالى. والوعد الحق مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. تقبل الله منا ومنكم بالحب عشت اللقاء بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان ونلقاكم بعد العيد بمشيئة الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، الموضوع اليوم المواساة. فالمواساة في الاصطلاح الشرعي معاونة الأصدقاء والمستحقين ومشاركتهم في الأموال والأقوات. وفي تعريف آخر، المواساة أن يجعل صاحب المال يده ويد صاحبه في ماله سواء. وفي تعريف ثالث، المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق، يعني معاونة الإخوة المؤمنين، أن تعاونهم بمالك، بجاهك، بخدمتك وبدنك، بالنصيحة والإرشاد، بالدعاء والاستغفار، بالتوجع لهم. إن لم تستطع أن تقدم لهم شيئاً من هذه الأشياء، يجب أن تتوجع لهم. أفضل شاهد على ذلك أن سيدنا عمر في عام المجاعة خاطب بطنه، قال: قرقر أيها البطن أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. وحدثني أخ صالح، هو ميسور، لكن في بعض الأزمات الطاحنة قديماً امتنع عن شراء الأشياء غير المتوافرة لعامة الناس مواساة له، لئلا يتميز على الناس. فالمواساة أن تواسي أخاك بمالك وجاهك وخدمتك ونصيحتك وإرشادك وبالدعاء وبالتوجع له. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: من أقال عاثراً من عثرته أقال الله عثرته. طبعاً في أوضح أنواع المواساة أن تقيل مسلماً من عثرته، وهذا من الأعمال الصالحة الطيبة. ويقول عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لا يزال في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه. أنت في حاجة أخيك والله في حاجتك. كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. الله عز وجل شكور، فإذا خدمت عباده واسيتهم، أطعمتهم، طمأنتهم، نصحتهم، أقلت عسرتهم، عدت مريضهم، أمددتهم بالمال، فالله في حاجتك، والله في عونك، والله الموفق. المواساة أنواع أيها الإخوة. قد تجد أخاً يحتاج إلى المال فقط، وقد تجد أخاً يحتاج إلى عمل، وقد تجد أخاً يحتاج إلى كلمة طيبة، في عنده مشاعر حساسة، في موقف ظلم فيه. فأحياناً الكلمة الطيبة، تكريم هذا الأخ ورد كرامته له، هي أكبر مواساة. إنسان بالمال، إنسان بتأمين عمل، إنسان برفع معنويات، وإنسان مظلوم، أكبر مواساة له أن ترفع عنه الظلم. إذا كان لك جاه ولك صديق قوي بإمكانه أن ينصفه، هي أكبر مواساة. وقد تكون المواساة أن تشارك الناس في أفراحهم، هذه مواساة. من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم. أو أن تشاركهم في أحزانهم، أو أن تضع الدين عنهم، دخله يكفي لكن عليه دين لا يطيق سداده، أو أن تقنع الدائن أن يرجئه في سداد الدين، هذه مواساة. يعني بالتعريف الجامع المانع، المواساة أن يكون المسلم في حاجة أخيه. وهذا الذي تشير إليه الآية الكريمة: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة. أنت حينما تواسي أخاً مسلماً أو أخاً في الإنسانية أو مخلوقاً، حيوان أليف مكسورة يده، هذه مواساة. أنت حينما تواسي مخلوقاً فكأنك تقرض الله قرضاً حسناً، والسداد في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عز وجل شكور، إذا كنت في خدمة عباده كان الله في حاجتك. يقول عليه الصلاة والسلام أن من لقي أخاه بما يحب ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة. يعني أحد أبواب العمل الصالح أن تدخل على أخيك السرور. ما الذي يسره؟ أن تزوره في بيته، أن تلبي دعوته. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو دعيت إلى كراع بالجميم لأجبت. كأن تدعى إلى مكان بعيد يحتاج إلى ساعة على كأس من الشاي فقط. فالإنسان بيعد الخطوات مع اللقمات، للعوام بيوازن بين الخطوات واللقمات، لكن المؤمن بيعد الأجر. فقد تذهب إلى مكان بعيد والضيافة متواضعة جداً، والناس الذين دعوك ليس لهم شأن كبير في الدنيا. لذلك أنا أقول تلبية دعوة الأغنياء من الدنيا، تلاقي الغني إن سافر يهنأ، مريض يعاد، دعا يلبى. الفقير أحياناً بيموت ما حدا ينتبه له. فهذا الذي يعود مريضاً فقيراً يلبي دعوة إنسان فقير، يجبر خاطره، هي من أعظم المواساة. يعني مو كل تلبية دعوة من الأعمال الصالحة، في تلبية دعوات من الدنيا، لكن أخاك الذي يدعوك ويقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع في الغميم لأجبت، تلبية الدعوة من المواساة. أبواب المواساة لا تعد ولا تحصى، ولكن سأعطي مما في السيرة من المواساة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، كان بيني وبين عمر شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ يعني هنا أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي يتمعر، أي تذهب نظارته من الغضب، حتى أشفق أبو بكر فجس على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. خاف هذا الصديق على قلب رسول الله أن يتحول عن عمر، فقال: والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه ومالي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ وفاء النبي بمستوى العقل لا يصدقه، أنه بعثني الله عز وجل فالناس كذبوه، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله. في رواية: فاحفظوا له ذلك، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. وعن أنس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. هكذا فعل الأنصار. والله أيها الإخوة، لن تقوم لنا قائمة إلا إذا أحب بعضنا بعضا، وإلا إذا بذل بعضنا لبعض. المسلمون أسرة واحدة، لا يهنأ واحد إذا كان الطرف الآخر في ضيق. طبق نظام الأسرة المتواضع على مجموع المؤمنين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. الحياة تعاون، الحياة بذل، الحياة تضحية، والإنسان كلما كان أشد مواساة لإخوانه كلما كان أقرب عند الله، أو بالعكس كلما ازداد إيمانه اشتدت مواساته لإخوانه، كلما اشتد إيمانه اشتدت مواساته لإخوانه. بالإسلام شيء اسمه إعجاب سلبي، فكره إسلامي وعواطفه إسلامية ومشاعره إسلامية وأرضيته إسلامية وخلفيته إسلامية ونوازعه إسلامية، لكن ما له مسلم. الإسلام حركة، الإسلام عمل، الإسلام بذل، الإسلام عطاء. هكذا كان أصحاب رسول الله. ذكرت في الخطبة أن المظاهر الإسلامية الآن صارخة، لكن ما في حب. قد تجد أخ يموت من الجوع وأخوه معه مئات الملايين، أخوه النسبي، ما في مواساة، لا في مواساة بين الجار وجاره، ولا بين الأخ وأخيه، ولا بين المسلم والمسلم. والله أحياناً أستمع إلى قصص يدمى لها القلب، ومن حول هذا الشخص أغنياء جداً، أبداً لا أحد يعنيه أحد، كل واحد غارق في شهواته وفي مصالحه وملذاته. لذلك تخلى الله عن هؤلاء المسلمين. هؤلاء ليسوا مسلمين بالمعنى الدقيق للإسلام، هؤلاء لهم إطار إسلامي فقط، أما الإسلام شيء آخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. وفي ملمح بالسيرة أيها الإخوة، السيدة خديجة لم يأتي الوحي بعد، لم تأتي الرسالة، لم يأتي التشريع، لم يأتي التوجيه الإلهي إطلاقا. لما جاءه الوحي ورأته قلقا قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. من علمها ذلك؟ الفطرة. إنك لا تقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. يعني هذا الإله العظيم مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل أن يتخلى عن إنسان محسن. الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. هكذا تقول السيدة خديجة: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر وتكسب المعدوم. يعني أقول لكم بالقياس، يعني واحد من الإخوان الكرام مستقيم محسن، مهما تكن الظروف صعبة، مهما تكن العقبات كأداء، مهما تكن الضغوط شديدة، الله معه وسينصره وسيؤيده وسيحفظه وسيوفقه. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعه، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. من المواساة طعام الاثنين كاف للثلاثة، وطعام الثلاثة كاف للأربعة. وفي حديث آخر عن المواساة: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. يعني بصراحة هلأ أقول ألف مليون دولار كلام، هذا كم هي المسافة بين أن تنطق بهذا الرقم وبين أن تملكه؟ كم هي المسافة؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلماً أقال الله عسرته. يقول إبراهيم بن الأدهم: المواساة من أخلاق المؤمنين. كان الصحابة الكرام يسمون سيدنا جعفراً أبا المساكين، كان يذهب إلى بيته فإذا لم يجد لنا شيئاً أخرج لنا عكة أثرها عسل فنشقها ونلعقها. بعض الصحابة إن رأى مسكينا يقول اذهب واقترض على اسمي، يقترض على اسم هذا المحسن الكريم. عن أبي حمزة الثمالي رحمه الله قال: إن علي بن الحسين كان يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة، ويقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. ومات علي بن الحسين ووجدوا بظهره أثراً مما كان ينقل الجرب بالليل إلى منازل الأرامل. أي والله أيها الإخوة، من لم يحمل هم المسلمين لا ينتمي إليه. هذا الذي في بحبوحة ويعيش وحده ولا يعبأ بالناس والله ليس من المسلمين. من لم يحمل همهم لا ينتمي إليهم. وهي الرحمة بقدر الإيمان، بقدر ما في قلبك من الرحمة يكون قربك من الله عز وجل. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من فوائد المواساة أنها تورث محبة الله عز وجل وتورث محبة الخلق. شو قولك؟ تجمع بين محبة الله ومحبة الخلق، وتشيع روح الأخوة بين المؤمنين، وتقوي العلاقات بين المسلمين، وتساعد على قضاء حاجات المحتاجين وسد عوز المعوزين، تدخل السرور على المسلم وترفع من معنوياته فيقبل على الحياة مسروراً. يعني المواساة هي الدين الحقيقة. الدين معاملة، والدين بذل، والدين عطاء. إنك في دار عمل والآخرة دار جزاء، إنك في دار تكليف والآخرة دار تشريف. فيا أيها الإخوة، هذا الموضوع اخترته لرمضان لأنه موضوع رمضان، موضوع المواساة. وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح، وكلما نما عملك الصالح المخلص ارتفع قدرك عند الله عز وجل. والدليل أن الإنسان يوم يأتيه ملك الموت لا يندم إلا على شيء واحد: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. والآن العمل الصالح متاح. يعني لا تنسوا هذا الحديث، مرة النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه بقبر، فقال صاحب هذا القبر: إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. لو معك 1000 مليار، ركعتان أو عمل صالح أو عبادة أو صيام أو صلاة خير له من كل دنياكم. والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 681 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 12 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. وتدبرنا على مدار 3 حلقات إعلان الله عن اختيار آدم ليكون هو خليفة الله في الأرض، ثم سؤال الملائكة عن الحكمة من هذا الاختيار بينما هم يسبحون ويقدسون طول الوقت. يعني اقرا معايا كده الآية 30. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبعد كده ربنا أثبت لهم بالتجربة إن آدم عنده ملكات فيما يخص القدرة على التعلم أكبر منهم بكتير. اقرا معايا كده 31 و32. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم أسدل الستار على مشهد الملائكة بأمر الله لهم بالسجود لآدم، وبالفعل سجدوا فورا. فسجدوا بالفاء، هذا يفيد المسارعة. اقرا معايا كده 34. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، الفاء تفيد المسارعة، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هنا ظهر عندنا شخص اسمه إبليس أبى إنه يسجد لآدم. هل ده معناه ان هو من الملائكة؟ لا، ما الامر كان للملائكة. صحيح الامر كان للملائكة، ولكن ابليس ما كانش من الملائكة. في سورة الكهف احنا تدبرنا قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. إذن ابليس من الجن وليس من الملائكة. طب هو خالف الأمر زي ما هو كده؟ ما خالفش الأمر، ما الأمر كان للملائكة. لا، لو دخل الملك قاعة فيها اجتماع للوزراء وأمر الوزراء بالوقوف، المفروض الوزراء فقط اللي يقفوا ولا الموظفين والسكرتارية اللي تبع كل وزير كمان موجودين في القاعة هيقفوا؟ طبعا الأمر يشمله، طبعا كل اللي في القاعة لازم يقف. إذن إبليس كان من الجن وكان حاضرا في المشهد عندما أمر الملائكة بالسجود لآدم، لأن إبليس يقال أنه كان يعني من أتقى الجن وكان دائم التسبيح، وكان حتى قيل أنه يسمى طاووس الملائكة، الملائكة كانت فرحانة بيها مع أنه مش ملاك. إذن عدم سجوده يعتبر معصية لأمر الله، بس هو أبى واستكبر. سبب عصيانه هو الاستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب، ودي شرحناها في سورة الأعراف لما ربنا قال له قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا خير منه، دي أول خطيئة في التاريخ. وليس كما يقول المسيحيين إن الخطيئة الأصلية هي خطيئة آدم لما أكل من الشجرة المحرمة. لا، خطيئة إبليس تسبق خطيئة آدم، فلو في خطيئة أصلية يبقى خطيئة إبليس مش خطيئة آدم. والخطيئة الأصلية في الحالة دي مش تفاحة ولا برتقانة ولا ثمرة أكلت من الشجرة المحرمة، بل هي العنصرية. تكبر عليه بسبب العنصر اللي هو مخلوق منه. هو رأى النار أفضل من الطين، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا أبيض وهو أسود، أنا أوروبي وهو عربي، أنا عربي وهو هندي. دي اسمها عنصرية، وهي دي أول خطيئة في التاريخ، وهي دي التحدي اللي بيواجه البشرية. اقرأ معايا بقى 35. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بعد إسجاد الملائكة لآدم، أدخل الله آدم وحواء إلى الجنة وأسكنهما في الجنة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فربنا سكنهم في الجنة وأعطاهم شريعة يعيشوا بيها. الشريعة في الجنة لطيفة قوي، كل حاجة حلال ما عدا حاجة واحدة بس. كل حاجة حلال ما عدا حاجة واحدة، الشجرة دي بس. وكلا منها رغدا، يعني هنيئا مريئا، حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الشجرة دي ما تقربوش منها.

هنا في اوروبا، يقوم الدكتور اللي بيعالجه يمنعه من دخول اي خمارة حتى لو يشرب كوكا كولا. ليه؟ لان وجوده في هذا الجو قد انه يضعف عزيمته. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه، يعني اللي يقعد يلف ويدور حول منطقة محرم عليه الدخول فيها ممكن يقع فيها غصب عنه ويقوم داخل. يبقى الافضل انه يتقي الحرام بالابتعاد عنه. اقرا معايا بقى الآية 36. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. خلي بالك بقى هنا بقى الشيطان إبليس ما بقاش اسمه، بقى اسمه شيطان، ما قالش فأزلهما إبليس، لا إبليس رفض يسجد وأبى واستكبر وكان من الكافرين بقى شيطان. يبقى شيطان ده مش اسم، شيطان ده وظيفة، زي خليفة، خليفة دي وظيفة. فالإنسان خليفة الله في الأرض، خليفة دي الوظيفة اللي الإنسان بيشتغلها. إبليس وظيفته شيطان خلاص. وفي شياطين تانيين مش أبالسة، مش جنة أصلا، في شياطين إنس. وربنا قال وكذلك أوحينا لكل نبي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذا في شياطين إنس شياطين جن. شيطان يعني شيء مضر وبيبعد الإنسان عن الخير، سواء عن الدين عن الصحة عن أي حاجة، ده اسمه شيطان. طيب الملفت هو ان ابليس بقى اسمه شيطان، يعني اشتغل شيطان بعد ما عصى واستكبر وكفر. هنجد ان في الآية 34 افكركم بها واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. بعد كده اصبح بقى هو شيطان. واول مهمة انجزها هو ان استطاع يتسبب في اخراج آدم وحواء من الجنة. طيب دي فتنة وابتلاء، والفتن والابتلاءات بتطلع حقيقة الناس. يعني لولا هذا الابتلاء وهو الأمر بالسجود لآدم، ربنا لما أمر الملائكة بالسجود لآدم وكان في معاهم آخرين ممكن من الجن والناس أطاعت، بس في واحد سقط في الامتحان اللي هو إبليس، يبقى الابتلاء ده كويس ولا وحش؟ لولا الابتلاء ده كان زمان إبليس لحد النهاردة واقف في وسط الملائكة بيقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وفرحانين بيه. يبقى الدرس اللي نتعلمه ان مش كل شيء جميل معدنه جميل، ممكن يكون معدنه خبيث، والفتنة بتظهر المعدن الحقيقي. عشان كده ما نكرهش الفتن قوي، صحيح الفتن صعبة لكنها بتظهر معادن الناس الحقيقية. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. عنها يعني عن الجنة، في ناس طبعا فسرتها أنها عن الشجرة، لكن لا، في قراءة اسمها قراءة حمزة فأزالهما الشيطان عنها، يبقى أزالهما عن الجنة اللي هما لسه دخلينها. طيب يبقى الجنة، ودي من الفروق الكبيرة قوي بين الإسلام والمسيحية على فكرة. أولا المسيحية بتحمل المرأة المسؤولية بتاعت خروج البشر من الجنة، لأن في المسيحية الشيطان أتى في صورة حية وأقنع المرأة، والمرأة راحت ضحكت على آدم. هم بيسموها المرأة في الإنجيل، ما بيقولوش مش حواء، وعلى فكرة وحتى اسم حواء مش موجود برضو في القرآن يعني. يروح بقى المرأة ده في الإنجيل أو في العهد القديم يعني المحرف، طب تضحك على آدم وما تقولوش إن الثمر دي من الشجرة المحرمة، وأكل من غير ما يعرف ولبس الإيه المشكلة هو كمان. فتبقى للتعاليم المسيحية واليهودية المرأة هي سبب خروج الناس كلها من الجنة، لكن لا، الإسلام مش

0: الإسلام القرآن التحذير فيه كان من ربنا لهم هم الاثنين. اقرأ كده 35. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا انتوا الاثنين منها رغدا حيث شئتما انتوا الاثنين ولا تقربا انتوا الاثنين هذه الشجرة فتكونا انتوا الاثنين من الظالمين. شفت بقى؟ يبقى في الإسلام المسؤولية مشتركة، بل المسؤولية أكبر على آدم. ليه؟ أولا لأن هو النبي، ثانيا لأن هو رب الأسرة والمفروض كان يسيطر والمفروض ما كانش يغلط. بس لحد الوقت هي المسؤولية احنا شايفينها مشتركة طبعا. يعني سورة في الأعراف الآية 20 ربنا قال فوسوس لهما الشيطان، مش وسوس للمرأة بس، لا، وسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما، كل ده مثنى، ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا أنتوا الاثنين ملكين، يعني تبقوا ملائكة، أو تكونا من الخالدين. في الإسلام المرأة لا تحمل مسؤولية إخراج البشر من الجنة أبدا، الاثنين مسؤولين، بل آدم مسؤول أكتر زي ما قلت لكم. نقرأ 36 مع بعض. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدر الأمر بالهبوط للأرض. نلاحظ أن الخطاب كان بالمثنى، فأزلهما فأخرجهما، وبعدين بالجمع فيه اهبطوا، ما قالش اهبطا. في مفسرين قالوا ان الخطاب هنا لآدم وحواء والشيطان كل الناس، والدليل هو ان الشيطان ايضا اهبط من الجنة، والدليل الاعراف 13 قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. اذا الشيطان اهبط من الجنة وآدم وحواء اهبطا من الجنة، اذا اهبطوا بالجمع لان المقصود بها آدم وحواء والشيطان، الناس والشيطان. لكن هناك مفسرين تاني قالوا لا، المقصود آدم وحواء بس. ابن عاشور يرى ذلك ويقولوا ان العرب لا تستسيغ تكرار صيغة المثنى كتير في نفس الجملة، فممكن تقلب من صيغة المثنى لصيغة الجمع، انا اسف، عشان ما يبقاش نشاذ في الاذن. شوف فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطا، هيبقى كتير على الودن، فقال لك وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكن هو ممكن يكون مقصود بالناس، يعني آدم وحواء بيمثلوا البشر كلهم، فالمقصود ان اللي هيحصل بعد كده والعداوة اللي بين، مش عداوة بين آدم وحواء اكيد، لكن عداوة بين الناس بين البشر، بعضكم لبعض عدو. طب ليه؟ ايه سبب العداوة دي؟ اكتر طبعا في رأي بيقولك لا ده العداوة بين البشر وبين الشيطان، لكن اكتر تفسير عجبني هو دي عداوة بين البشر، لأن الشيطان لما أغوى آدم وحواء أغواهم إزاي؟ ركز معايا الأعراف 20 تاني، شوفوا الأعراف لا غنى عنها في القصة بتاعت آدم وحواء. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. تبقوا ملائكة، والملائكة لا تعصي الله أبدا، فهم عصوا ربنا عشان ما يعصوش ربنا أبدا، وعشان يبقى سهل عليهم الطاعة بعد كده. عشان كده الشيطان يدخل من باب الدين كتير، ونقول عشان كده لما تيجي تقرأ قرآن تبدأ بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. في ناس يقول لك يا جماعة وانا هعمل حاجة وحشة ليه أستعيد بالله من الشيطان الرجيم وانا هقرأ قرآن؟ أيوة، لأن الشيطان يدخل لك من باب القرآن، يدخل لك يقول لك يا ده انت صوتك جميل قوي، يا ده انت تستحق تبقى انت الإمام بتاع المسجد. لا لا لا لا لا، ده مصلحة الإسلام تبقى انت الإمام بتاع المسجد بتاع المنطقة. يلا اكتب كده بقى ايه جواب وشك الراجل شكوى في الوزارة وقول عليه متطرف، يوم الشيطان يخش من باب الدين يهيئ لك ان انت لو بقيت بقى يعني امام المسجد بتاع حتتكو فلسطين هتتحرر تاني يوم، يا على مصلحة الاسلام الفظيعة اللي في الموضوع ده، يخش يهيئ لك كده. هو ده العمل، الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. من يكره؟ ما يعياش، ما يمرضش، ما يخشش مستشفى، ما يموتش. فهو حرك جواهم الطمع. ركز بقى، يبقى الشيطان لما أغوى آدم وحواء حرك جواهم الطمع، فلما أهبطوا إلى الأرض أهبطوا وقد بدأ الطمع في البشر، وده اللي هيسبب عداوة بين البشر. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، لأن خلاص اكتسبوا خصلة جديدة عليهم بقى دلوقتي وهي الطمع، فهم نازلين بيها. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن الأرض مكان إقامة مؤقت يستقر فيه الإنسان إلى حين. إلى حين يعني المكان ده هتستقر فيه مدة مؤقتة. أنت بتخش الفندق فبيقول لك تشيك أوت الساعة 11 الصبح، يعني خلاص يعني أنت اتفضل استقر استريح، بس 11 تكون سايب الأوضة بس خلاص. ومتاع إلى حين، وبعد الوقت المعين ده الإنسان هيرجع إلى ربه. اقرأ 37. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ركزوا معايا قوي في الآية دي، إنه هو التواب. يعني التواب دي محتاجة سهلة قوي، يعني اللي بيقبل التوبة؟ لا، في اسم آخر من أسماء الله الحسنى هو قابل التوب. قابل التوب يعني اللي بيقبل التوب. التواب هو الذي يحب أن تتوب فيلهمك التوبة كي تتوب، فلما تتوب يقبل منك التوبة. يعني ربنا يريدك أن تتصدق بمال فيعطيك المال ويأمرك بالصدقة فتتصدق بالمال بتاعه هو فيقبل منك الصدقة، يأمرك بالصبر فيلهمك الصبر اللي هو بيديهولك ويأمرك بالصبر فلما تصبر يديلك ثواب كبير جدا. الصحراء في قصة موسى دعوا ربنا قالوا ايه؟ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يبقى الصبر من عند ربنا، يعني هم عايزين يصبروا، طب ما تصبروا. لا، هم بيطلبوا الصبر من ربنا عشان يصبروا بالصبر اللي بيديه لهم، فلما تاخد الصبر بتاعه وتصبر بيه يديلك ثواب بغير حساب. هنا نفس الكلام في التوبة بقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم بصفته النبي، ربنا أوحى له هو بكلمات يستخدمها هو وحواء عشان يتوبوا بيها. ايه الكلمات دي؟ يتوبوا ازاي؟ كل واحد فيهم يمسك سبحة بعداد ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 10,000 مرة ويسموها العتاقة الكبرى؟ لا، اسمع بقى في سورة الأعراف الكلمات اللي ربنا علمها لآدم علشان يتوبوا بيها هو وحواء. اسمع بقى الجمال، الأعراف 23. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ده أول درس تعلمه الإنسان في التاريخ، سيلف كريتيسيزم، نقد الذات. قبل ما تطلب المغفرة انقد ذاتك واعترف انك غلطان. قال ربنا اغفر لنا، لا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. طول النهار بتنتقد الناس. امتى اخر مرة انتقدت نفسك؟ حاول كده كل واحد فيكم يفتكر اخر مرة انتقد نفسه امتى. طول ما انت قاعد بتنتقد الناس، تنتقد زوجتك وتنتقد ولادك وتنتقد جيرانك وتنتقد زملائك في الشغل وتنتقد مديرك، تنتقد صاحب الشركة اللي مش فاهم حاجة، تنتقد الوزير، تنتقد الدنيا كلها مش عاجباك، يعني اغبية جدا الناس دي، اغبية جدا. طب اخر مرة قلت على نفسك غبي امتى؟ بصراحة حاول تفتكر. يعني الناس كلها غبية ما عدا انت، انت للاي كيو بتاعك ما شاء الله في السماء، يعني الناس كلها بتغلط ما عدا انت. شفت اول درس في التاريخ ربنا ادهولك؟ اول درس ايه؟ نقد الذات. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الكلمات دي تبدأ بنقد الذات، انك تقر وتعترف بخطأك. قال ربنا ظلمنا انفسنا، انتقدنا ذاتنا خلاص واعترفنا بخطأنا، بعد كده ممكن نطلب المغفرة، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى التواب هو الذي يحب أن تتوب فيلهمك التوبة كي تتوب، فلما تتوب يقبل منك التوبة. عشان كده احنا ترجمناها في ترجمة جسور: The superb granter and acceptor of repentance. كل ما هتلاقي كلمة التواب هتلاقيها مترجمينها بالسطر كامل كده: The superb granter and acceptor of repentance، يعني الذي يلهم التوبة ثم يقبلها من الناس. تخيلوا لو ما كانش ربنا عمل نظام التوبة، ايه اللي كان هيحصل؟ يعني اللي يغلط خلاص غلطته ما تتمسحش، الناس كانت هتفقد. كل ما حد يغلط يقول خلاص انا كده كده داخل النار، يبقى انسرقت اسرق جمل بقى، كمل بقى في الغلط وفي الحرام، على الاقل تستمتع في الدنيا شوية وخلاص، بقى انت كده كده هتعذب في الاخرة. لكن نظام التوبة والمغفرة هو سبب توقف كثير من الناس عن كثير من الجرائم اللي كانوا بدأوا يعملوها. كثير من المعاصي والمحرمات في ناس ارتكبتها ثم لم تتمادى فيها علشان في نظام اسمه التوبة، وإلا كان الناس كلها تمادت في الغلط. شفتوا حكمة الله؟ يقرأ 37: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا آدم هو اللي بيمثلنا كلنا في القرآن. الآية دي بتقول إيه؟ ركز معايا قوي في الحتة دي، حتة من أروع ما يمكن في القراءات. الآية بتقول إن علينا واجب إننا نتوب إلى الله طالما إننا تلقينا من الله طريقا نتوب بيها. ما هو آدم هو بيمثلك، ما هو ده التدبر بقى، تحط نفسك في الآية وتعب تتفرج على مسرحية، حط نفسك في كل آية، قلت آدم ده بيمثلك وبيمثلك. فتلقى آدم يعني حضرتك تلقيت وحضرتك تلقيتي من ربكم كلمات فتاب عليكم، يبقى تعملوا إيه؟ لم تتوبوا بقى. يبقى الآية دي بتقول لك انت عليك واجب انك تتوب طالما انك ربنا ألهمك طرق تتوب بيها. حلو قوي. في قراءة تانية بقى اسمها قراءة ابن كثير المكي، بتقول فتلقى آدم مش آدم كلمات مش كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ايه يعني فرقت في حاجة؟ فرقت كتير. آدم بقى مفعول به والكلمات بتاعت ربنا بقت هي الفاعل، يعني كلمات ربنا تلقت آدم مش آدم تلقى كلمات ربنا. يعني ايه معناها دي؟ معناها ايه؟ معناها روحاني جدا. يعني حتى لو الإنسان أخد كلمات الله وتاب بيها، ففي الحقيقة كلمات الله هي اللي بتاخد الإنسان إلى المغفرة. وكأن القرآن بينمي داخل القارئ المتدبر الحس الفني، إنك تشعر باللمسة الفنية في القرآن عشان يربيك روحيا. أنت تلقيت كلمات ربنا ف فبدأت تستخدمها وتتوب بها. كلمات الله بتاخدك دلوقتي وطلع بيك على مغفرة ربنا. شفتوا الجمال؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب ليه آدم وحواء اتعاقبوا وأهبطوا من الجنة طالما ربنا تاب عليهم؟ مش ربنا قال فتاب عليهم؟ طب ليه بقى هما مش بيعاقبوا؟ ده هما أصلا خلقوا للحياة على الأرض. ده اللي احنا هنتدبره مع بعض بكرة بإذن الله. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند وفي الشام، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. على سيدنا ما ينفع قبلا يا أكنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن وصلنا إلى باب ترجم له الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وقد وصلنا إلى الحديث السابع فيه، قرأناه في المجلس الماضي، نعيد قراءته الآن لنبدأ شرحه. تفضل.
4: وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة.
3: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عمالا عنده من أجل أن يجمع الصدقة، يجمع الزكاة من أربابها، لأن أرباب الأموال أحيانا تكون أموالهم منتشرة. يعني اللي عنده مثلا شياه، وين بيرعى هذه الشياه؟ بيرعاها في الفلات. اللي عنده جمال، وين يعني يحافظ على هذه الجمال؟ يحافظ عليها في الجماء في في في الفلات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكلف صاحب الصدقة أن يحمل صدقته وزكاته ويأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل عمالا موظفين شبيهين بموظفي الجمعيات الخيرية، يذهبون إلى أصحاب هذه الأموال الظاهرة. أموال الناس نوعان: أموال ظاهرة وأموال باطنة. الظاهرة كهذه، الباطنة المال الذي في جيبه لا أحد يعلم به إلا هو من البشر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى أصحاب هذه الأغنام أو الشياه أو الإبل أو البقر، يرسل لهم عمالا من أجل أن يجلبوا الصدقة. هؤلاء هم عمال الصدقة، هم المعنيون بجمع مال الزكاة أو بإنفاق مال الزكاة. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية. طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل له هذا، يجعل له عوضا لإلقاء هذا العمل. الموظفين الجمعيات الخيرية بداوم، إذا داوم 8 ساعات يأخذ أجرة لقاء هذا العمل الذي عمله، يفرضه عليه له ولي أمر المسلمين، ينوب عنهم وزارة عندنا الشؤون الاجتماعية والعمل، وينوب عنها مجالس إدارة الجمعيات الخيرية. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا مخصص له عوض لقاء هذا العمل الذي يعمله. نعم. فلما قدم
4: قال،
3: رجع ابن اللتبية جايب معه أغنام، جايب معه أبقار، جايب معه إبل من أموال الصدقة. قال:
4: هذا لكم وهذا أهدي إلي.
3: قال: يا رسول الله تفضل، هي هدون الزكوات الذي دفعوها الناس، هي هدية برانية اجتني لإلي. نعم.
4: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة.
3: أيوة، إذا أخذ أحد شيئا ظلما واعتداء لا حق له به سيحمله يوم القيامة. إذا أخذ بقرة حيجي بكرة يوم القيامة وحتشوفوا ناس حاملين بقر على رؤوسه، وإذا أخذ شاة حتلاقوا يوم القيامة واحد حامل شاة وماشي فيها، وأخذ جمل حيأخذ جمل، وإذا أخذ رشاوة مصاري حيجي كمان خاطته على رأسه، وإذا أخذ له شي بيت كمان بيت حيحطه على رأسه، وإذا سيارة كمان حيجي السيارة على رأسه. نعم.
4: فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء.
3: الرغاء هو صوت البعير. طبعا هذا البعير اللي بده يحطه على رأسه كمان بده يطلع صوت بكرة يوم القيامة.
4: أو بقرة لها خوار،
3: صوت البقر.
4: أو شاة تيعر،
3: كمان هو شاة تصرخ وتصيح، كمان صوت الشاة. ثم
4: رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثة متفق.
3: وصلت وصلت علمتم. هل بلغكم محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بيقول أنا ترى قلت لكم ها، والأمر في حساب يوم القيامة. من هنا أيها الإخوة جاء في فتح القدير لكمال ابن الهمام وفي حاشية ابن عابدين قولهم الهدية أربعة أقسام. طبعا إذا واحد جاء الهدية أنا أجتني موظف بدائرة عامة بدائرة خاصة بمؤسسة بلجنة مشتريات بلجنة مبيعات، قال يا أخي الزلمي هداني هدية. اللي بيشربوا الخمر شو بيسموه؟ مشروبات روحية، ما هي؟ إيه نعم. ويلي بيرتكبوا مرات الفواحش بيقول لك حرية جنسية، يعني بيستخدموا كلمات هيك. ويلي بياخد رشوة وبيدفع رشوة شو بيقول لك؟ هدية. أي مو رشوة، رشوة حرام. إيه الله لا يوفق اللي بيعطي رشوة، بس الهدية غير شكل. تعال نشوف. جاء في فتح القدير للكمال ابن الهمام وفي حاشية ابن عبدين الهدية أربعة أقسام: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد، إلك رفيق نجح أخذت له هدية توددا، أنت تزوجت جاب لك هدية مباركة توددا، هذه حلال. الهدية أربعة أقسام: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد، وحرام من الجانبين كالإهداء ليعين على ظلم. واحد له مكانة، إجا واحد تاني أخذ له هدية قال له هذا هدية مني لإلك، بس بدي منك تضرب لي فلان، تأذي لي فلان، تجعل مشكلة لفلان، توقعه بأمر ما بيطلع منه. راح لعند قاضي قال له أنت إلك مكانة، بدي لك تحكم عليه ظلما مو ظلما، حطوا لي بالسجن شي كم شهر ريحني منه. فهذا دفع مالا لأجل أن يظلم الناس. هذه شو قال له؟ ما قال له، ما بيقول له رشوة هو، لأنه إذا قال له رشوة بيقول له أنا ما بأخذ رشوة. قال له هدية حلال زلال. شو حكم هي الهدية؟ حرام صافي مو حلال زلال. لو قال له حلال زلال قال وحرام من الجانبين كالإهداء ليعينه على ظلم. قال له شوف أنا بدي أهديك إلك أنت مني هدية، عازمك على عشاء شاورما وأمريك كوكتيل وانبسط فيه، بس بدي منها تروح لعند هي فلانة وتقلها تحكي معي. مين هي فلانة أخي؟ لا مرته لا كاتب كتابه عليها. قال إيه، بس هو ناوي بعد كم سنة يكتب كتابه عليها، بس هلأ قال لوحدة روحي لعندها وقالي لا احكي معي وشوفي إذا حكيت معي إليك المبلغ الفلاني. شو اسمها هي؟ هي اسمها هدية، هذه حرام على الجانبين ليعينه على ظلمه، وحرام على الآخذ فقط للنوع الثالث، وهي الهدية ليكف عنه الظلم. واحد بده يقع في مظلمة ويوجد شخص بيقدر يرفع عنه المظلمة، قال له أخي معلش ترفع عني المظلمة أنا مظلوم، قال له أنا ما برفعها إلا لتشوف خاطري في شغلة. قام قال له طيب أنا حبجب لك هدية، أو قديش بدك؟ قال له بدي ليرة الذهب. قام راح جب له ليرة الذهب مشان يرفع عنه الظلم. هو بالأصل المسلم لازم يرفع عن أخيه الظلم من دون شيء، مو هيك؟ المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن عرضه. هو الأصل المسلم لازم يرد الظلم عن أخيه من دون شيء، لكن هب بأن هذا الرجل صاحب الجاه صاحب المكانة صاحب المنزلة ما بيرد إلا ليأخذ ما يسميه هدية، قال هذه حرام على الآخذ بس حلال للدافع إذا تعينت. ما عنده طريقة يرفع عن نفسه الظلم إلا بهذه الطريقة، فبيعطيه الهدية وبتكون حرام على من أخذ. يقول السادة الحنفية: أما إذا كان الإهداء بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد قضاء حاجته فهو حلال لا بأس به. يعني هو راح لعنده قال له الله يخليك أنا واقع في مظلمة وأنت بتقدر تحل لي مظلمتي. قال له مين اللي ظلمك؟ قال له فلان الفلاني وبيسمع كلمتك. قال له شو القصة؟ شرح له إياها. وجده فعلا مظلومة. راح لعند فلان الفلاني قال له خلص تترم عينك. راح لعند فلان الفلاني قال له تعال أقول لك ليش عم تظلمه لفلان. قال له مظبوط. قال له بدي إياك ما تظلمه. قال له حاضر. فرفع عنه مظلمته من دون شرط ومن دون طمع، هيك لوجه الله تعالى. أم إجا هذا الذي رفعت عنه المظلمة قدم له هدية، قال أما إذا كان الإهداء بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به. أم إجا أجب له هدية أعطاياك أنه كتر خيرك والله فضلت علي أنت أعنتني ورفعت عني ظلم كبير. عند الحنفية قال فهو حلال لا بأس به، وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع. يعني سيدنا ابن مسعود يقول هذا مكروه. يقول الكمال ابن الهمام نقلا عن الإمام محمد بأن هذا من الورع وإلا هو جائز أن يأخذه. والرابعة الهدية أربعة أقسام، حلال من الجانبين وحرام منهما، وحرام على الآخذ فقط. والرابعة حلال على الآخذ فقط، عفوا حرام على الآخذ فقط، كما لو خاف على نفسه أو ماله أو عياله أو عرضه فأهداه لدفع الخوف منه. الحالة الرابعة أنه في واحد هو الظالم هو المؤذي هو ناوي يعمل لي مشكلة في مالي أو في عرضي أو في عيالي أو في نفسي، فأنا رحت قلت له أخي تعال قال لك ليش بدك تعمل لي مشكلة، خذ لك هالكم ليرة وخلاص كف مغيب عني. قام قال له ماشي الحال. قال هذه حرام على الآخذ حلال للدافع. لو خاف على نفسه أو ماله أو عياله أو عرضه فأهداه لدفع الخوف منه، يعني هو يريد أن يظلمه فأهداه مشان يصرف مظلمته. قال فهي حرام على الآخذ فقط. فهذا ابن اللتبية الله أعلم أخذ من الناس، قال هذا لكم وهذا أهدي إليه لأجل أن يجعل حقا باطلا، بحيث أنه أنت زكاة مالك مثلا خمسة من الإبل، قال له يلا ممكن يكون هيك القصة بأنه قال له يلا أربعة من الإبل بس شوف خاطري، قال له تعطيك شاة مثلا، صارت حراما عليه لأنه جعل الحق باطلا أو الباطل حقا. الحديث أيها الإخوة من أجل أن لا يظلم أحد أحدا في تغيير حق يخص هذا المظلوم. تفضل الحديث الثامن.
4: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فيتحلله منه اليوم فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
3: هنا من كانت عنده مظلمة لأخيه، هذه أخيه معرفة عرف بالضمير تفيد العموم، أي مظلمة لأي أخ. من كانت عنده مظلمة، ومظلمة هذه نكرة في سياق الشرط، أو عفوا من هي من ألفاظ العموم، من كانت عنده، الذي كانت عنده، هذه من ألفاظ العموم. أيما واحد كانت عنده مظلمة لأي أخ من إخوانه فليتحل، سواء في عرضه أو في شيء آخر فليتحلله منه اليوم. طيب بس أنا شيخ، الحديث بيقول من، بس أنا وجيه، الحديث بيقول من، بس أنا زوجها لهي اللي أنا صح ظلمتها بس أنا زوجة، حديث بيقول من، بس أنا أبوه بحق لي أظلمه، حديث مو هيك عم بيقول. بيقول أيما واحد، هذه المن تفيد العموم، أيما واحد. بس أنا يا أخي أخوه الكبير، أخي أيما واحد ظالم أي أخ من إخوانه فليتحلل. ما في، إذا أنت أب لست معنيا أن تظلم. تجيني ثلاث إخوات بنات عمرهم قريب 40 سنة، وكل واحدة بينها وبين أختها شي سنتين، يعني شي 38 36، بيقولوا نحن الثلاثة موظفات وأبونا توفى الله أمنا، وأبونا جالس في البيت لا يعمل، وأبي كرة الشهر بدنا نجي فورا نعطيه المعاش، نحن الثلاثة. ثم هو لا يحسن النفقة على البيت، وبيروح على القهاوي بهالأراجيل وبالسيجارات، وبيجيب للبيت هيك يعني الفتات، وإذا جاءنا الخاطبون لا يرضى. هذا شو حكم هذا الأب؟ والله ظالم، وسيقف بين يدي الله تعالى في مظلمته. هل له أن يقول أنا أبوهم هذول بتصرف كيف ما بدي، أنت ومالك لأبيك؟ لا، غير صحيح. أنت ما فهمت أصلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شو معناته أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك لأبيك إذا كان الأب فقيرا محتاجا لطعام وشراب، وكان الابن غنيا فللأبي أن يأخذ من مال أبي من مال ابنه من دون إذنه ما يكفيه لطعام وشراب ولباس الحاجات الرئيسية. أما مو ابني بينزل بيشتغل وأنا بيجي بآخر شهر بقول له هات كل المعاش، مو ببعت البنات يشتغلوا وأنا بقعد بالبيت وباخذ كل معاشهم وبقول لهم أنت ومالك لأبيك. لا، أنت ظالم، هذا الأب ظالم، والله سيقف بين يدي الله تعالى. والحديث بيقول من كانت عنده، من ألفاظ العموم، مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء، يعني من ماله من نفسه، فليتحلله منه اليوم. كيف التحلل يا أخوان؟ برد الحق إلى صاحبه، لازم يرجع الحق لصاحبه، أو أطلب منه أن يسامحني. أما واحد بده يستمر في الظلم وأنه سامحوني نصف من شعبان إجا ما بكون سامحوني، طيب ما أنت مستمر في الظلم، رجع الحقوق إلى أصحابها ودعهم يسامحونك. أما أنت بدك تضلك ظالمون، قالوا هلأ الدنيا جاية على رمضان سامحونا، كيف بده يسامحوك يا أخي؟ ومرات أنت يا أخوان مرات يأتيكم إنسان ظالم ليتوسط عندكم أنه روح لعند فلان خلص قله يعني يسامحني فيما مضى. لا تفعلوا. إذا أنت فعلت بتكون أنت الظالم على مظلمته. أنت إذا إجا واحد ظالم وقالك قله لهذا المظلوم يسامحني، قله لا، بدي قلك أنت رجع له حقه وبعدين بقله يسامحه. أنت لشوف رجع له نشوف الحق، أخذ بيته صار له 30 سنة وعم يدفع أجار 10,000 فرقة سوري، قال له يسامحني الله يوفقك الدنيا جاي على هلأ موسم حج، كيف بده يسامحك وانت أخذ له بيته يلي بيسوى الملايين ومئات الملايين وانت عم تدفع 6,000 و10,000 و50,000؟ من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم، اليوم يعني في الدنيا قبل أن يفجأك الموت، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني هو يوم القيامة. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، بدل الأموال وبدل الاعتداءات بدك تدفع حسنات، يدفع حسنات، نسأل الله السلام. إن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، في رواية تانية ثم طرح في النار، نسأل الله السلام، حديث رواه البخاري. يا أخوان إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا الكلام مو مزح، هذا الكلام مو أنه يعني بجوز يصير هيك بس بجوز، لا مو هيك، يعني الله بيسامحنا، كل آتنا بيسامحنا، ليك قديش نحضر بالدرس وليك قديش نصلي نحن، والله كتير يا لطيف. أنا شو بذكر الله وبقرأ قرآن وببكي، حبيبي بتذكر الله بتقرأ قرآن تبكي منيح، بس حقوق العبادة ترجع. ذكرت لكم في الدرس الماضي أو قبل الماضي قصة أنس. هلأ نحن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالقول قوله، بما أن الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال الذرة بده يحاسبك، نحن نصدق الله ورسوله. بس مرات الله عز وجل كمان بيأتينا بأخبار أناس، تصلنا أخبار أناس مشان بقال نشد نتأكد من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. بس المسلم يا أخوان خلاص إذا قال الله فالقول قوله، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القول قوله. أنس شاب توفاه الله تعالى عمره 35 سنة تقريبا، كان من أسرة بسيطة، ثم إن الله فتح عليه، فهو يعلم معاناة الناس البسطاء والأسر الضعيفة. سبحان الله لما أكرمه الله تعالى وفتح عليه صار ينفق هكذا وهكذا وهكذا. يقول لي أهله، واحد من أقاربه قال لي والله يا أستاذ نحن نعرف أنه ينفق، بس بعد موته لاكتشفنا قديش عدد الأسر التي كفلها أنس، قديش عدد الأيتام الذين حملهم أنس. قال لي بحياته ما بنعرف كل هيك شيء، بنعرف أنه بيساعد ناس بس مفكرين هيك شيء 3-4 عينات. قال لي بس بعد موته كل شيء جمعة يجي له حدا يقول والله كنت أنا أناس يعطيني كل شهر في 5 عيلات أعطيهم، وهذاك يجي 10 عيلات، وهذاك يجي 17 عيلة، وهذاك 3 أيتام، وهذاك 17 يتيم، والجمعية الفلانية دقت إنه والله كفلان عنا 50 يتيم. ما شاء الله تعالي هذا الرجل في حياتي، والرجل من أبناء المساجد وأبناء الصلوات وأبناء الأعمال الصالحات. طيب أناس كان له عادي لما بزور قرايبينه بيت أخته بيت أخوه، إذا عندهم ولد صغير وهالولد صغير هيك يعني عم يتمايع ويتضعف، أنس لما يجي يسلم عليه ضحكة ولعبة بس ها يجيبه لهالولد ويعصره يضمه هيك وشد عليه، الولد يصير عيط يقول خاله خاله خلاص الله يوفقك، هو يقول له شد بدنك لا تكون هيك إنسان يعني مايع، أو عمه الله يوفقك اتركني. ومرات يبكوا هدول الأولاد من كتر الشد لأنه رجل هو وهدول أطفال، بس عن مزح وعن ضحك ومو عن جد، ومشان يشدوا بدنهم. أنس مات، بعد موته بحين أخته بتشوفه بالمنام بتقول له يا أنس كيفك؟ قال لا أنا بخير بس الله يوفقك، استسمحي لي الأطفال الصغار يلي كنت أعصرهم عم يسألوني عنهم. يا لطيف، والله مزح، والله مو قصدي، والله ما بريد أذي حدا، والله مشان يشدوا بدنهم، عم يسألوه ليش كنت تضغط على هالولد وهالولد يبكي، هالولد يتضايق منك. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري. سبق في دروس ماضيات أيها الإخوة كيف التحلل، لأن الحديث يقول فليتحلله، واللام هذه لام الأمر يعني يجب عليه أن يتحلل. طيب كيف التحلل؟ هلا إذا كان مال لابد أن يعود إلى صاحبه أو أن يسامحك. وفي ملاحظة، هلا إذا واحد أخذ من واحد 1,000,000 ليرة بظلما وإجا هلا بده يستسمحه، ما بيصير يقول له سامحني من دون ما يذكر له المبلغ، إنه أخي أنا بزمناتي أخذ منك مصاري سامحني، قديش هدول المصاري؟ خلاص خلاص هلا ما تفتح الشيء الماضي، أنت ما بتحبني سامحني. أخي قديش يعني أنت أخذ مني 10 ورقات؟ لما 100 ورقة، لما 1,000,000، لما 100,000,000، خلاص أخي بالله بتسامحني، إيدي على رأسك سامحني، إذا بتحب النبي سامحني. لا أخي بدك تقول له قديش أخي، أخي أنا أخذ منك 1,000,000 ليرة سوري ظلما وعدوانا سامحني. أنا إذا سامحك سامحك، ما سامحك 1,000,000 ليرة بدها ترجع. أما هيك سامحني على الغميضي ما بيمشي الحال، لأنه بجوز هو إذا عرف بجوز إذا كانوا 1,000 بيسامحك و10,000 بيسامحك، بس 1,000,000 يقول لك لا شو 1,000,000 كتار هدو ما بيسامحك. فإذا كان مال لابد أن تعيد المال إلى صاحبه أو أن تطلب منه أن يسامحك. إذا لم تعرف صاحبه أين هو موجود أو غاب عنك تبحث عنه بكل الوسائل، فإن لم تجده فماله لقطة تدخره عندك إلى أن يظهر هذا الرجل وتعطيه، لك أن تتصدق به على نيته. لكن لو ظهر بعد 50 سنة بتقول له أخي أنا من 50 سنة هيك هيك صار معنا، وأنا دفعت لك، إذا قال لك كتر خيرك كتر خيرك، إذا قال لك رجع ليهم بدك ترجع. وإذا كان واحد أخذ من الناس كثر، كان موظف في دائرة عامة وكل ما يجي واحد يقول له ما بمشي لك معاملة لا تعطيني، فأخذ منين بده يجيبون هذول الناس؟ كتار ورايحين شرق وغرب، فيتصدق بهذا المال على نيتهم ويدعو الله تعالى لهم لقاء ما فعل فيهم من أذى. هذا إذا كان مال. وإذا كان عرض حاكي عنه غيبة، حاكي عنه كلام مو صحيح، يثني عليه بين الناس بالكلام الحسن ويدعو الله تعالى له حتى يرى بأنه وفاه حقه، وإذا لقيه طلب منه المسامحة. طيب لا سمح الله، إذا واحد كان يعمل بالمحرمات، كان يبيع خمر وعم يأخذ مال وهذا المال كله حرام، كيف يتحلل من هذا المال الحرام بيع الخمر؟ وقد جاءه أناس اشتروا خمر وأعطوه هذا المال، يتصدق بهذا المال في أي مصلحة من المصالح العامة للمسلمين. نسأل الله العظيم أيها الإخوة أن لا يجعل لأحد من الخلق عندنا مظلمة، وأن يغفر لنا جميعا مغفرة عامة شاملة، وأن يرزقنا صدق التوجه إلى حضرة الله تعالى وامتثال أمره واجتناب نواهيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
2: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقلنا إن كلمة تعاونوا أمر بشيء فيه تفاعل، ومعنى الشيء الذي فيه تفاعل أنه يوجد معين ومعان، ولكن المعين لا يظل دائما معينا، بل سينقلب في يوم ما إلى أن يكون معانا، والمعان لا يظل معانا، بل سيأتي وقت يكون فيه معينا. فالتعاون إذن تفاعل، أعني وأعينك. يبقى هذا هو الإيه؟ طب ليه؟ لأن أقضية الحياة التي شاءها الله للإنسان الخليفة في الأرض أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يعمر هذه الأرض. وعمارة الأرض لا تتأتى إلا بالحركة فيها، والحركة فيها أوسع من أن تتحملها طاقة نفسية واحدة، بل لا بد أن تتكاتف الطاقات لإنشاء هذه العمارة. ونحن نعلم أننا لنبني عمارة واحدة. انظروا إلى الأجهزة التي تخدم هذا البناء. أولها أجهزة المهندس الذي يرفع القطعة من الأرض ويرسمها، وإن شاء الترقي صنع لها المكت، وبعد ذلك يأتي الحافر ليحفر في الأرض، ثم يأتي بعد ذلك من يضع الأساس، وبعد ذلك من يصنع الحديد، وبعد ذلك من يصنع المسلح، ثم بعد ذلك من يبني، ثم بعد ذلك من يعمل عملية السباكة، ثم بعد ذلك من يعمل عملية الكهرباء، ثم يأتي بعد ذلك من يعمل عملية التغفير. كل ذلك تعاون لا تتحمله طاقة إنسان واحد. وهل يتعلم إنسان واحد كل هذه الفنون لينشئ بيتا إن كان سينشئ بيتا؟ لا، بل يتفرغ هذا لعمل يعاون به غيره، وغيره قد تفرغ لعمل يعاونه به في مصلحة أخرى. إذن فالتعاون أمر ضروري للاستخلاف في الحياة. وما دام الاستخلاف في الحياة تقصد منه عمارة هذه الحياة، وعمارتها تقتضي ألا نخرب فيها، إذا كان الله يطلب منا أن نعمر، يبقى الشيء الصالح بذاته لا نفسده. لازم يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى تعاونوا على البر والتقوى لتعمروا الأرض، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لتخربوها. إذن فالحق يريد كونا عامرا لا كونا خاربا. الشيء الصالح في ذاته نبقيه على صلاحه، إلا إن أردنا أن نرتقي في صلاحه. كما قلنا، بئر يأتي منه ماء بطبيعته، نخليه على طبيعته. وإن استطعنا أن نطم البئر أو نعمل له كده جنزير من الحجارة علشان ما يطمش، نعمل كده. إن شئنا أن نرفع الماء إلى المستوى العالي حتى لا نكلف كل إنسان يريد ماء أن يذهب بقربته ليملأ الماء، أو تذهب المرأة بجرتها لتملأ ماء ونوصل له الماء لحد البيت، نبقى نعمل. يبقى زدنا الصالح صلاحا، ولكننا لا نأتي للصالح لنفسده. إذن فالعملية عايزة أن نتعاون على عمارة، وأن لا نتعاون على اسم. يبقى إذن تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل الجمعيات التي تأتي لتتعاون على مشروع خيري نقول لها على العين والرأس. لكن نحذركم من شيء واحد، هذا الشيء الواحد أن لا تجعلوا لجمعياتكم نشاط ينسب إلى غير دينكم. ما دام في دينكم ما يؤدي الحقيقة. مثلا تيجي مثلا زي الجمعيات اللي يقول لك جمعية روتاري ولا طلعت الماسونية يقول لك ده مقاصدها خيرية، نقول له خيرية على العين والرأس، تؤدي مشاريع اجتماعية على العين والرأس، لكن لماذا تصنعونها وأنتم تقلدون فيها الغرب؟ حتى من يصيبه منها خير يقول ده الخير جاني من برة. طب ما تجيبوها إسلامية، وهل منع الإسلام؟ ده الإسلام طلب دي. فمن الخير إنما نأخذش الأسماء اللي هي جالنا من برة، حتى لا نأخذ كل من يصيب خير من هذه الجمعيات إلى أن الحاجات دي مستوردة من غير ديني. لا، نقول له إن كانت حاجة انسبها إلى مين؟ انسبها إلى دينك، واعلم أنك لست فقيرا أن تتسول من من من من, من أناس آخرين، بل في دينك ما يغنيك عن كل إيه؟ عن كل هؤلاء. وإذا كان الخير اللي أنت هتعمله، أنا لا أنكر أنك بتعمل خير يا سيدي وبتعمل خدمة اجتماعية، طب وليه بس تسميها هذا الاسم اللي تخليها تنسبها إلى حتة ثانية؟ بس تنسبها إلى مين؟ إلى دينك. واقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى، ومن أحسن من إيه؟ قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنا بعمل هذا العمل لأن الإسلام يأمرني به، إننا بعمل عمل ده لأنني جبت جمعية روتاري وبعمل بها خير وتبقى منسوبة البرة، يبقى حرام عليكم. انت تعاونتوا على بين، لكنه ليس لله، لدينكم. اعملوه لمين؟ لدينكم. ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. يبقى احنا عايزين بناء وعايزين حماية من الهدم. البناء ان نتعاون على الخير، ومدام نتعاون على الخير لازم تعرف زي ما قلنا ان طاقة واحد ما تقضيش الخير ده ابدا. ولذلك تجد لأفقر الناس تقول له يا شيخ الحمد لله انت ستر عورتك بتوب واحد في اقل من كده، وكلت ايه النهاردة؟ عيش وملح. طب عيش بس بلاش ملح كمان. طب يا اخوان رغيف العيش ده جبته منين؟ والله جبته من عند البقال ده. هو الله، اذا البقال ده ربنا سخره فخليه يفكرنا كده انه يجيب عيش يحطه من ضمن البضاعة عشان لما انت قريب كده وانت فايت تاخد الرغيف ده، تيسير لك، ما خلكش تروح لحد الايه؟ لحد المخبز. طب انقل التاجر ده لحد المخبز، يا مخبز تلاقي راجل بيعجن. الله، وراجل بيخبز. طب يا اخويا عجنت ايه ده؟ ايه دقيق. طب والدقيق ده جبته منين؟ والله ده انا جبته من المطحن. نروح للمطحن نجد آلات ومهندسين وشغلانه كبيره، نقول يا سلام ربنا سخر ممولين يفكرهم في العمليه دي ولو كان الخير لنفسهم علشان يجيبوا الآلات الضخمه دي اللي الفرد ما يستطيعش يجيبها لوحده. الله، وبعد ذلك طب الآلات الضخمه دي جايه منين؟ والله ده جايه من الدوله الفلانيه، والدولة الفلانية دي راحت كليات عمالة تدرس بقى في المعادن وتدرس في الحركة وتدرس في الكهرباء. الله، عشان تاكل رغيف. شوف الأجهزة اللي خلف هذا الرغيف قد ايه، لحد ما تنتظم كل حركة الحياة. فالبقال الذي جاء بك كان معاونا لك، والطحان الذي طحن، والعاجن الذي عجن، والخباز الذي خبز، والذي استورد المكنة، والذي قام ليصون المكنة، والعامل اللي على المكنة، والمهندس اللي صمم المكنة، والمدرسة اللي علمت المهندس اللي صنع الايه؟ اللي صنع المكنة، والممول الذي مول كل هذه الأشياء. كل ده بيعينك وأنت قاعد ما تفتكرش الرغيف إلى ساعة مجوع، لكنهم كانوا في خدمتك من كم سنة دول، من زمان قوي عمالين يخدموا فيك ومسخرين لك. إذن المسألة كلها مبنية على الايه؟ على التعاون. طيب افرض الناس تعاونوا على الخير كده ويقوم ناس يتعاونوا على الاسم، نقول هيهدموا بقى العملية. طب التعاون على الاسم زي ايه بقى؟ نعمل ايه؟ كل من يعين على مخالف لأمر الله، أمر الله منحصر في افعل ولا تفعل، وما ليس فيه افعل ولا تفعل فهو مباح، إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعل. طب افعل ولا تفعل، يبقى الذي دي اللي يعمل دي وينصح غيره بها ويعملها يبقى بيتعاون على البر، واللي ما بيعملهاش وبيعمل ضده يبقى بيتعاون على الايه؟ يبقى الاسم. اللي في فعل عمله في لا تفعل، واللي في لا تفعل عمله فيفعل. تقوم تقول له بعدين شوف تعاون على الاسم ده من كم جهاز يجي بقى. تعاون على الاسم كتير قوي، زي مثلا نيجي مثلا لواحد يقلب اغنيه خليعه مثيره للغرائز مهيجه، نقول له ادي اول لبنه. وبعدين جه واحد لحنها تلحين يرقص، وبعدين واحد يغنيه، بتكسر، وواحد يسقف بس وينبسط منه، اهو ده متعاون وياه. يبقى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، آية ضمنت عمارة الكون، وآية وضمنت مناعة الفساد في الكون. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اللي بيرتشي واللي بيسهل له عملية الرشوة، والسواق اللي عمال يودي ديا ويجيب دي ويحط على بتاعة الويسكي ويطلعها في الشقة، والخدمة اللي بتدلس، كل دي كلهم متعاونين على ايه؟ على البواب اللي قاعد وحاطط رجل على رجل كده وفي عمارة، وعارف ان فيها شقة مشبوهة بيجي فيها الناس ومش عارف ويعمل ايه ويعمل ايه، ويحطوا ايدهم في حاجة كده وايه؟ بمتعاون على الاسم. كل دول متعاونين على الاسم. فنقول له تعالى يا اخويا الجهاز، وبعد ذلك نقول لهؤلاء اياكم ان تفتنوا بما يدره عليكم فعل الاسم. لان اصل الاسم ثمن والي عند الناس، يدفعوا فيه فلوس كتير قوي، وفلوس تبقى سهله عليهم يطلعوها. اياكم ان تغتروا بهذه، ولكن انظروا الى مصائر هؤلاء القوم، فانهم لا يمكن ان يتركهم الله حتى ينهي حياتهم بمأساه. حتى الذين تمتعوا بجمالهم يتركونهم يعيشون في ضنك من العيش، ثم لا يجدون مأوى إلا القلوب الرحيمة، القلوب المؤمنة التي لم تفتن بمبازلهم ولم تتمتع بجمالهم. هم دول اللي بيعينوه، هم دول اللي بيدوهم، هم دول اللي قلوبهم بيرق عليهم. إنما واحدة أعانت واحد على الاسم، ده ساعة ما يشوفها يفتكر كل المصائب اللي جات له منه يكره. وربنا عامل كده عدالة، عدالة في الكون عشان الكون يستقيم غصب عنه. وبعد ذلك تيجي لكل واحد ياخد حاجة من اسم كده، نقول لكل واحد من هؤلاء يا ناس، كل واحد يعمل كشف عنده للقرش اللي جه من عرقه ومن حلاله ويكتبه، والقرش اللي جه من حرام، وبعد ذلك يعمل برضو كشف تاني للبلوى التي تأتي له والجب للمصاريف اللي هتطلع. يقوم اللي خده من الحرام تلاقيه يمكن جار على اللي خده من الحلال. مسألة ما تتخلفش أبدا، ولا يتركها الله للآخرة عشان يعدل نظام الكون. وإلا الذي لا يؤمن بيوم الحساب يعربد في الكون، لا ما يعربدش، لأنه هيشوف معربد قبله مصيره إيه. افرض انه مش مؤمن بالاله، ولا مؤمن بان في حساب، ولا مؤمن بان في قيامه، لكن لما يشوف اللي ظلم واللي عمل كذا وعمل كذا شافه قدامه كده في الحياه يقول يا خرابي، ده انت لو شفت ده ايام كذا وايام كذا وايام كذا وايام كذا وايام كذا. كذلك الذين يتمتعون بثمرات الاسم في هذه الدنيا يجب ان يفتنوا الى نفوسهم قبل ان يفوتهم الاوان. معذور الاطفال الذين لا عقل لهم ولا ولايه ولا كسب لهم، معقول انهم يعيشوا من اموال الاسم؟ انما راجل بلغ الرشد او بنت بلغت الرشد ثم ترى مالا يتدفق عليها من مصادر غير حل، يجب ان تستحي انها تلبس منه فستان او تاكل منه لقمه او تاكل شوكولاته او يلبس كده ويمشي ويروح المدرسه الله يا شيخ شوف الفلوس دي جايه منين. افتن الى هذا وقول لا وتعب عليه، قول والله العظيم لو شحت ما اباح الله ان نسال ليه؟ ليه جعل للسائلين مصرف من مصارف الزكاة؟ لا بلاش دي، وبلاش تتمتع بهذا المال الموبوء، المال اللي جاي من حرام، المال اللي عمال بتعين فيه على الاسم، واشحت اشحت قول اديني، ولن يتركك الله سائلا ابدا. لن يتركك الله سائلا ابدا. فحط كل واحد منكم يكتب الآية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، ويشوف كل الصور اللي قدام، حتى السواق بتاع التاكسي اللي واقف كده ياخد التاكسي وبعدين يجي واحد وواحد يركبه ويسيبهم ألف الضلمة ويقعد مش عارف يعمل ايه مثلا. الله، ان رضي بهذا يجب يتنبه الى ان ده كله لما يحسب الفلوس اللي هتيجي منه والفلوس اللي هتخرج منه يصرفها على ألم فيه او ألم في من يحب من ولد او بنت. نعم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. العدوان اللي احنا بنشوفه دلوقتي، كل الصور اللي احنا للمجتمع مهزوز منها، الهزة اللي احنا ما احناش عارفين نفيق منها جاي من العدوان. عدوان على وقتك بتاع بتاخد أجرة عليه ما بتشتغلش فيه، هذا عدوان على الدولة أو على صاحب العمل، مش كده ولا لا؟ عدوان على إنك أنت تاخد غير حقك، عدوان ترتشي عشان تعمل مش عارف ايه، عدوان، كل دي عدوان. يبقى اذا عشان المجتمع يبقى مجتمع ايماني سليم يجب ان يحافظ على قضية الاستخلاف في الارض عمارة كون وعدم افساد فيه، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله. احنا قلنا كلمة اتقوا الله كأن المخالفات دي إن ما تعاوناش على البر وتعاوننا على الإثم والعدوان، لأن فيه هنا نهي وفيه إيه، ما احنا افعل ولا تفعل، مش كده؟ تعاونوا أدي أمر افعل، ولا تعاونوا أدي نهي، يبقى المدقال التقوى. يبقى التقوى نعمل إيه؟ نجعل افعل في مكان افعل، ولا تفعل في مكان لا تفعل. تبقى جعلت بينك وبين الجبار وقاية. احنا كنا قلنا زمان نجد آيات في القرآن شبه كده، اللي يسمعها كده يقول لك ده فيها شبه تناقض، يقول لك ايه؟ يقول لك ده بتيجي اتقوا النار التي أعدت، نقول له طيب اتقوا النار، وبقول اتقوا الله، الله بقى النار لها تقوى والله، يقول له ايوه يا اخي، ما هو معنى التقي يعني ايه؟ اجعل وقاية بينك وبين ما يؤذيك ويتعبك، مش كده؟ فاتقوا الله يعني ايه؟ اجعل بينك وبين عقاب الله وقاية. ما هي الوقاية؟ الدرع من افعل كذا ولا تفعل كذا. طب واجعل من النار، ام قال لك ما انت لما تجعل بينك وبين ايه، بين الله وقاية من النار، يعني من غضبه، ومن غضبه ومظاهره النار. يبقى تتقي النار زي اتقي الله، تمام ولا لا؟ تبقى دي اديني تمام. واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ليه بقى كلمة شديد العقاب دي جاية ليه هنا؟ ام قال لك ايوه، لأن اللي بيخلي الناس تتهاون في التعاون على البر وتجترئ على التعاون على الإثم أنها لم تجد من مجتمعها رادعا، ولو أنها وجدت من مجتمعها رادعا، لو أن مثلا واحدة متهتكة ماشية أو بتعمل مثلا الأشياء اللي بتتعب سمعتنا، نقول لك ده شارع الهرم وبنيجي عشان نروح شارع الهرم، لو ان دي الوحده دي وهي ماشيه الصبح راعى شغلها كده، وبعدين المجتمع اللي مرت عليه لم يعطيها شيئا من الاحترام، انا ما بقولش الاحتقار بس ما يولهاش اهتمام، انما ده بيديها ايه ويمكن يقف الله. يبقى لو ان المجتمع كان مجتمع واعي لجه للمخالفين وقاطعهم، قاطعهم مقاطعه واشعرهم بانهم منبوذون من المجتمع الايماني، ساعة ما يشوف انهم منبوذين من المجتمع الايماني يقوم يعمل ايه؟ يرجع تاني لمنطق الحق. اللي بيغري الناس على الجرائم الكبيرة ايه؟ تهاون المجتمع لهم في الجرائم الصغيرة. مادام تهاون قال لهم لا، ربنا مش هيبقى زي خلقه، خلقه بيخافوا منكم، خلقه ما بيجملوكم، خلقه ما بيقفوش امام البلاوي بتاعتكم، لكن ربنا ايه؟ شديد العقاب، وحيجيب لك العقاب في وقت ليس لك فيه جاه من مال أو جمال يحميك منه. فإن أطمعك ضعف المجتمع في أنك أنت تتعاون على الإثم فخف من الله، لأنه شديد العقاب. وكيف يتسلل عقابه إليك دي ما نعرفهاش، لأن مش آلهة، إنما العقاب كده يتسلل عليك في نفسك مرض معضل بقى يخليك مش تصرف اللي كان عندك، تشحت على اللي كان عندك. نعم. او في من تحب وبدك تصرف الدنيا كلها علشان شديد العقاب. جنود عقابه مش ضروري تتأخر للأهل، بل تتسلل كده على حياتك بدون ان ايه، بدون ان تعرفها متى يبقى شدة عقاب ولا لا. شدة عقاب. واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ولذلك كان قول الله إلا ما يتلى عليكم مؤذنا بأن اسمع ما تاخدش الآية وحلت لكم بهيمة الأنعام على إطلاقها، لأنني هقول لكم حاجات هنستثنيها من الحكاية دي، ما تاخدش بقى حتة وحلت لكم بهيمة الأنعام كده على طول، إلا وفيها احتياط إن في حاجة هتستثنى. إذن إلا ما يتلى عليكم آذنتنا وأعلمتنا بأن فيه آية هتيجي تبين لما يطلع عليكم دي ايه، وكأن هينزل فيها قرآن ولا لا، وهينزل فيها قرآن. فالقرآن اللي نزل فيه إلا ما يطلع عليكم لبينها، قال ايه؟ حرمت عليكم الميتة. احنا قلنا في كل حرمت وكتب عليكم الصيام بتلاقوها دايما مبنية للمجهول او مبنية لما لم يسمى فاعله، مع ان الفاعلة في التحريم واضح من اللي حرم الله. قال لك ايوه، انما شوف ما اقتحمش عليك التحريم الا بمشاركتك انت. ازاي؟ ام قال لك لانك ما دمت امنت به الها فكأنك رضيت ان تدخل معه في عقد الايمان، وما دام دخلت معه في عقد الايمان يبقى انت شريك في التحريم، يبقى مالش حرمت وقال ايه حرمت مني كاله ومنك كمؤمن باله يجب عليه ان يستمع امر الله، يبقى انت شريك. يبقى انت ايه شريك. حرمت عليكم الميتة. واحنا قلنا زمان كنت فاكرين ما هي الميتة؟ الميتة هي التي ذهبت منها الحياة أو خرجت منها الروح بدون نقض بنية. بدون نقض بنية يعني إيه؟ بنية يعني الجسم ده بحركته. في واحد تضربه على مخه كده يروح ميت. نقوم نقول له أهو دي إيه؟ صحيح مات. إنما مات بنقض بنيته. بنقض بنيته يعني إيه؟ يعني الجارحة الحساسة قوي فيه والروح ما تحلش الا في بنيه لها مواصفات خاصه، فيبقى مات لان البنيه الايه انهدمت. ولذلك ما بيسموهش موت بقى، يسموه قتل. يبقى الموت خلاف ايه؟ خلاف القتل. الموت ان يموت بدون نقد بنيه، تلتفت تلاقيه سليم وكل حاجه والسر الالهي طلع. انما واحد دهسته عربيه، واحد ضربه مسدس، واحد ويعمل على مش عارف ايه، واحد اختنق وهو غرقان، كل ده مات بايه؟ اسمه بنقض البنية. اللي بتخنقه ده ما انت منعت عنه النفس، ما دام منعت عنه النفس تبقى نقض شيء في البنية، لان النفس ده امره ضروري. ضربته برصاصة يبقى ده نقض. طب ما دام نقضت البنية مش مات خلاص؟ ونقول لك ايوه مات، لان الروح لا تحل الا في جسد له مواصفات خاصة، بس فيه جوارح يمكن ان تستغن، يعني الروح تحل برضه دونها. واحد ايده اتقطعت برضه يعيش، واحد رجله اتقطعت، انما واحد ايه قلبه وقف، نقوم نقول له والله لما يشق صدره كده ويقدروا يدلكوا من كانت واقفه كده يعني اضطراريه ويدلكوه يقدر ينبض، ما دام المخ لسه حي يمكن ترجع له الحياه، بس قبل المخ ما خلاه تموت، ودي يمكن اقصى مده 7 دقائق. شوف بقى عملية شك ومش عارف ايه وتدريج قلب علشان تقعد لها. انما ساعة ما يجي المخ ده يصله العطب انتهى. ولذلك الاهل اللي يعرفوا بقى الطب او قريبين يعرفوا ان فيه موت اكلينيكي مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا فيه موت وفيه ايه؟ قتل. وفيه الاتنين ذهاب روح ولا لا؟ بس الاول ذهبت الروح اولا. خلاص؟ لكن التاني نقضت البنية فذهبت الروح. شوف الفرق بين الاثنين. ولذلك شوف القرآن ما حبش يمشيها قضية كده وقضية بعدين العلم هيثبتها ويثبت عظمتها. ساعة نقول أفإن مات أو قتل، أفإن إيه؟ إن مات أو قتل. الاثنين يبقى فيه ذهاب حياة هيجي منهم اثنين، أفإن مات أو قتل انقلبتم على إيه؟ على أعقابكم. كويس أوي. يبقى الميتة هي التي ذهبت منها الآية الحياة بدون نقد الايه؟ البنية. شبه. ولكن ما بعدها حرمت عليكم الميتة. يقول لك طب ودي حرمت ليه؟ نقول له اصلها ما دام ماتت يبقى لابد ان يكون الله قد جعل لها سببا لا نراه في عضو من اعضائها. داء خدي يقوم ما ناخدهاش بدائها بقى. دائها بزيادة ياخدها هي. مش كده؟ بلاش هي. وخليك انت هنا حال اول. طيب والدم ما هو الدم؟ مش هو السائل الذي يجري في الأوردة والشرايين في الجسم يدي لها الدفء ويدي لها الحرارة هو دم الدم؟ طيب هو الدم ده له كم مجالات في الجريان؟ ده له مجالين اثنين، وبيروح للكلى وبيروح للرئة ويعمل مش عارف يتنظف وبعدين يجي الدم الصالح. الله، تبقى إذن الأوعية الدموية اللي عندنا فيها نوعين من إيه؟ من الدم. لما نيجي ناخد الدم ده ناخده هيبقى فيه النوع الصالح صحيح، لكن فيه النوع اللي ما طلعتش منه الشوائب اللي بتمر على الكلى واللي بتمر على الرئة واللي بتمر هنا عشان تنقيه وتاخده، يبقى أنت أكلت إيه؟ ولذلك يسموه الدم المسفوح، الدم المسفوح يعني الجاري دي. الله، وده كانوا ياخدوه. انتوا عارفين الحاجه اللي احنا نسميها في المذبح المصارين، المصارين دي يعني الامعاء، يعني كانوا ياخدوا دي ويجيبوا الدم ده ويملأوا به الايه الامعاء دي ويشوه وايه ويقولون ايه يملأوا المبعر بالدم ويشوه وياكلوه ده. لكن في دم غير ساكن، طب ما هو الكبد قطعه من ايه؟ انما متوحده مش سائله. والطحال برضو دم سائل. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما قال احل لكم ميتتان ودمان، ايه الميتتين؟ لان ما دام حرم عليكم الميته كان يجب لما يجي لنا السمك عند البيان نقول له يا عم ده ميت مش كده، ولا الجراد ويجي لنا نقول له لا ده ميت، نقول له لا، ما هو الاستثناء بقى من النبي قال احل لكم ميتتان وايه ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. يبقى الكبد والطحال مستثنى من الدم، لكن اذا قلت الدم المسفوح خلاص انتهى. ما دام الدم المسفوح يبقى الكبد والطحال دول طالعين، لانه مش مسفوح، مش جاري، مش دم جاري في اوعيه، ده دم متكون في هيئه خاصه، ده كلام على الاول. وتجي تلاقي السمك والجراد تقوم تجد الحكمه ليه حل وهو ميت، لان ملوش نفس سائله، ملوش دم سائل في لحمه. ولذلك لما تجيب اي سمكه كبيره كده وتقطعها من ظهرها ما ينزلش منها دم، الدم في الحته اللي عند اللي فوق دي كده وخلاص، هو تدي البتاع بالنفح كده انما ما فيش شعيرات ماشيه. فما دام ما فيش فيه دم في قلب البتاع، قام قال لك لما يموت ما يجراش حاجه، ما يبقاش فيه دمه خلاص كده. والجراد كذلك. طيب والكبد والايه والطحال ولحم الخنزير. الله، إذن فيه ميتة وفيه دم وفيه لحم إيه؟ خنزير. اوعى بقى تقول لي لازم نعرف لماذا إحنا قعدنا نهابش زي ما بيقولوا كده، أو نهاتي لحد ما عرفنا ليه ليه الميتة حرام وليه الدم حرام، علشان ممكن فلسفنا يعني وقلنا ده فيها كذا، اللي ماتت ماتت بداء والداء يبقى فيها وناكلها بدقها، لا خلي دقها ياخدها هي لوحدها، والدم اصله فيه لسه الفضلات ما خلصتش منه، والفضلات سموم بيتقنص منها الجسم اللي هي مثلا بتاخدها الرئه تبني البوليكه ومش عارف الكلام ده الطويل اللي عليه، وهنا بيتاكسد وهنا. طب والخنزير؟ بالله الا ساعه ما نزل القران ده على من نبي امي في امه اميه أكانت تعرف هذه المسائل؟ ما عرفتهاش، إنما خدتها ولا لا؟ طب خدتها ليه؟ لأن الله قالها. أنا ماليش دعوة بقى. الله، الله الذي آمنت به إله وحكيم وخلقني، في واحد خلق صنع كده وبعدين يعمل اللي يفسده؟ لا، اللي بيصنع صنع بيعمل اللي إيه؟ النجار يعمل الدولاب وبعدين يودي لي القيماجي يقول له انا عايز تهندزه كده بالقيمه، وبعدين يودي لي بتاع الجملكة يقول له خليه يلمع زي الازاز، مش كده بيصنع؟ فاللي بيعمل صنع بيعمل ايه؟ على اصلاح. وما دام ربنا هو اللي خلقني وانا امنت بيه اله، يبقى لازم لما يقول لي ما تعملش ديا يبقى لازم هي دي صلاح. عرفتها ولا ما عرفتهاش؟ عرفتها، لكن أذلك يمنع أننا نتلمس كده نشوف؟ قال لك التلمس ده عشان أنت بس تزداد إيمان بربك، وعلشان إن كان في واحد فضولي من دين آخر ويجادلك تقدر إيه، وإن كان هو ملوش إنه يجادلك في فرعية في دينك تقول له جادلني في القمة الأول، نتجادل في الله وفي البلاغ عن الله بواسطة الرسول، إنما ما تجادلنيش في جزئية أنا بعملها لأنني ربنا قالها، ربنا قالها لازم تؤمن به انت اولا. يبقى الجدل في الجزئيات ده من اول ذلك، اي واحد يدخل وقت جدل في الجزئيه تقول له لا، الدين ما يبحث من اذنابه، الدين يبحث من قمته. انا بعمل دي ليه؟ لان الله قال. يبقى نبحث في الله، له وجود ولا ملوش وجود، له صفات كمال ولا ملوش صفات كمال. ولذلك انا قلت لكم ان اول ما يجي حكم ما بيقولش يا ايها الناس كتب عليكم الصيام، بيقول يا ايها الذين امنوا، يا من ايه، يا من امنت بي خذ الحكم مني وانا مامون عليه. وضربنا مثل زمان ولا نزال نكرره، قلنا اثمن ما عند الانسان صحته، مش كده؟ فإذا تعرضت صحته للاختلال ماذا يصنع بعقله؟ ايه انا بعمل ايه؟ قال لك باكل اتعب. يبقى عندك الجهاز الهضمي هو اللي ايه؟ طب مين الباطني واللي له في الجهاز الهضمي شغل؟ يقول لك ده الطبيب الفلاني. ويجي واحد يقول لك يا سلام ده متخرج من كذا وعمل كذا وكان فلان عجب. وقعدت تبحثوا بقى، عملتوا كوميسيون عشان تختاروا مين؟ الطبيب. وبعدين استقر الرأي على طبيب خاص، فتنتك رايح للطبيب الخاص، دخلت عنده وقعد يشرح بقى ويعمل ومسك الورقه ويكتب لك الدواء. هو انت بتمسك ايده وتقول له انا مش هشرب الدواء ده اللي قلت لي ليه هشربه؟ ليه بقى؟ قال لك لان عقلك مهمته ان ينتهي الى الطبيب اللي انت اقتنعت بيه، وبعدين اللي كتبه الطبيب تاخده. ولما يجي واحد يزورك يقول لك بديش تشرب ده ليه؟ ده مش هتدخل وقف متاهه، بتقول ده الطبيب الفلاني كتبه، مش كده؟ الله، اهو كذلك ايمانك بالله. الايمان بالله تؤمن بانه اله، ثم تقف خاضعا لتسمع منه رجدت حركة حياتك، افعل كذا ولا تفعل كذا. فان كان مريض يناقش طبيبا في لما كتبت لي هذا، فليناقش كل مكلف ربه لما كلفتني بهذا. يبقى يناقش يقول له كلفتني ليه بو. لكن ان جه الطبيب من البشر، الطبيب من البشر وقد يخطئ. الم نقرا ان اطباء اخطاوا وسببوا في ان يموت مريضهم كتير قوي؟ طب فاذا كان هذا في الطبيب الخطاء، طبيب خطاء وبتسمع كلامه بدون ما تناقشه، ولما بتشكك فيه قوي بتقول نعمل ايه كوميسيون ولا ايه اسمه ايه كونسلته، هات طبيب وطبيب. الله، ليه كونسلته؟ قال طبيب زيه يناقشه. طب يا سيدي لما انت اجل بقى المناقشه في دي لحد ما يجي لك اله تاني يبقى يناقش الاله في الامور بتاعته وتنتهي المساله. وما دام لا يوجد اله يناقشه يبقى يقول له على العين والراس، زي ما خدت الروجيتا ورحت صرفته، قال وتني رايح جايب من الاجزخان واقعد اشرب فيه. وانا يقول لك واحد ده انا جربت الدواء ده، قال لك الطبيب كتبه، نبقى نروح نراجع نقول له مش عارف ايه وبتاع. الله، يبقى اذا مهمة العقل أن يجعلك تؤمن بمين؟ بالله. والمريض يؤمن بمين؟ بالطبيب. ويروح ياخد رجدته وانت تؤمن بإله تاخد رجدته، افعل ولا تفعل، وإلا كانت ثقتك في البشر الخطاء خير من ثقتك في رب السماء. طيب احنا هناخد دي. ولذلك بقى الناس العاقلين اللي خدوا المسألة كده من أصرها زي ما بيقولوا، قال لك شوف بقى العقل كالمطية يوصلك إلى عتبة السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. العقل يوديك لحد مين؟ ربنا، إنما ما يدخلش وياك عند ربنا بقى، اسمع منه على طول. بذلك كتر خيرك يا عقل وصلتني لمين؟ يبقى العقل كالمطية يوصلك إلى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لكن إذا جيت تحليلات بقى وبليتنا بقى الدودة الشريطية والدودة الحلزونية، وإيه كمان يا أطباء في دودة ثالثة كده تايهة عني دلوقتي، كم دودة كده، نقول له الله كنا نؤخر بقى لحد ما يجي التحليل. لا، ده لما جه التحليل اثبت لنا صحه تعبد الاميين اللي سبقونا الى ايه؟ الى نزول القران على رسول الله. وما اهل لغير الله به. اهل يعني ما يقلش عند ذبحه الله اكبر، ما نسميش بسم الله الله اكبر. اهل يعني نقول عنده ايه؟ ليه؟ قال لك لأنك كما قلنا سابقا أنت منتفع في الكون الذي تعيش فيه بأجناس طرأت أنت عليها فوجدتها منتظرة قدومك لتخدمك، مش جت بعد ما جيت، لا ده هي سبقتك في الوجود ومنتظرة حضرة السيد اللي هو خليفة الله الإنسان عشان تخدمه. وبعدين بناخدها مراحل، الحيوان بيبقى زي بس أنا عند التفكير مش كده، والنبات تحت الحيوان شوية والجماد أقل من الحيوان. فساعة بقى أنت ما تاخد الجماد اللي ما يقدرش يعمل منك كده مش كده، والنبات برضو اللي يطوعك ولا يمكن يعصلك شوية عليك على ما تقلعه ولا شوكة تشوكك وانت بتجيب الثمرة، ويجي للحيوان اللي زيك في الحياة وفي الحركة وله أجهزة وله مش عارف ايه، وبعدين تيجي تاخده كده عشان تذبحه، تبقى ذبحته ليه دي؟ أم قال لك ده انا ذبحته بسم الله الذي أحله لي وسخره لي، والله أكبر مني ومن، والله أكبر مني. يجي واحد يقول لك ده راجل نباتي ما بياكلش الحيوانات علشان فيها ذبح ودي فيها الشفقة ومش عارف والرحمة ما شاء الله يا سيدي. بقى هي كده الحكاية، انت نباتي علشان انت يعني قلبك ملان ايه؟ ملان رحمة وملان شفقة. والله عال لو أدركت ما في النبات من حياة كان برضو تقول كده، لأن أثبت دلوقتي ان الحياة له، النبات له ايه والجماد له ايه. هو انت لما بتمسك هتتحصوى كده وبعدين تقعد تدقها بالأدوم وتفتتها، انت عارف انت بتعمل فيها ايه؟ ده انت بتعاند فيها تعانق الجزئيات المتماسكة حياة، ما اللي بتفتت فيه بس انت اللي غلبان، ما انتش عارف فيها ايه، ما انتش عارف فيها ايه، فيها حياة بس انت ما انتش عارف. وان من شيء الا يسبح بحمده. انا قلت لكم زمان حكايه الاثنين اللي على قدم مع الله يعني عارفين بالله، وحاكم العارفين بالله برضو لهم وبعض كده يعني برضو يشخلعوا بعض كده عشان كل واحد عايز يشوف عند التاني ايه، زي ما يقعدوا علماء ويا بعض ولا ناس اهل فن مع بعض ويتعلموا على بعض وينكتوا بعض. يوم بقى قاعد عمل النخمه ولا رضيش تفه، ما رضيش يبصق، فالتاني اللي في ريحه بقى قال له ابصقها ابصقها واسترح، يعني حطتها ببقه. فشوفوا بقى بقول له كلما اردت ان ابصق في مكان سمعته يسبح الله. يبقى ده صادق، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أي يقول لك ده تسبيح الدلالة، طب من كان تسبيح الدلالة تبقى فقهته، ده هو قال انك مش هتفهمه. قام التاني بقى بده يوريه انك انت دي منزلة كبيرة، صحيح انك تسمع ان بيسبح وتختشي انك تتف يعني عليه عشان يعني بيسبح. قام افتعل كحة، افتعلها يعني حاول يعني، وبرضه جابها ببقه كده، وبعدين عمل زي مسبح في مسبح. طب ما هي دي بتسبح روحها، طب ما نسبح حطته في مسبح ايه الله. يبقى بين له انه على قدم ايه، على قدم ايه اعلى. ما اهل لغير الله به، يبقى انت ربنا محلل لك مثلك في الحياة وفي الحس وفي الحركة، حيوانه بيحلوا ليك تذبحه كده، ولا تذكرش اللي طمنه ليك ده كده وخلاك تذبحه. لازم يا اخي قبل ما تعملها لازم تبقى ذوق، لازم تبقى ذوق، تقول بسم الله يا الله. انا بسم الله يعني انت دنت ليه باسم مين؟ بسم الله، الله اكبر مني ومنك. اوعى تزعل مني ان انا ذبحتك، ليه؟ لان اللي اكبر منه منك قال انا احللت لك. ولذلك قلنا زمان عشان تعرفهم سيلان التسخير فيما خلق الله للانسان، الكلمه اللي قالوا ايه، اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. اذا الاكل ده من ضمن التسليل ولا لا؟ لو ما ذللتش لك يبقى يجب ان تذكر المذلل، عندما تيجي تذبحها لازم تذكر الذي ذللها لك، لازم تذكره. نعم. وما اهل لغير الله به، والمنخنقه اللي انخنقت، واحنا قلنا ان قوام الحياه ثلاث اشياء مش كده، طعام وشراب وهواء. دي قوام مين؟ الحياة. بس شوفوا بقى حكمة العلي الكبير، خلق الصنعة دي وشاف ايه الاهم والاهم الاهم والمهم، ام قال لك شوف بقى انت في الطعام زي ما قلنا زمان تقدر تصبر الى 30 يوم. ليه؟ ام قال لك لان ربنا سبحانه وتعالى قدر لك ظروف الاغيار، فجعل في جسمك آلات، لأنه يعلم شهوتك إلى الطعام، ما بتاكلش على قد الضرورة، ده أنت بتاكل لذة للأكل، وإلا لو حللت الفضلات اللي بتخرج منك لو وجدتها تقضى أربعة كمان. ففي ناس بتاكل مش بس علشان تشد الرمق، لا، بتاكل شهوة في الأكل. يقوم ربنا يقول لك أنا هحترم الشهوة بتاعتك دي، بس هاخد اللي ضروري لك، والزائد اللي يقدر الجسم على تمثيله هاخده ويتخزن في الجسم لك، ده لحم، عشان لما يجي يوم ما تلاقيش اكل نقوم نقول لك طلع شويه من الدهن اللي عندك اتغدى. شوف الصنعه بقى، طب هات عربيه كده اللي صنعت البشر ويخلص منها البنزين في ساعتها، تقف ولا تمشي؟ تقف. لا، دي هتقعدك 30 يوم تاخد من جسمك. ولذلك العربية بتقول ان احنا في شدة، سنة اخذت الشحم وسنة محت اللحم وسنة محت العظم، يعني درجات، يعني بنتغدى من عظمنا دلوقتي، بنتغدى من عظمنا. يبقى فينا مخزن يقضي، وفينا برضو مخزن للمية، بس الصبر عليها مش زي الصبر على ال، يقعد من 3 أيام ل10 حسب الماء اللي عندك. وبعدين الهواء، الهواء ما تصبرش عنه الا مقدار الشهيق والزفير، فاذا منعت الهواء خنقت كده على طول تروح الموت. والى لقاء اخر ان شاء الله.
0: كانت هذه خواطر ايمانيه للداعيه الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير ايات من سوره المائده. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبدي الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

شكرك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة بفضل

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا

ربنا نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

طل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخَرَ

بالأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضمي جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: سروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، الموضوع اليوم المواساة. فالمواساة في الاصطلاح الشرعي معاونة الأصدقاء والمستحقين ومشاركتهم في الأموال والأقوات. وفي تعريف آخر، المواساة أن يجعل صاحب المال يده ويد صاحبه في ماله سواء. وفي تعريف ثالث، المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق، يعني معاونة الإخوة المؤمنين، أن تعاونهم بمالك، بجاهك، بخدمتك وبدنك، بالنصيحة والإرشاد، بالدعاء والاستغفار، بالتوجع لهم. إن لم تستطع أن تقدم لهم شيئاً من هذه الأشياء، يجب أن تتوجع لهم. أفضل شاهد على ذلك أن سيدنا عمر في عام المجاعة خاطب بطنه، قال: قرقر أيها البطن أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. وحدثني أخ صالح، هو ميسور، لكن في بعض الأزمات الطاحنة قديماً امتنع عن شراء الأشياء غير المتوافرة لعامة الناس مواساة له، لئلا يتميز على الناس. فالمواساة أن تواسي أخاك بمالك وجاهك وخدمتك ونصيحتك وإرشادك وبالدعاء وبالتوجع له. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: من أقال عاثراً من عسرته أقال الله عسرته. طبعاً في أوضح أنواع المواساة أن تقيل مسلماً من عسرته، وهذا من الأعمال الصالحة الطيبة. ويقول عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لا يزال في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه. أنت في حاجة أخيك والله في حاجتك. كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. الله عز وجل شكور، فإذا خدمت عباده واسيتهم، أطعمتهم، طمأنتهم، نصحتهم، أقلت عسرتهم، عدت مريضهم، أمددتهم بالمال، فالله في حاجتك، والله في عونك، والله الموفق. المواساة أنواع أيها الإخوة. قد تجد أخاً يحتاج إلى المال فقط، وقد تجد أخاً يحتاج إلى عمل، وقد تجد أخاً يحتاج إلى كلمة طيبة، في عنده مشاعر حساسة، في موقف ظلم فيه. فأحياناً الكلمة الطيبة، تكريم هذا الأخ ورد كرامته له، هي أكبر مواساة. إنسان بالمال، إنسان بتأمين عمل، إنسان برفع معنويات، وإنسان مظلوم، أكبر مواساة له أن ترفع عنه الظلم. إذا كان لك جاه ولك صديق قوي بإمكانه أن ينصفه، هي أكبر مواساة. وقد تكون المواساة أن تشارك الناس في أفراحهم، هذه مواساة. من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم. أو أن تشاركهم في أحزانهم، أو أن تضع الدين عنهم، دخله يكفي لكن عليه دين لا يطيق سداده، أو أن تقنع الدائن أن يرجئه في سداد الدين، هذه مواساة. يعني بالتعريف الجامع المانع، المواساة أن يكون المسلم في حاجة أخيه. وهذا الذي تشير إليه الآية الكريمة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أنت حينما تواسي أخا مسلما أو أخا في الإنسانية أو مخلوقا، حيوان أليف مكسورة يده، هذه مواساة. أنت حينما تواسي مخلوقاً فكأنك تقرض الله قرضاً حسناً، والسداد في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عز وجل شكور.

فالإنسان بيعدل الخطوات مع اللقمات، للعوام بيوازن بين الخطوات واللقمات، لكن المؤمن بيعد الأجر، فقد تذهب إلى مكان بعيد والضيافة متواضعة جدا، والناس الذين دعوك ليس لهم شأن كبير في الدنيا. لذلك أنا أقول تلبية دعوة الأغنياء من الدنيا، تلاقي الغني إن سافر يهنأ، مريض يعاد، دعا يلبى، الفقير أحيانا بيموت ما حدا ينتبه له. فهذا الذي يعود مريضا فقيرا يلبي دعوة إنسان فقير يجبر خاطره، هي من أعظم المواساة. يعني مو كل تلبية دعوة من الأعمال الصالحة، في تلبية دعوات من الدنيا، لكن أخاك الذي يدعوك ويقول عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى كراع في الغميم لأجبت، تلبية الدعوة من المواساة. أبواب المواساة لا تعد ولا تحصى، ولكن سأعطي مما في السيرة من المواساة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، كان بيني وبين عمر شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر، يعني هنا أبو بكر، قالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي يتمعر، أي تذهب نظارته من الغضب، حتى أشفق أبو بكر فجس على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. يخاف هذا الصديق على قلب رسول الله أن يتحول عن عمر، فقال والله أنا كنت أظلم مرتين، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه ومالي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين. وفاء النبي بمستوى العقل لا يصدقه، أنه بعثني الله عز وجل فالناس كذبوه، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله. في رواية فاحفظوا له ذلك، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. وعن أنس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. هكذا فعل الأنصار. والله أيها الإخوة لن تقوم لنا قائمة إلا إذا أحب بعضنا بعضا، وإلا إذا بذل بعضنا لبعض. المسلمون أسرة واحدة، لا يهنأ واحد إذا كان الطرف الآخر في ضيق. طبق نظام الأسرة المتواضع على مجموع المؤمنين. يقول عليه الصلاة والسلام إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. الحياة تعاون، الحياة بذل، الحياة تضحية، والإنسان كلما كان أشد مواساة لإخوانه كلما كان أقرب عند الله، أو بالعكس كلما ازداد إيمانه اشتدت مواساته لإخوانه، كلما اشتد إيمانه اشتدت مواساته لإخوانه. بالإسلام شيء اسمه إعجاب سلبي

0: فكره إسلامي وعواطفه إسلامية ومشاعره إسلامية وأرضيته إسلامية وخلفيته إسلامية ونوازعه إسلامية، لكن ما له مسلم. الإسلام حركة، الإسلام عمل، الإسلام بذل، الإسلام عطاء. هكذا كان أصحاب رسول الله. ذكرت في الخطبة أن المظاهر الإسلامية الآن صارخة، لكن ما في حب. قد تجد أخ يموت من الجوع وأخوه معه مئات الملايين، أخوه النسبي، ما في مواساة، لا في مواساة بين الجار وجاره، ولا بين الأخ وأخيه، ولا بين المسلم والمسلم. والله أحياناً أستمع إلى قصص يدمى لها القلب، ومن حول هذا الشخص أغنياء جداً، أبداً لا أحد يعنيه أحد، كل واحد غارق في شهواته وفي مصالحه وملذاته. لذلك تخلى الله عن هؤلاء المسلمين. هؤلاء ليسوا مسلمين بالمعنى الدقيق للإسلام، هؤلاء لهم إطار إسلامي فقط، أما الإسلام شيء آخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. وفي ملمح بالسيرة أيها الإخوة، السيدة خديجة لم يأتي الوحي بعد، لم تأتي الرسالة، لم يأتي التشريع، لم يأتي التوجيه الإلهي إطلاقا. لما جاءه الوحي ورأته قلقا قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. من علمها ذلك؟ الفطرة. إنك لا تقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. يعني هذا الإله العظيم مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يتخلى عن إنسان محسن. الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. هكذا تقول السيدة خديجة: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر وتكسب المعدوم. يعني أقول لكم بالقياس، يعني واحد من الإخوان الكرام مستقيم محسن، مهما تكن الظروف صعبة، مهما تكن العقبات كأداء، مهما تكن الضغوط شديدة، الله معه وسينصره وسيؤيده وسيحفظه وسيوفقه. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. من المواساة طعام الاثنين كاف للثلاثة، وطعام الثلاثة كاف للأربعة. وفي حديث آخر عن المواساة: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. يعني بصراحة هلأ أقول ألف مليون دولار كلام، هذا كم هي المسافة بين أن تنطق بهذا الرقم وبين أن تملكه؟ كم هي المسافة؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلماً أقال الله عسرته. يقول إبراهيم بن الأدهم: المواساة من أخلاق المؤمنين. كان الصحابة الكرام يسمون سيدنا جعفراً أبا المساكين، كان يذهب إلى بيته فإذا لم يجد لنا شيئاً أخرج لنا عكة أثرها عسل فنشقها ونلعقها. بعض الصحابة إن رأى مسكيناً يقول: اذهب واقترض على اسمي، يقترض على اسم هذا المحسن الكريم. عن أبي حمزة الثمالي رحمه الله قال: إن علي بن الحسين كان يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة، ويقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. ومات علي بن الحسين ووجدوا بظهره أثراً مما كان ينقل الجرب بالليل إلى منازل الأرامل. أي والله أيها الإخوة، من لم يحمل هم المسلمين لا ينتمي إليه. هذا الذي في بحبوحة ويعيش وحده ولا يعبأ بالناس والله ليس من المسلمين. من لم يحمل همهم لا ينتمي إليهم، وهي الرحمة بقدر الإيمان. بقدر ما في قلبك من الرحمة يكون قربك من الله عز وجل. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من فوائد المواساة أنها تورث محبة الله عز وجل وتورث محبة الخلق. شو قولك؟ تجمع بين محبة الله ومحبة الخلق، وتشيع روح الأخوة بين المؤمنين، وتقوي العلاقات بين المسلمين، وتساعد على قضاء حاجات المحتاجين، وسد عوز المعوزين، تدخل السرور على المسلم، وترفع من معنوياته فيقبل على الحياة مسروراً. يعني المواساة هي الدين الحقيقة، الدين معاملة، والدين بذل، والدين عطاء. إنك في دار عمل والآخرة دار جزاء، إنك في دار تكليف والآخرة دار تشريف. فيا أيها الإخوة، هذا الموضوع اخترته لرمضان لأنه موضوع رمضان، موضوع المواساة. وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح، وكلما نما عملك الصالح المخلص ارتفع قدرك عند الله عز وجل. والدليل أن الإنسان يوم يأتيه ملك الموت لا يندم إلا على شيء واحد: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. والآن العمل الصالح متاح. يعني لا تنسوا هذا الحديث، مرة النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه بقبر، فقال صاحب هذا القبر: إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. لو معك 1000 مليار، ركعتان أو عمل صالح أو عبادة أو صيام أو صلاة خير له من كل دنياكم. والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
2: The revelation of the book is from Allah, the Almighty, the All-Wise.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله، الله. إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بمجرد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بدأت انقسامات المسلمين.
3: يعني هم كانوا بيختاروا نبي ولا كانوا بيختاروا حاكم؟
2: أيهما أحق بالخلافة، أبو بكر الصديق ولا علي؟
3: نقدر نقول الإشكالية السنية الشيعية الأولى.
2: هو بالأخير بالأخير كل الصحابة الكرام كان بدهم المصلحة.
3: يعني لو أن النص سيضطرد، إما أن يضع النبي قاعدة وإما أن يسمي الخلفاء بقى إلى قيام الساعة.
2: لا إكراه في الدين، بعدين الحروب ردة، كيف نظر؟
3: كل دول أسلموا بدون سيف، بدون إجبار.
2: أنا مسلم ارتديت وفي عندي دليل، لا إكراه في الدين.
3: في حتة مفقودة في الفهم، لأنه زمننا ده يا جماعة جاء عند الحتة المقدسة وحطها الدولة.
2: هل يجوز للأمة القوية أن تغزو أمة ضعيفة؟
3: احنا مش أمتين، ده احنا أمة واحدة نبت فيها من يريد أن يمزقها.
2: أنت تريد أن تظهر القوة والسيطرة والمنعة، عشان هيك أنت جيت تقاتلنا مش عشان الدين. ها،
3: يطلب منك الولاء للدولة والخضوع للدولة وأن تكون مواطنا صالحا، وإلا عوقبت وقتلت، ومفيش حاجة اسمها حرية رأي فيما يخص مصالح الدولة العليا.
2: سلام الله عليكم أخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة رقم 16، الحلقة 16 من سلسلة 100 سؤال في التاريخ. وين إحنا؟ إحنا في المحور الرابع، محور الخلافة الراشدة. في الحلقة السابقة كنا حكينا عن أو رسمنا خط عام هو خارطة الطريق، مشان نفهم هيك بشكل عام ونأخذ فكرة عن فترة الخلافة والخلفاء الراشدين الأربعة. اليوم وصلنا إلى السؤال رقم 32. أنا وأنتم نرحب بالأستاذ محمد إلهامي، الضيف الدائم لهذه السلسلة. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
3: حياكم الله بالحارث، بارك الله فيك.
2: إحنا بفترة جميلة، فترة الخلفاء الراشدين، وفيها ما فيها من الدروس والعبر والحكاية.
3: صحيح.
2: سؤال رقم 32. سبحان الله، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتشعر أن هذه الأمة دخلت في كيف تنظم عاد علاقاتها، وكيف تنظم الحكم، كيف تنظم كل تفاصيل الحياة، مسترشدين بما فهمناه وقرأناه من النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بدأت انقسامات المسلمين.
3: نعم.
2: وهذا كان من اللحظة الأولى، وعلى طول طلع السؤال مباشرة، أيهما أحق بالخلافة، أبو بكر الصديق ولا علي رضي الله عنهما؟ طبعا يعني اسمين كمان إكبار. طبعا مباشرة الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. وبالتالي ما الذي حصل أستاذ محمد في سقيفة بني ساعدة، وماذا نستفيد؟ وهذا الأهم، ما هو إحنا شباب دروا بالكم، ترى إحنا ليش بندرس كل القصة؟ مشان ماذا نستفيد، مش مشان بس نحكي القصة يعني. وبالتالي ماذا نستفيد من اللي حصل أستاذنا؟
3: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا يا أبا الحارث. طبعا صدقت وأنت تقول نعم، إحنا بالفعل بنتكلم عن فترة عظيمة من فترات تاريخنا الإسلامي، ولأنها فترة عظيمة يعني لا بد أن تسلط عليها الشبهات، ولا بد أن يعني يجعل الشيء الحسن والجميل شيئا قبيحا عند الكارهين. أنت عارف، لا أدري إذا كنت قلت هنا، لكن أبيات ابن الرومي، ابن الرومي له أبيات جميلة يقول: في زخرف الحق، في زخرف القول تزيين لباطله. لما أنت تصف الباطل بكلام جميل يبدو الباطل وكأنه إيه، شيء جميل. وصفت الحق بزخرف القول يشوهه، في زخرف الحق تزيين لباطله، والحق قد يعتريه بعض تغييره بالزخرف ده. تقول هذا رحيق النحل تمدحه. لما تحب تمدح العسل تقول له إيه، ده رحيق النحل. وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، سحر البيان يري الظلماء كالنور.
2: جميل.
3: فالآن أي نعم الله جميل
2: والله تعبير راقي.
3: تعرف ابن الرومي كان العقاد كان شديد الإعجاب بابن الرومي ويراه أولى بأن يكون سيد الشعراء من المتنبي ومن غيره، ويقول بأنه هذا الشاعر في الوصف لا يضاهى يعني لا يضارع. هذا موضوع أدبي ما لناش علاقة به دلوقتي. الذي أريد قوله هنا، شوف أنت ترى الآن في عالمنا المعاصر البرلمانات يحدث فيها اختلافات ويحدث فيها سباب، وربما حدث فيها تشابك بالأيدي. ونانسي بيلوسي لما سمعت خطاب ترامب في فتراته الأولى راحت عملت إيه؟ قطعت الورق كده، ورق الخطاب قدام كل الناس. ويعني المناظرات الانتخابية يبقى فيها إساءات بين المرشحين، ومع ذلك تجد العموم عموم الحالة الإعلامية تقول لك إيه؟ دي منافسات طبيعية، وهي دي صيغة الديمقراطية، والديمقراطية أصلا نقلتنا من إن إحنا نتقاتل على الحكم بالسيوف وبالحروب وبالمدافع، وبقينا بنتخانق بالإيد يا سيدي. فيعني ده إنجاز عظيم. اللي بيقولوا الكلام ده أول ما يجوا عند سقيفة بني ساعدة اللي هي حتى ما كانش فيها شتائم وما كانش فيها يعني تلاحي بهذا الشكل، يقول لك يا أخي شوف يا أخي سقيفة بني ساعدة والناس إزاي اختلفوا، والناس كانوا حريصين على السلطة. ايه يا جماعة يعني المفترض انه ده في زمانه قبل 1400 سنة كان افضل وارقى وسيلة لاختيار الخليفة لأمة كبيرة، اللي هو الوسيلة دي انتوا نفسكم ما وصلتولهاش الا بعد قرون، وما وصلتولهاش بنفس هذا الرقي ايضا. فلذلك يعني ينبغي ان تتأمل في من يسلط الشبهات على فترات تاريخنا الاسلامي، مع اننا سبقناهم في هذا ووصلنا الى ما لم يصلوا اليه الا بعد قرون، وحتى لم يصلوا الى مثله الان. دلوقتي لو احنا حابين نفهم اللي حصل في سقيفة بني ساعدة ومسألة اختيار سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، في اي امة اختفاء الزعيم الكبير، موت الزعيم الكبير يسبب زلزلة؟ في اي امة؟ احنا قاعدين في تركيا هنا، غدا لو حصل وتوفي أردوغان مثلا هتلاقي الدنيا الله أعلم ماذا يكون مصيرها. دي طبيعة الزعيم اللي الناس عاشت معه 20 سنة. إيران خامنئي مثلا نفس الكلام. أي أمة فيها زعيم، روسيا بوتين، يعني الزعماء الكبار في أمة ما اختفاؤهم لابد أن يسبب نوعا من الزلزلة في المشهد، ولابد أن يسبب نوعا من يعني بروز رغبات متضادة ومتخالفة. ده طبيعي يعني. فما الذي حصل لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة عرفوا بالبديهة بالطبيعة وما كانوش محتاجين نقاشات كتير أنهم يجب أن يختاروا أحدا يخلف النبي صلى الله عليه وسلم. يخلفه ليه؟ هيخلفه في النبوة؟ يعني هم كانوا بيختاروا نبي ولا كانوا بيختاروا حاكم؟ كانوا بيختاروا حاكم. هذه أول ضربة تسدد للفكرة العلمانية. دي أول ضربة تسدد للفكرة العلمانية، إنه الصحابة يعني لو إنه ما فيش فصل بين الدين والسياسة، لو إنه النبي كان مجرد نبي وداعية ولم يكن حاكما، ما كانش الصحابة اختاروا حد، لأنه النبي ده بيختاره ربنا والنبي هذا ينزله الله تبارك وتعالى. لكن الناس لما بتختار إيه؟ تختار حاكم. فهذا دليل على أن النبي جمع صفة النبوة وصفة الإمام. الإمام يعني الحاكم. طيب الطبيعي الناس الموجودين في المدينة يعني عصبة النبي، أنصار النبي، جمهور المدينة، أهل المدينة ذهبوا لكي يختاروا واحدا منهم. فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة يعني زي إيه؟ المكان اللي احنا بنقعد فيه. السقيفة يعني المكان المسقوف، القعدة. الناس اللي في البدو والفي الناس اللي في القرى تعرفوا هذا يعني. إلى وقت قريب كان الناس كلها تجلس تحت سقيفة، سقيفة بني ساعدة. وأرادوا يعني أن يختاروا سعد بن عبادة زعيم الخزرج هو أن يكون الخليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة في ذهنهم مسألة بسيطة للغاية، إنه نحن أهل المدينة، يعني إحنا أصحاب البلد، ونحن أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو زعيمنا. فالطبيعي بعدما مات رسول الله الطبيعي أن أهل البلد يختاروا زعيما. طيب وصل الخبر إلى المهاجرين، وما زال المهاجرون ما زالوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يجهز يعني يجهز يغسل يكفن وهكذا. ف وصل هذا الخبر، خبر اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة إلى المهاجرين، فخرج منهم من المهاجرين أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، ذهبوا إلى الأنصار. طبعا الفكرة في أنصار، الفكرة عند المهاجرين فكرة أخرى، إنه النبي صلى الله عليه وسلم مات، نعم، وينبغي أن يختار خليفته من بعده، لكن ينبغي أن يكون الخليفة من المهاجرين من قريش. ليه من المهاجرين من قريش؟ لأنه ببساطة يا جماعة، العرب لا ترى هذا الأمر، لا يمكنها أن تخضع إلا لرجل من قريش، قريش صاحبة المكانة والنفوذ والزعامة الدينية، فيخضع إليها. يعني هذا شيء تكون عبر التاريخ وعبر الثقافة ووجود قريش عند البيت الحرام، فالعرب ما كانش عندهم مشاكل يخضعوا لرجل من قريش، لكن صعب جدا أن يخضع العرب الذين لم يتعودوا أصلا على الدولة ولا على الخضوع لأحد من غيرهم، من غير قريش. يعني تعرف العرب أحد أهم خصائص العرب التي أهلتهم للرسالة أنهم قوم ذو أنف وإباء، ومن شدة أنفتهم أنهم كانوا يفخرون أنهم لا ينتظمون في دولة، يعني من شدة ما هم. في عمرو بن كلثوم كان يقول: وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا، من عهد عاد كان معروفا لنا أسر الملوك وقتلها وقتالها. العرب لشدة أنفتهم أن ما حدش سلطن عليهم كانوا يفخرون بأنهم إيه؟ لا يخضعون للملوك، والملوك لا يستقرون في بلادهم. طيب، فبلغ المهاجرون اجتماع الأنصار. هنا بقى شعر أبو بكر أن هذا قد يكون إيه؟ أول انقسام قد يحدث في عالم المسلمين في رأيين. فمضى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى الأنصار، وهم ماشيين قبلوا اثنين من الأنصار، اثنين رجعين كده: إلى أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قالوا: نريد إخواننا من هذا الحي من الأنصار الذين اجتمعوا في سقيفة بني سعيدة. فالاثنين من الأنصار لهم يقالون: لا عليكم، لا عليكم منهم، اقضوا أمركم ونحن لكم تبع. يعني في من الأنصار اللي كان شايف إيه؟ لا، الموضوع لازم يكون في المهاجرين وفي القرشيين، وما تقلقوش من الأنصار، الأنصار في الآخر هيتبعوكم، يعني ما يعني يا معشر المهاجرين اقضوا أمركم. فقال أبو بكر: لا والله، بل لنأتينهم، علشان ما يبقاش برضو الموضوع فيه نوع من الحزازات أو ما شابه. دخلوا إليهم في سقيفة بني سعيد. طيب يا معشر الأنصار، ما أمر بلغنا عنكم؟ يعني أنتوا قاعدين بتعملوا إيه؟ فقالوا، قال قائلهم: نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين فينا رهط، أنتوا شوية قليلين، يعني
2: أقلية،
3: فيعني ليس طبيعيا يعني تريدون أن تحضنوننا من الأمر، يعني مش طبيعي أو مش مقبول أو مش منطقي أن أنتوا إيه تستأثروا بهذا، تستأثروا بهذا الخلاف، يعني إحنا في الآخر أهل البلد فإحنا لا نختار. طيب سيدنا عمر بيقول إيه؟ بيقول: وكنت قد زورت في نفسي مقالة، فما لما هممت أن أتكلم أمسك بي أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فما ترك شيئا في نفسي إلا وقاله بأحسن مما كنت سأقوله. قال أبو بكر: يا معشر الأنصار، أنتم كما قلتم وأفضل مما قلتم. وأشار إليهم إلى إيه؟ إلى هذا الأمر، ولكن هذا الأمر لا تعرفه العرب إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، تمام. طيب فطلع سيدنا الحباب بن المنذر من الأنصار وقال: طيب خلاص، فكرة، أنا عندي فكرة تانية، منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم أمير. أنا نسيت أقول حاجة برضو مهمة، الأنصار كان عندهم توجس وخوف من إيه؟ من إن هم لو أن المهاجرين تولوا الحكم، فدلوقتي أهل مكة هؤلاء والقرشيون اللي قاعدين في مكة إحنا حديثو حرب معهم. إحنا دلوقتي في ربيع الأول سنة 11، ومكة دي مفتوحة سنة 8، رمضان سنة 8، يعني إحنا بنتكلم في سنتين وشوية وكنا بنحارب بعض قبلها. فهم يخشون أن يلي الأمر بعد المهاجرين. أيوة صحيح، دلوقتي هيتولى أبو بكر وعمر، لكن لو الموضوع استمر في قريش هيحصل إيه؟ قد يأتي بعض من يرى أن لهم عند الأنصار ثأرا، فهم فقالوا له ولكننا نخاف أن يلي هذا الأمر قوم يرون أن قتلنا آباءهم. فسيدنا عمر بيقول لهم ما احنا قتلناهم معا، ما الموضوع مش هيبقى ايه، مش هيبقى ثأر بينكم وبين القرشين، ما احنا كنا مع بعض في نفس الصف. فالمهم الحبيب بن منذر بيقول منا أمير ومنكم أمير. فسيدنا عمر قال سيفان في غمد لا يجتمعان، ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وهنا حصل يعني الخلاف النقاش حتى تعالت الأصوات، تمام. فخرج زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت هذا من الأنصار ومن الخزرج اللي هو يعني اللي هي قبيلة سعد بن عبادة المرشح أو مرشح الأنصار للخلافة. فقال يا معشر الأنصار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإن خليفته يكون من المهاجرين، وكما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أنصار خليفته من بعده. وهنا سيدنا عمر قال سيدنا أبو بكر قال وهو يكلم الأنصار، وقد اخترت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، تمام. فسيدنا عمر قال لا، أبسط يدك أبايعك، والله يعني لأنت خير مني. يقول عمر فيما بعد وهو يصف، طبعا هذا الحوار وصفه عمر نفسه في حديث البخاري المشهور، يقول أيكم ترضى نفسه أن يتقدم أبو بكر، أن يتقدم أبا بكر، من فيكم اللي يرضى أنه يتقدم أبا بكر؟ لأنه كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك بعض الإشارات لأنه يعني يحب أن يكون أبا بكر خليفته من بعده، لأنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وثقل عليه أن يقوم إلى الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولما جاءته امرأة وقالت له من تأمرني أن آتي من بعدك، فأشار لها إلى أبي بكر. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يتقدم ليصلي بالناس قال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. فهناك بعض الإشارات التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا النبي ترك إشارات ولم يترك التصريح؟ خلينا نأتي لها بعد قليل، يعني لماذا لم يقل أبو بكر خليفة؟ خلينا نجيله بعد قليل. لكن دلوقتي إيه اللي حصل في سقيفة بني ساعدة؟ أبو عمر بيقول والله لا، والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. أبو بكر ده مرتبة عالية ولا يمكن أجر أن أنا إيه أتقدم عليه. فقال أوسط يدك أبايعك، فبايع أبو بكر وأبو عبيدة، بايع عمر وأبو عبيدة أبا بكر رضي الله عنه، ثم تتابع الأنصار يبايعونه حتى تقول الرواية حتى أكادوا يهلكوا سعد بن عبادة هو المرشح الآخر، لو مرشحهم الأنصار وقد كان مريضا متوعكا يعني إيه، وكان نائما في جنب من السقيفة. فالمسألة ما خدتش مثلا نص ساعة ساعة، ثم انتهت إلى إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر. طبعا هذه البيعة بألفاظنا المعاصرة يعني اسمها الترشيح، بيسموها بيعة أهل الحل والعقد، يعني الجماعة أصحاب الدولة أصحاب الحل والعقد أصحاب الشوكة والقوة رشحوا للأمة هذا المرشح، وبعد ذلك تأتي البيعة العامة لها بيعة الأمة التي يصير بها الأمير أميرا. قبل ذلك ده في حكم المرشح مش في حكم الأمير، وإلا فهو يستمد شرعيته من بيعة الأمة له. فهذا الذي حصل في سقيفة بني ساعدة.
4: في تلك اللحظة بايع سعد أيضا؟
3: لا، لم يبايع سعد
4: بيعتبر حاله لسه مرشح أو مرشح نفسه، خلينا نحكي
3: يعني هذا أمر مسكوت عنه، إما لم يرضى أو يعني امتنع عن البيعة. لكن الذي يهمنا الآن أنه حتى أبو بكر لم يحمله على البيعة، يعني هو لم يبايع ولم يخرج على أبي بكر ولم يثر الأمور ضده ولا شيء يعني، تمام. وارد جدا أن يكون لم يرضى، إحنا بنتعامل مع بشر، وارد
4: لكن
3: جدا
4: لم يرد أنه بايع،
3: لم يرد أنه بايع.
4: طيب نعم. وحتى هذه اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لم يدفن.
3: ما هو طبعا التوقيتات الدقيقة دي بقى مش مذكورة في الروايات، لكن تقديرنا لمجمل ما جاء من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جرى تجهيزه وقد انقضى أمر الخلافة. فلذلك هنا نشأ الأمر الآخر اللي هو إيه؟ ما وجده سيدنا علي في نفسه من أن هذا الأمر قضي بغير مشورته. أنت دلوقتي لو حطيت نفسك مكان سيدنا علي، سيدنا علي طبعا تولى تجهيز النبي وتغسيله ودفنه أقرب الناس إليه، والنبي قال إن يدفن النبي في مكان موته، فهو دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها لأنه توفي بين سحرها ونحرها. لو أنت دلوقتي مكان سيدنا علي والعباس، هم دلوقتي يجهزوا النبي صلى الله عليه وسلم تغسيلا وتكفينا ودفنا، وخرجوا فوجئوا إنه إيه الأمة صار لها خليفة.
2: فأيضا أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم قرابة حتى
3: يعني. أيوة، فأيضا من الطبيعي أن يجد علي شيئا في نفسه. فلذلك لما وقع الكلام، يعني لما حصل كلام بين سيدنا علي وبين سيدنا عمر إنه هذا الأمر قضي بغير أن يكون لنا فيه رأي، فسيدنا عمر حكاله إنه والله ما حدش كان مخطط، يعني ما حدش كان، إنما قد بلغنا خبر فخشينا أن يكون ذلك فتقا في المسلمين فهرعنا إليهم. يعني المسألة ما كانتش نوع من القصد أو الإرادة أو إن احنا سبنا الموضوع ده وذهبنا لنحسمه، لا، ده هو الناس اجتمعت بالفعل وإحنا بلغنا الخبر فذهبنا إليهم خشينا أن يختاروا رجلا فيكون هذا أول الفتق في المسلمين. فهنا فسيدنا علي رضي الله عنه أيضا وجد في نفسه، وجد في نفسه، وهنا تنفتح الإشكالية، نقدر نقول الإشكالية السنية الشيعية الأولى. يعني أول انقسام، طبعا الانقسام لم يحدث في هذه اللحظة، الانقسام حصل في عصر سيدنا علي رضي الله عنه، أو حصل في عصر سيدنا عثمان لما عبد الله بن سبأ بدأ يشيع فضائل علي ويرى أنه، أو يعني يروي ويقرر أنه كان أحق بالخلافة من أبي بكر، وأن أبا بكر وعمر اغتصب الخلافة من علي رضي الله عنه. ساعتها بدأ إعادة تفسير التاريخ وإعادة تفسير ما حصل في سقيفة بني سعد. طيب هنا هذا الإشكال الأول، هذا الإشكال الأول، وده زي ما قلت لك كده الإشكال الأول السني الشيعي، وعليه دارت كثير من الشبهات. الشبهة الأولى وهي لماذا لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على تولية علي، هذه أو على تولية أي أحد. احنا قلنا قبل قليل أن النبي ترك بعض الإشارات لمن يكون الخليفة بعده، فذكرنا مروا أبا بكر فليصلي بالناس ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر نحو هذا الكلام. أولا لماذا ترك النبي هذه المسألة، مسألة تسمية الخليفة؟ يقول العلماء لكي يكون الخليفة باختيار المسلمين، ولا يكون الخليفة بنص من السماء، بنص تشريعي، يعني جزء من الفقه السياسي الإسلامي السني. بقى لازم نضيف السني دلوقتي بعد ما ظهرت الإشكالات، أن الخليفة يختار من قبل من؟ من قبل المسلمين، وليس الخليفة أمرا منصوصا عليه. الناس اللي بيقولوا الخليفة منصوص عليه، هذا هو الاتجاه الشيعي، هذه هي الفرقة الشيعية، إنه كما سمى الله الأنبياء فقد سمى الأئمة من بعده، وهم بعد ذلك اختلفوا بقى في إيه، في تسمية هؤلاء الإمامة وفي كيف انتقال الإمامة. فأنت تلاقي عندك الاثنى عشرية جعلوها في اثنى عشر إماما، ولما آخرهم مات صغيرا قالوا بأنه اختفى ودخل السرداب وسيعود، أو الإسماعيلية وقع الخلاف هنا بقى، هل من الذي يكون الخليفة، إسماعيل ابن جعفر ولا من بعده محمد ابن جعفر، قصدي موسى ابن جعفر. فأول الحكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخليفة من بعده أن يكون شأن الخليفة اختيارا من المسلمين ولا يكون نصا،
2: وهذا في رحمة للأمة.
3: طب هذا في رحمة للأمة وفيه تعظيم لقدر الأمة وأن الأمة تختار خليفتها. تمام، وإلا فالنبي لو أنه سيسمي، يعني لو أن النص سيضطرد، إما أن يضع النبي قاعدة وإما أن يسمي الخلفاء بقى إلى قيام الساعة. يعني تمام.
2: أنا بس عندي تعقيب صغير أستاذ محمد قبل ما تكمل، يعني إحنا ليش بنعمل هاي السلسلة بالأخير؟ مشان نفهم يعني يا شباب، إحنا بدنا نحاول أن نكشف، احنا بنحاول ندرس سلوك الانسان. هو بالأخير بالأخير كل الصحابة الكرام كان بدهم المصلحة. وانت لما تيجي تنظر يعني تأخذ كل موقف لحاله هيك بتحس ان الكل على حق. صحيح. مين اللي على الباطل؟ انت بتلتخم. القصد من ماذا اريد ان اقول انه توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي بن ابي طالب والعباس والصحابة الكرام مشغولين بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو كان معهم ابو بكر وعمر وابو عبيدة. لكن لما سمعوا انه في حدا بده يرشح نفسه قال لك هات نروح، كمان هاي مصيبة كبرى. سيدنا علي لسان وحاله انه يعني كيف تتركوا انتوا قصة كبيرة زي هيك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي، انتوا بدكم اعظم من هاي يعني بدك تحط عنوان مهم لتلك اللحظة.
3: صحيح.
2: وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس تنصيب شخص اخر. وابو بكر قدر انه
3: لا هو
2: سقيفة. يعني قصدي هذا على حق وهذا على حق، لكن بالاخير احنا مرات بنغلط لما بناخذ الشغلة مجزوقة.
3: وخد بالك برضو من توظيف الفرق للحوادث، ما هو هذا أمر مهم. يعني الآن دلوقتي لو احنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيعة نص على علي رضي الله عنه، لو أن النبي نص على علي فلا يستطيع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وحدهم حتى لو أرادوا مخالفة النبي أن يخالفوه، لأن في أمة موجودة سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني طبعا نحن لا نشك في أبي بكر وعمر، يعني احنا ايه نفترض وجدلا ونتنزل في الكلام، انه لو كان هناك نص من النبي ما كانت الأمة لتطيع أبا بكر وعمر وأبا عبيدة في انحرافهم عن نص النبي. بل لو كان هناك نص لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني سعيد أصلا ما خلاص هيبقى الموضوع معروف. ولو كانوا اجتمعوا في سقيفة بني سعيدة، يعني كمان الأنصار انحرفوا وعايزين يجتمعوا في سقيفة بني سعيدة، لكان لما جاء أبو بكر وعمر وأبا عبيدة وعرفوا أن الموضوع هيروح للمهاجرين يقولوا لهم إيه؟ طب ما خلاص بقى النبي نص على علي. يعني عايز أقول أحيانا منطق الشبهات بيخليك إيه يعني تنزل كده وتتعامل مع الصحابة باعتبارهم ناس من

0: شوف ما أكبر نفوسهم
1: طبعا
0: يا أخي سبحان الله.
1: نعم. وأنه وسئل علي هل عهد لكم رسول الله بشيء لم يعهد به للناس، فقال ما عهد إلينا رسول الله بشيء لم يعهد به إلى الناس. إن سيدنا علي هو الذي بدأ يواجه الشبهات دي فيما بعد. احنا قلنا إن سيدنا علي كان أستاذ الأمة في الفتن، فسيدنا علي سئل كثيرا هل عهد لكم رسول الله بشيء، من أحسن الناس؟ سيدنا علي كان يسمع بعض الناس يقع في أبي بكر وعمر، فكان يقول والله لا أوتى بأحد قد سب أبا بكر وعمر إلا جاءته حق حد المفتري، وهذا روي عنه بأكثر من 40 وجها إلا جاءته حد المفتري. ولما سأله محمد ابنه محمد بن حنفية، ابنه من امرأة حنفية ليس من فاطمة، قال يا رسول الله من كان خير الناس؟ قال أبو بكر. قال فمن؟ قال عمر. ده محمد. فمحمد بن حنفية قال وخشيت أن يقول عثمان، قلت ثم أنت؟ فقال إنما أنا رجل من الناس. أي واحد يعني يشعر يحب أن يرى أباه خير الناس، فكأنه برضو حاسس إنه إيه الترتيب ده هو ترتيب الأفضلية، فراح أراد أن يسبقه يعني. وعبد الله بن عمر قال كنا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعد صحابة النبي فنقول أفضلهم أبا بكر وعمر وعثمان، ثم لا نميز أحدا، ولقد أوتي علي بن أبي طالب 3 خصال ما أحب أن لي بهم شيئا من الدنيا، زوجه رسول الله ابنته وأغلق أبواب المسجد دونه، وذكر موقف يوم خيبر لما فيعني الصحابة في نهاية الأمر يا جماعة لم يكونوا مثل السياسيين في عصورنا الآن اللي هم بيدوروا على الثغرات أو بيخبوا الحق الذي عليهم، فلا ده ما حصلش. فبالتالي الذي حصل نقدر نقول يعني، أو لو احنا عايزين نلخص اللي حصل في سقيفة بني ساعدة، إنه كل السقيفة دي دلت على أن النبي لم ينص، ودلت على أن الإسلام دين ودولة، وأنه محتاج إلى خليفة حاكم بشر لا يوحى إليه من السماء. وبعدين دلت على أنه لا يجوز أن تكون الخلافة إلا في قريش، باعتبار أن قريش كانت هي المكان الذي يخضع له سائر العرب، ولو لم يكن ذلك لكان هذا من أسباب تفرق العرب وانهيارهم. وما حصل بعد ذلك أن خالف أحد من الأنصار على أبي بكر، وما حصل بعد ذلك إلا يعني شيئا وجده علي في نفسه أن الأمر قضي دون أن يكون له فيه مشورة. طيب هل علي بايع أم لم يبايع أبا بكر؟ روايتان صحيحتان. رواية أولى تقول إن عليا بايع بعد 6 أشهر، ورواية صحيحة أخرى تقول إن عليا بايع في اليوم التالي للبيعة وليس بعد 6 أشهر. ومن أدلة صحة الرواية الثانية أيضا أن سيدنا علي قاتل تحت راية أبي بكر في حرب المرتدين، كان سامعا ومطيعا، وكلفه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بالقتال،
0: واللي ما كانتش بعد 6 أشهر يعني.
1: لا ما كانتش بعد 6 أشهر، كانت بعد أيام من ذلك الوقت. وهناك حديث أن الحديث الروي في البخاري بعد وفاة النبي بأيام، الحسن بن علي خارج من المسجد فحمله أبو بكر رضي الله عنه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، كأنه بيهزر معه بيقول تتشبه النبي ما تشبهش علي. فتقول الرواية وعلي واقف يضحك، فيعني ما كانش فيه أزمة وما كانش فيه يعني مشاكل بين سيدنا علي وبين سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. فهذا يا سيدي هو مجمل ما حصل في الصحيفة، ونستطيع أن نقول أنه ندر من الأمم أن يموت فيها الزعيم الكبير الذي وحدها ثم تستقر أمورها بعد وفاته بلحظات، هذا نادر في الأمم. وبعد ذلك يعني ما سمع أن علي رضي الله عنه خرج على أبي بكر ولا خرج على عمر ولا خرج على عثمان، بل كان قاضيا في عهد عمر وكان وزيرا في عهد عثمان، وطبعا كان مع أبي بكر كذلك.
0: طيب جزاك الله خيرا. طبعا السؤال واضح يعني ملخصه واضح، سنجمله إن شاء الله. وهذا طبعا بدخلنا على السؤال 33. السؤال 33 يقول أستاذ محمد، يعني أنتم يعني ورد في كتاب الله عز وجل إكراها في الدين، بعدين تسحبوا حالكم هيك بتروحوا بتعملوا حروب ردة وتجبرون على من يرتد أن يدخل في الدين، يعني لا تشعرون أن هناك تناقض في هاي القصة؟ وهذا الاشي

0: بيخلينا كمان نسأل سؤال فرعي إذا ممكن تجاوبنا عليه بعد ما جاوبنا على السؤال الأول أستاذ محمد، هو يعني هل يجوز للأمة القوية أن تغزو أمة ضعيفة وهيك وتسيطر عليها وتجبرها هيك يعني بالسيف والأخير دي؟ ويعني لذلك يعني فكرة أنه يعني هذا الدين دين الرحمة ودين السلام ودين الأخوة وإلى آخره، يعني كيف بالأخير ينتشر بالسيف يعني وإلى آخره؟ لكن لا أكره في الدين بعدين حروب ردة، كيف نرد؟
1: هو طبعا دي مجموعة أسئلة دخل على بعض يعني.
0: طب أنا مش أكملها عليك، البعض يقول أن الدافع لهذه الحروب كان دافعا سياسيا وليس دافعا دينيا، يعني هو بس انت تريد ان تظهر القوة والسيطرة والمنعة عشان هيك انت جيت تقاتلنا مش عشان الدين.
1: ما علقش تاني على السؤال علشان ما تجيبش. طيب يا سيدي، اولا يعني نحاول نفكك السؤال الكبير ده، هو ايه حكاية الردة اصلا؟ حكاية الردة كالآتي، النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، فلما فتحت مكة، فتحت مكة دي بمثابة يعني إيه سقوط العاصمة بالنسبة للعرب، والعرب كانوا يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى لا يمكن لأحد من بيته إن كان لا يرضاه، لأن العرب ما زالت في أذهانهم فكرة حادثة الفيل. لما جاء يغزو الكعبة أحد من الناس لواء إبراهى الحبشي، ماذا حصل؟ أرسل الله عليه الطير الأبابيل، وبالتالي فظل العرب يترقبون ما يكون بين محمد وقومه، إيه الدنيا دي هتخلص عليه، أيهما الحق أيهما الباطل، حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فعندئذ أسلم الناس، أسلمت قبائل العرب ودخلت في دين الله أفواجا. فمنها هنا مكة فتحت سنة 8 للهجرة، رمضان سنة 8، سنة 9 للهجرة تعرف في السيرة بأنها عام الوفود. يعني إيه عام الوفود؟ صارت كل قبيلة ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفدا يسلم ويعلن دخوله في دولة الإسلام، ويفهم يعني يريد أن يفهم ما هو الإسلام، الإسلام عايز منه إيه. فكان أحيانا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم من يدعوهم ومن يعلمهم الدين، ويعني يطلب منهم يوجههم إلى ما افترضه الإسلام عليهم من الصلاة، من الزكاة، من الصيام، من الحج، إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوفود تتقاطر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي وقد أسلمت جزيرة العرب. يبقى الناس اللي أسلموا دول ما أسلموش بحرب، ما أسلموش بغزو، ما أسلموش بإجبار، تمام؟ لكن زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، هذا النجاح الهائل الذي نجحه النبي صلى الله عليه وسلم أنبت في بعض الرؤوس فكرة، طيب ما أجي كمان أنا أعمل نفسي نبي وأقول إنه يوحى إلي، وبدل ما يبقى محمد ملك العرب، طبعا ده تصورهم، بدل ما يبقى محمد ملك العرب أكون أنا. فهذه الفكرة خرجت في رأس مسيلمة الكذاب، خرجت في رأس الأسود العنسي في اليمن، خرجت في رأس طليحة بن خويلد الأسدي في قبيلة بني أسد، فبقى عندنا مجموعة من المتنبئين. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه أدرك هذه الظاهرة، تمام، لكنه مات قبل أن يوجه إليهم يعني حملات عسكرية، تمام. ووصله رسالة من مسيلمة تقول، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، إنه قد أوحي إلي أن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون.
0: طيب هذا صاحي من النوم شايف كابوس شكله مسيلمة.
1: أيوة طبعا، وكان في منطقة البني حنيفة قبائل كبيرة موارد كثيرة، فيعني ظن أنه أولى بهذا الموضوع. وما أجابه النبي برسالة من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، إن الأرض لله يورثها من يشاء ولا عقبة للمتقين. لكن خلاصة الكلام هنا أن النبي قد مات قبل أن يتعامل مع هؤلاء المتنبئين. طيب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، هنا خد بالك أنه ارتدت جملة من قبائل العرب، ارتدت جملة من قبائل العرب. الجماعة اللي ارتدوا دول على أنواع، منهم من ارتد وقال لك احنا خلاص يعني ايه سيبنا موضوع الاسلام ده، يعني موضوع الاسلام ده دول الناس اللي هم ايه. طبعا كل هؤلاء يعني اسلامهم مثلا من سنة ونص من شهور، يعني لسه اسلامهم حديث،
0: لم يتمكن منهم
1: يعني لم يتمكن الاسلام منهم. وايضا ما تزال رواسب الجاهليه في انه لا يخضع لاحد، وانه لا يعني يدفع الزكاه لاحد، وما تزال قائمه. تمام. فالمرتدين دول بقى كانوا انواع. نوع ارتد قال لك خلاص احنا مش مسلمين، ونوع ارتد وظهر فيه المتنبئ الكذاب اللي هو قال لك احنا رسولنا مش محمد، احنا رسولنا مين؟ الرجل صاحبنا تبعنا ده. ومشهورة الكلمة بتاعت الرجل من بني حنيفة لما قال إني لأعلم أن محمدا صادق وأن مسيلمة كذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. الرجل بتاعنا يعني ابننا. تمام.
0: أيوة. صف مع القبيلة. حق باطل.
1: ما لسه الأفكار الجاهلية موجودة في ال. وهناك آخرون قالوا نحن ما زلنا على إسلامنا ونؤدي الصلاة، نؤديها لله، أما الزكاة فقد كنا نؤديها لمحمد فلا نؤديها لأحد بعده. أنت أبو بكر ده بالنسبة لنا راجل كده عامل زي الملك، وإحنا جماعة ما بنخضعش للملوك، وفكرة أن إحنا ندفع من أموالنا لملك دي فكرة يعني إهانة لنا. طبعا الكلام ده كلام إحنا في زماننا ده ما نشعرش بيه. إحنا أصلا مولودين في ظل دولة حديثة قاهرة بتاخد فلوسنا زي ما هي تعوز، ومحدش بيشعر في ده بإهانة. لا، هو الواقع والحقيقة وفطرة الإنسان أنه ينبغي أنه محدش ياخد فلوسك، لا يقول لك ضرائب ولا يقول لك بعمل بها خدمات. المفروض أنه محدش ياخد فلوسك إلا باتفاق. وأصل الثورات الأوروبية أنه يا جماعة لا ضرائب إلا بتمثيل، عشان كده نشأت البرلمانات. يعني لما البرلمان اللي هو ممثل الشعب يوافق على فرض هذه الضريبة ساعتها ندفعها، فما يبقاش الملك أخذها منا عنوة وقهرا وبسلطة، وإنما وافق عليها ممثلونا، فبالتالي احنا بندفعها للمصلحة العامة. يعني إذا قلت دي الفطرة اللي عند الناس، الفطرة دي تلوست وطمست مع إيه؟ مع الدولة الحديثة. لكن العرب كانوا كده، فكرة إن حد ياخد مني أموال دي معناها خضوع وتبعية. حتى على فكرة في الحارات والأماكن الإيه؟ يعني في الحارات والأماكن يعني الشعبية
0: نعم.
1: اللي هو يقول لك الإتاء وطاعة، حتى دي كلمة مشهورة في رواية نجيب محفوظ، اللي هو ايه في بلطجي ماسك الحتة دي بياخد إتاوات من الناس، فيجي واحد يقول له بص يا عم انا مش يعني مش هنفسك ومش هضرك، بس فلوسي مش هتاخدها، مش هتاخد الإتاوة. لا، لازم ياخد الإتاوة، لان الإتاوة علامة خضوع، الإتاوة طاعة، الإتاوة علامة خضوع. فالعربي لم يكن يقبل انه يدفع الأموال. ولذلك لما نزلت الزكاة، نزلت الزكاة من عند الله باعتبارها حقا من حقوق الله وليس حقا من حقوق محمد، أو من يعني الزكاة حق الله في المال، ولذلك هي مردودة على الناس الفقراء في مكانهم. يعني الأصل أن الزكاة مش تروح للدولة وبعدين الدولة توزعها، لا، الأصل أن الزكاة تنفق في مكانها. تمام. فيعني قصدي أقول لك إنه الإسلام حين نزل كان يراعي هذه الطبيعة، طبيعة البشر، مش طبيعة العرب، طبيعة البشر، إنه المفروض ما حدش له حق في مالك، وإنما الزكاة دي حق الله ليست حق البشر. فلذلك الجماعة دول قالوا إيه، خلاص إحنا كنا الزكاة دي نؤديها لمحمد لرسول الله، أما وقد مات محمد فلا نؤديها لأحد بعده. فهنا بقى عندنا ثلاث أنواع من المرتدين. برجع وأكد عشان المشاهد يعني ما يسرحش مننا، إن كل دول أسلموا بدون سيف، بدون إجبار، هم أسلموا فعلا ودخلوا في الإسلام ودخلوا في طاعة الدولة
0: في عام الوفود،
1: الإسلام في عام الوفود. طيب، سيدنا أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي على وشك أن يخرج جيش أسامة، أسامة ابن زيد كان قائدا على جيش سيتوجه إلى الروم، لأنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت المناوشات مع الروم. تمام. وطبعا أشهر المواقع فيها هي غزوة تبوك اللي كانت في رجب سنة 9. طيب، فلذلك عقد النبي لواء هذه الغزوة ومات قبل أن تخرج. هنا الصحابة لما النبي مات طبعا حصلت زلزلة نفسية واجتماعية لا شك، والعرب ارتدت. فهنا صار وقع خلاف بين الصحابة نعمل إيه في هذه اللحظة؟ المدينة الآن بعد ردة العرب بدأت في حال أمنية تحتاج إلى قوة، فلو هنطلع الجيش مع أسامة بن زيد فإحنا كده بنفت في عضد، يعني بننقص أو بنهدد الحالة الأمنية للمدينة، خصوصا وإن بعض قبائل المرتدين لو أنهم رأوا في المدينة ضعفا لربما هاجموها. فاقترح بعض الصحابة على أبي بكر أن يحبس جيش أسامة، بلاش يطلع دلوقتي، لكن سيدنا أبو بكر رأى أنه إنفاذ بعث أسامة كان وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بمثابة النص الذي لا يحتمل الاجتهاد. تعرف القاعدة عند الفقهاء اللي هو إيه؟ لا اجتهاد مع النص، طالما في نص ما إيه؟
0: ما تفكر،
1: ما تألفش. أيوة، ما تقعدش تفكر. هو فقال عمر إذن يقول بعض المهاجرين والأنصار ولي عليه غير أسامة. طب أسامة ده شاب عنده 17 سنة. فسيدنا أبو بكر غاضب وقال يوليه رسول الله وتريد أن أعزله أنا؟ والله لا يمكن. فبالتالي خرج جيش أسامة اللي هو على قائده الشاب الصغير أبو 17 سنة ده، وذهب إلى الشمال تجاه الروم. كان من بركات هذا الجيش أنه حين توجه إلى الشمال القبائل المرتدة في الشمال كمنت في أماكنها. بعد ما كانت بتفكر في غزو المدينة قالوا ما كان لهم أن يخرجوا جيشا لقتال الروم إلا وبهم قوة، فكمنوا في أماكنهم، مرضيوش يهاجموا المدينة. ومرتدوا فعلا بس إيه؟ لم يهاجموا المدينة. لكن هنا بدأ الاستنفار وإعلان حالة الطوارئ في المدينة للحفاظ على المدينة بالذات من القبائل التي ارتدت قريبة منها زي أسد وغطفان وذبيان وهذه القبائل. لما فيما بعد رجع جيش أسامة وأراح قليلا بدأت حركة مواجهة المرتدين. دلوقتي السؤال قبل ما نتكلم في حركة مواجهة المرتدين نفسها، السؤال هل ده يعتبر إجبار للناس على الدخول في الدين؟ لا، لأنه ببساطة هؤلاء كانوا أناسا مسلمين وارتدوا. يعني لو أريد أن أقربها إلى الذهن المعاصر أقول هؤلاء كانوا جماعة تابعين للدولة الإسلامية وأرادوا أن يستقلوا بمناطقهم ويقيموا فيها دولة أخرى مستقلة. ما الدولة الآن التي تقبل بهذا بالحركات الانفصالية؟
0: ولا دولة بتقبل.
1: من حوالي سنتين لم تخن الذاكرة لما إقليم الباسك في أسبانيا عمل استفتاء على الاستقلال والناس أيدت الاستقلال، حصل إيه؟ ألغوا نتائج الاستفتاء وإسبانيا ضمته بالقوة، والاتحاد الأوروبي بتاع الديمقراطية كان مؤيدا لموقف إسبانيا. فما فيش دولة مهما كانت بين قوسين يعني ديمقراطية وبتاعة حريات بتسمح بانفصال وتمزق وتشتت الدولة. ده من جهة، من جهة أن هؤلاء المرتدين بعدما كانوا مسلمين وتابعين خرجوا على نظام الدولة وأرادوا أن يؤسسوا بالمصطلح المعاصر دولا انفصالية. والأمر الثاني أنهم أرادوا أن يخرجوا من الدين، من الإسلام، بعد أن دخلوا فيه، وزعم بعضهم أنه نبي يوحى إليه، وزعم بعضهم أنه لا يؤدي بعض العبادات التي هي حق الله الذي الخليفة مسؤول عن إنفاذ هذه العبادات. احنا قلنا الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فلذلك لما جاء بعض الصحابة على فكرة قالوا طيب ما خلينا يا أبا بكر نؤجل الناس التي لم تؤدي الزكاة، دول يعني يمكن يكون عندهم شبهة، يمكن يكون عندهم تأول، خلينا نواجه الناس اللي هم ايه ارتدوا جملة او اعلنوا التنبؤ انهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه، يعني سيدنا عمر بيقول له يا أبا بكر كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الجماعة اللي منعوا الزكاة دول ما هم بيشهدوا وقالوا هنصلي كمان بس الزكاة لا. وقد قال رسول الله، كلمة عمر الآن، كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على الله. فأبو بكر لفت نظره إلى إيه؟ إلى هذه التفرقة بين الصلاة والزكاة، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وإن الزكاة حق الله في المال، ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. هنا أبو بكر بيلفت النظر إلى أنه الزكاة حق الله مش حق الدولة، مش حق الأمير، مش حق الحاكم، وأنه الرضا بالصلاة وإباء دفع الزكاة هو تفرقة في الدين، مش بس مسألة سياسية تتعلق بالدولة وبالحكم. يقول عمر فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، ولذلك أجمع الصحابة على حرب المرتدين. تمام، حرب المرتدين هذه بهذا التفصيل الذي ذكرته كان يستهدف أمرين: الحفاظ على وحدة الدولة بالمصطلح المعاصر، يعني اللي هو منع وجود قبائل انفصالية أو مناطق انفصالية، والحفاظ على الدين بمعنى أن الدين الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمحجة البيضاء لا يأتي أحد ليغير فيه ويقول أنا أفعل كذا ولا أفعل كذا.
0: إذا تحرك أبو بكر كان لسبب ديني وسبب سياسي أيضا،
1: ولكن الدين والسياسة في الإسلام واحد. هو هذا، الدين والسياسة في الإسلام شيء واحد لا يمكن التفريق بينهما. يعني الخليفة اللي قاعد ده في مقام الخلافة هو فقط هو يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين، فحركته السياسية هي في ذاتها حركة دينية. تمام، التفريق الحاصل المعاصر ده تفريق، لأن احنا في عصر علماني مخلي الدين عبادات ومخلي الدنيا معاملات. الإسلام معاملات وعبادات مع بعض، بالذات في أمور مثل الزكاة. تمام، طيب. فيها الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفيها الجانب الديني أيضا.
0: إذن حروب الردة كانت من أجل حماية الدين وإقامة الدين، ونكمل.
1: نعم.
0: طيب، بس لساتنا في شغل ما جاوبناش عليها. طيب، أنا مسلم.
1: نعم.
0: ارتديت، أنا حر، يعني أنا بدي أرتد، خلاص بدي أطلع من الدين.
1: جميل.
0: وفي عندي دليل لا إكراه في الدين.
1: أيوه، ما هو لا إكراه في الدين ده؟
0: أيوة، شو معناها لا إكراه في الدين؟
1: لا إكراه في الدين معناها إنه محدش، طبعا مش أنت بقى، محدش هيجي على حد مش مسلم ويكرهه على اعتناق الدين. تمام؟ لكن حد مسلم من المحرم عليه أن يخرج من الدين. من المحرم عليه أن يخرج من الدين، هذا هو الفارق. طيب أنا خلاص أنا كنت مسلم أو اتولدت مسلم ومش طايق الدين بتاعكم ده، ببساطة كده وبهدوء اخرج من جماعة المسلمين والتحق بأهل الدين اللي انت عايزه. تشبه ايه؟ خليني برضو، أنا عارف الكلمتين دول بيبقوا ثقال في أذهان المعاصرين أو في أذهان الناس، علشان يعني في جزء مفقود في الفهم. زي ايه؟ أنا اتولدت مصري، أنا اتولدت مصري لكني معجب بإسرائيل وبحب إسرائيل، وشايف يعني أنه نهضة مصر واستقلال مصر فإن إسرائيل تحكم مصر. تمام، أنا دلوقتي اتولدت مصري وعمال آخد حقوقي في هذه البلد كمواطن مصري، وأحمل الباسبور المصري، وتعلمت في المدارس الحكومية المصرية، وعولجت في المستشفيات الحكومية المصرية كإيه؟ كمصري. جاي دلوقتي حابب إسرائيل وعايز أن إسرائيل تسيطر على مصر، ماذا أفعل؟ هل تقبل الدولة مني أن أقول أنا هشتغل عميل لإسرائيل وأنا حر يا أخي؟ دي حرية فكرية. أنا شايف أن إسرائيل دولة متقدمة ودولة متطورة ودولة ناهضة، وشايف أنه مصلحة مصر في أن تخضع لإسرائيل وأن نتنياهو يحكم مصر. الدولة المصرية هنا تقبل من أي أحد من رعاياها هذا الكلام؟ تقبل أن يكون موجودا في ولايتها وولاؤه الحقيقي وعمله لدولة أخرى؟ تقبلش. بتسميها إيه؟ بتسميها خيانة عظمى، وبتسميها بتعاقب عليها بالإعدام لو أنا دلوقتي تجسست أو عملت لصالح تمكين إسرائيل في مصر. فهنا الناس اللي عايشين في زماننا ده يعني في حتة مفقودة في الفهم، لأنه زماننا ده يا جماعة جاء عند الحتة المقدسة وحطها الدولة، فبقت الدولة هي المقدسة وركن الدين على جنب. ولا دي حرية شخصية وده رأي شخصي. فلذلك يطلب منك الولاء للدولة والخضوع للدولة وأن تكون مواطنا صالحا، وإلا عوقبت وقتلت، وما فيش حاجة اسمها حرية رأي فيما يخص مصالح الدولة العليا. لكن أنت عايز تبقى مسيحي، عايز تبقى يهودي، عايز تبقى ملحد، أنت حر، لأن الدولة لا يمسها قداسة الدين. يعني الدولة الإسلامية مش كده، أو الإسلام مش كده، أو حتى كل العالم قبل العصر العلماني مش كده. المركز القداسة عند في الإسلام هو الدين، فالخروج عن الدين هو كالخروج الآن على الدولة، تمام؟ فلذلك أنا دلوقتي كواحد مصري، وزي ما قلت لك كده بحب إسرائيل وعايز إسرائيل تسيطر على مصر، إيه الحل العملي الواقعي عندي؟ يا سيدي سافر من مصر إلى حبيبك الإسرائيليين وقعد اعمل اللي عندهم اللي انت عايزه، لكن لا تبقى في مصر وأنت إيه موالي لدولة عدوة. فهذا هو اللي ولد مسلم وعايز يرتد، الدنيا واسعة، يعني انفلت واخرج من بين أظهر المسلمين وعيش مع النصارى، عيش مع اليهود، عيش مع الملحدين، الجماعة اللي يعجبوك، لكن أنت
0: هذا شرعا قصدي؟
1: لا أنا بقول ده الحل العملي، ما هو مش شرعا.
0: انت شرعا أنا مش تطلع
1: شرعا، دي عايز تبقى زي قانون شرعا في عند المسلمين. ما هو الشرع الإسلامي، الشرع بالنسبة للمسلمين زي القانون بالنسبة للمواطنين. يعني أنا الشرع بيقول للمسلمين لا تخرجوا إلى ديار الكفار بغير ضرورة، علشان ما تتأثروش، ما يعني ما تقعش عليكم شبهات، ما تفسدوش أخلاقيا. لكن إذا كنت أنا أصلا مش مقتنع بالشرع ده فأنا خارج عنه، فالحل العملي إن أنا إيه أسيبه وأروح. زي كده أنا بقول لك، لو أنت عايز تبقى، لو أنت معجب بالإسرائيل يعني أو بالإسرائيليين، اخرج من تحت طائلة القانون المصري وروح للناس اللي انت عاجبهم، الناس اللي هم عاجبينك، وقعد عندهم يعني، تمام؟ انا ارجو ان تكون الصورة دي واضحة.
0: خلينا انا اخشى انه حدا ياخد الجواب ويقول لك اوكي خلاص، اوكي انا بدي اطلع من الدين الان، انا حر، هي الاستاذ حكى لنا اعطانا ضوء اخضر. لا، هو خلينا في هذا اللي راح على اسرائيل وراح قعد في الدولة هناك في اسرائيل، وقالوا له انت عشان تعيش معانا حبيبي لازم اذا شفت الاشاره حمراء توقف. فهو قال لهم لا، انا الاشاره هاي حمراء مش عاجبني، انا لما اشوفها حمراء بدي اقطع.
1: أيوة.
0: هذا اسمه خالف القانون.
1: نعم.
0: انت دخلت في الدين الاسلامي، عندنا في الدين الاسلامي شرعا دخلت، انتهى، بصيرش انك تخرج من هذا الدين.
1: ما انا قلت لك طالما انت دخلت في الدين بارادتك فانت محرم عليك الخروج.
0: نعم. هذا هو.
1: زي ما انت واحد يقول لي طب انا اتولدت يا سيدي مسلم ما اخترتش ده بإسلامي، هقول لك زي ما اتولدت مصري فأنت مجبر على القانون المصري، اتولدت سعودي فأنت مجبر على القانون السعودي، اتولدت يمني لو أنت ما مش عاجبك القانون اليمني ولا السعودي ولا المصري تعمل إيه؟ عمليا بتعمل إيه؟ بتروح تخرج من هذه البلد، تخرج من تحت طائلة هذا القانون إلى الناس اللي عاجبينك، لكن ما فيش قانون بيسمح لك بدعوى حرية الرأي إن أنت تخالف ثوابت هذه الدولة أو مصالح هذه الدولة وتعمل ضدها. أنا بضرب المثل ده علشان أقرب ليه الردة وحركة الردة كانت خروجا على الشريعة وخروجا على الدولة في نفس الوقت.
0: نعم.
1: فكان تحرك الدولة لدحرها تحركة طبيعية مقبولة.
0: نعم.
1: تمام؟
0: طيب، هل يجوز للأمة القوية أن تغزو أمة ضعيفة؟
1: ما احنا دلوقتي بقى أنا قلت لك أن احنا مش في ظل أمتين، احنا أصلا كان الجماعة دول مسلمين وموجودين داخل الدولة الإسلامية ثم خالفوا هذا القانون الإسلامي وخرجوا عنه، فاحنا مش أمتين، ده احنا أمة واحدة نبت فيها من يريد أن يمزقها ويفتتها. فلذلك حركة الدولة لما تحركت كانت بالمنطق السياسي المعاصر، في ضوء الدولة السياسية المعاصرة يعني، هي بتحاول الحفاظ على وحدة الدولة، مش بتحمل أمة ضعيفة على أن تلتحق بها عنوة وقسرا.
0: لكن لما صار الإسلام أمة قوية،
1: نعم،
0: كان بتعامل مع الضعفاء،
1: دي بقى نجلها في الفتوحات.
0: أيوة أنا أيوة لكن حاولت أطرح السؤال إذن في السؤال القادم اللي هو السؤال 34.
1: أيوة بس إحنا دلوقتي في لحظة إيه؟ في لحظة الرد. أنا بس خليني أقول لك يعني أنا فعلا أريد هذه المسألة أن تكون واضحة جدا للناس، إذا فيها شيء مش واضح أخبرني استدرك علي.
0: يعني هي بعون الله الآن صارت واضحة.
1: تمام.
0: صارت واضحة، لكن لا إكراه في الدين المقصود فيها أن لنا لا نجبر أحدا على الدخول بالإسلام قبل إسلامه.
1: بالضبط. يعني أنا دلوقتي عايش في تركيا مثلا أو أنا دلوقتي رحت أمريكا، ما حدش في أمريكا أجبرني على إن أنا أروح له وأدخل بنفسي تحت طائلة القانون الأمريكي، ما حدش أجبرني. لكن حس إن أنا رحت واخترت وتمتعت بالجنسية الأمريكية ولا التركية ولا الصينية ولا أي حاجة، فصرت ملزما بأن إيه، حتى أنت لما تروح للجنسية الأمريكية بتحلف إن أنت تعمل مخلصا لصالح الأمة الأمريكية، بتقسم على هذا. فلا إكراه في الدين، يعني لا يدخلك أحد في الدين قسرا، إنما دخلت في الدين أو ولدت على هذا الدين يا سيدي فأنت ملزم بمتابعة ورعاية قانونه وشريعته. طيب عندك أفكار أخرى، عندك شايف نفسك عندك حرية رأي أخرى، تريد أن تعمل ضد هذا الدين، تريد أن تعمل ضد هذه الدولة، اخرج منها، اخرج من تحت طائلة هذا القانون. وإلا لو وجدت، لو بقيت تحت طائلة القانون وأصررت على مخالفته، فكل دولة في كل العالم، كل قانون في أي مكان في الدنيا يعاقبك على هذه المخالفة.
0: وطبعا كل أمم الكوكب، كل أنظمة العالم، ما في نظام يسمح بفكرة أنه أنت هذا بده يخرج يطلع، هذا بده يخرب يخرب، هذا بده، هذا مش موجود طبعا. وبالتالي يعني مش أنه والله تعيبونها على الإسلام وتقبلونها من الآخر، لو في كل الأمم بهذه الطريقة. طيب الآن لو بجملة واحدة أستاذ محمد، كونه عودنا الجمهور على الملخصات، أردنا أن نفك التناقض بين لا إكراه في الدين وحروب الردة، يعني اللي هو طبعا بيحكوا لك إجبار الناس على البقاء في الإسلام.
1: لا إكراه في الدين معناه لا إكراه على الدخول في الدين، أما الخروج من الدين فهو محظور وممنوع ومحرم، ولذلك يعاقب الإسلام على الارتداد عن الدين كما تعاقب كل دولة معاصرة على مخالفة قوانينها أو على الولاء والعمل لصالح دولة أخرى.
0: جزاك الله خيرا أستاذ محمد، كان هذا السؤال رقم 33. الحلقة القادمة بعون الله هنجهز حالنا أيضا لسؤال جدا جدا مهم يحمل تناقضا، عارف الناس بتحب تعلق فيه هيك وتحكي فيه، لكن خليه إن شاء الله للحلقة القادمة. إخواني أينما كنتم جزاكم الله خيرا على هذه المتابعة، ولا تنسوا أنكم تنشروا هذه الحلقات على أكبر نطاق ممكن حتى يعم الخير. جزاكم الله خيرا وإلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا، من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.